0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت ويهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان. من راديو سمر معاكم سمعان محجوب في جرعة وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما اتعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معنا أو تختلف معنا في الأطروحات اللي احنا بنطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما بنتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل، خلف الستار،
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بنزلك فيها، خاصة في الصفحات الزيدي. مرات نحن بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص،
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمن الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بنت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول إنه الولد ده كعب، أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
0: في ناس طبعاً يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
1: أيوة، هو أحياناً بالذات لو إنت بنت وجاك طلب صداقة من ولد طالب تقول تسمي وتراجع الصور،
0: لأن كل الصور المخطوطة عدد المتابعين عشان يكسبوا أموال
1: تحديداً، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب بشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ده ما نحن، دي ما طبيعتنا. في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم، وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بيت رسلت لولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
0: اللي هي شنو بتحتاج؟
1: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدت صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا انت ده، ياهو سمعان ده بروفايل
0: لو
1: سمعان.
0: حصل اي شيء ممكن انا اقدر اصلك،
1: ولو انه احيانا لما تتم سرقة حسابات الغير بيتم الاستعانة بصورك انت ذاتك واسمك، يكون صورة سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الاساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوك،
0: مرات بيقفلوا الصفحة.
1: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك، أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة. فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
0: مرات يبتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا، ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحذرك. لكن مرات ذاته من ساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إنه يقولوا لنا كلام زي
1: ده. عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة. أو كلمات معسولة هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي، ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها
0: تعني فعلا. لكن الوضع يختلف، ممكن يخط القلب في الفيسبوك أو في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
1: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
0: غير حقيقي،
1: ده شعور افتراضي غير حقيقي يعني. نفترض أنه أنا معجبة بده، قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ده كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنك هم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر طبعاً حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين.
0: بقت كثيرة طبعا،
1: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
0: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل رسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلاني ويستلم، ولكن ربما يكون تجار أعذار، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا وتدخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا، محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه. لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو يا ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو داري يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
1: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك وأطفال عندهم حسابات في الواتساب وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فمالو لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول يا أخي أنا داري أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده سود لي في وشي وأنا تاني ما أدري. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومنو اللي يتعامل مع صوري ومنو اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك يرسل لي صورتك وإنتي مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنتي قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمان الميجا بايت حقتها في الدنيا في العالم يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوكتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات
0: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
1: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتحة فاتحة الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثرة لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
0: نحتاج عزيزة دي ابتهاج وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس اللي في الفيسبوك اللي بتجمع لي معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان أراعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي. دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مجبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بنشروها. لو حاجات ما بتشبهني، ما بتمثلني أو ما جزء مني، أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلاً أستمر في الجزئية دي.
1: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط إنك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك لحد ما تلقى إنه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الآخر. لأنه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
0: بالتأكيد. شكرا ابتهاج. وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني mail@radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
1: 24 ساعة يا هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت وإن إحنا ما فاضيين وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
0: شكرا يا ابتهاج ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان.
1: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية. ما فاضية مشغولة
0: تطلع على وتدخل طول. وتطلع وتدخل.
1: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزن فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فإنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
0: عادي.
1: أسمعني تعالني الساعة 3-4-5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6-7 أقول لك حاجة، 8 أمشي.
0: 8 أمشي
1: دي كم ساعة؟
0: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
1: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها. ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل، تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
0: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
1: تعال نتونس
0: ناخد ساعة ساعتين 3-4 نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
1: نفرق
0: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
1: مواعيد سودانية
0: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي. لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
1: ولأنه حتى لما أنا أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
0: يعني حاجة صعبة جدا.
1: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
0: الزمن.
1: فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية. يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
0: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
1: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا
0: منتظرتك وأنت ما جيت.
1: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل هذا. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
0: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
1: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن وما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. 2، خليني فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي يديك الدواء في موعده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
0: ما بيستحمل.
1: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء، ضاعت على وجبة هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعائنا الزائف،
0: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
1: لخبطة شديدة
0: في وقت واحد.
1: أيوة.
0: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة، وما عندنا أي خطط في حياتنا.
1: فادعائنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا، وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما
0: ذاكرت مالك جدا.
1: ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، نلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضيين،
0: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمشي ودايرين نخلص.
1: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
0: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
1: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي، وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين، ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخذ مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخط الطشت أسي الساعة 10 صباحا ما أغسل إلا الساعة 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأه الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات، معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي 24 ساعة دي؟
0: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
1: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور لكن بتمتد من الساعة 10 لحد الساعة 12، دي ساعة فطور،
0: ويجوا بعد الفطور طوال ماشيين
1: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فأنا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة أمور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
0: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
1: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحنا إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
0: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك، وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
1: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
0: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
1: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات أنت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
0: نرتب أولوياتنا.
1: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كثيرة بتفوتنا،
0: والعالم
1: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده، وأنا أقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
0: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
1: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
0: شكرا جزيلا ابتهاج.
1: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير.

0: ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب، وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها، وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول القطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معاكم أنا القس فيليمون، فمبسوطين أن نلتقي في هذه الحلقة ونتكلم عن أصبحنا أبناء الله حسب الوعد. يلا جهز كتابك المقدس ونوتة وقلم، ونحن نتكلم مع بعض في الحلقة دي. موضوع هيعجبك وحيكون رائع. أصبحنا أبناء الله حسب الوعد، كيف الكلام ده؟ كيف أصبحنا أبناء الله؟ هقرأ معاكم الآيات دي من غلاطية الأصحاح الثالث من عدد 26. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أصبحنا أبناء الله. في آيات قبل الآية 26 عدد 25 بيتكلم عن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب. تحت مؤدب يعني تحت وصايا، تحت وكلاء، تحت ناس يعني يمشونا ويربونا. فخلاص طلعنا من من من من القصة دي، من قصة إنه نحن الناموس يمشينا أفعل أو لا تفعل، أفعلي أو لا تفعلي. طلعنا إحنا من الحاجة دي. ليه طلعنا منها؟ لأنكم قال جميعا أبناء الله، لأنه بعد ما جاء الإيمان ما حنكون تحت وصايا، لكن أصبحنا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. فجاء يسوع المسيح وعمل فرق في حياتنا، قربنا له، صيرنا أولاده. فبقت هنا العلاقة ما فقط علاقة، يعني خلينا نقول علاقة عبد بسيد، هو علاقة طفل صغير قاصر زي ما حتوضح الآيات الجاية. وبنمشي يعني ما قادرين نتصرف برانا، ما عندنا روح مسؤولية. لا، في يسوع المسيح أحبائي انتقلنا، أو حياتنا انتقلت من مجرد ناس نطبق قوانين نطبق شريعة، لا، أصبحنا إحنا أولاد البيت، أصبحنا الآن أبناء الله بيت كيفية. لما يوحنا بيعلن وبيتكلم وبيقول جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وبعدين يكمل يقول يعني أبناء الله بمعنى ما مولودين من جسد والدم ولحم، لا، من الروح. فنقلنا ونقل حياتنا من مجرد أنه نحن كنا ناس مجرد عبيد يطبقون وصايا وأوامر، لا، انتقلت حياتنا دلوقتي لتكون جزء مهم جدا، وأنه احنا صرنا أبناء الله. كيف تاني؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. لأن كلكم، بولس هنا لما نقول كلكم قاصد بهم اليهود من ناحية أصحاب الشريعة والناموس، وقاصد بهم الأمم من ناحية تانية أصحاب الديانات الأخرى، فبيشملهم كلهم. وبيقول هنا عشان ما في زول يفتكر أنا قاصد بس أبناء إبراهيم بالجسد أو قاصد اليهود بني إسرائيل، عشان ما في زول يكون لما أنا أقول لأنكم جميعا أبناء الله معناته أنا قاصد شريحة معينة من الناس أو من الشعب، لا، هنا أنا قاصد كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. قلت لكم قبل منهم هم كلكم ذيل. بوضح في عدد 28 بيقول ليس يهودي ولا يوناني، يهودي بمعنى أصحاب الناموس والشريعة، ولا يوناني اللي هو بيمثل الأمم، بيمثل يعني مجموعة من الأمم والديانات الثانية.
شريحة تانية من الناس، عبد ولا حر، ذكر وأنثى، جميعا واحد

وإن كشفنا جميعا أغلق علينا جميعا إن إحنا خطأ، وبالتالي كل من يؤمن بيسوع المسيح إن كان يهودي أو يوناني، إن كان عبد أو حر، إن كان ذكر أو أنثى، جميعنا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. طبعا الكلام ده كان صعب جدا لواحد يهودي متشدد إنه يقر مع بولس ويقول تخيلوا بولس بيخطاني، أنا اليهودي الشريف، أنا اليهودي المكرس، أنا اليهودي المقدس، بيخطاني في مرتبة واحدة، بيخطاني في مكانة واحدة، بيخطاني في مستوى واحد، ويقول الأممي هو معي في نفس المكان نسل إبراهيم. ده الكلام اللي عاوز يقوله بولس، وربما الكلام ده عمل صدمة لكثير من اليهود المستمعين لبولس في وقته. لكن بولس هنا ربطها بحاجة مهم جدا، أنتم حتبقوا نسل إبراهيم فقط لما تكون عندكم ارتباط بالمسيح يسوع. فاليهود المتشدد اللي عنده الوصايا والناموس والشريعة والأنبياء والتاريخ قديم في أمور الدينية، وأممي عاش أجداده معظم حياتهم كل الوقت بتاعهم هم بيعبدوا أصنام، تخيلوا أن ديل كلهم الرسول بولس في خدتهم في مرتبة واحدة، يهودي ويوناني، عبد وحر، ذكر وأنثى، بيقول لهم أنتوا مع بعض في مكان واحد قدام المسيح، قدام الله، أنتوا خطأ. فواحد بيقول له كيف؟ أنا عشت من أبهاتي ومن أجدادي نحافظ على الشريعة ونعرف الله، كيف بتخطني مع أممي نجس؟ أنت بتخطني في مرتبة واحدة. فبولس عاوز يكرر ويقول كلام مهم جدا جدا، ويؤكد لي حتى المؤمنين من الخلفية الأممية الوثنية بأنه أنتوا ما ناقصين، على فكرة أنتوا ما أوطى، وأنتوا ما ناقصين من اليهود اللي هم عندهم الشريعة طالما أنتم آمنتوا بالمسيح. فأصبح الجميع إذن في مكان واحد، وتخيلوا حسب الموعد أنتم ورثة. فالأمم يقول هللويا مجدا للرب، أنا أصبحت من ضمن عائلة الله، من ضمن نسل إبراهيم بالإيمان بالمسيح يسوع. والناموسي أو اليهودي الأدرك وعرف تماما إنه هو بدون يسوع هو لا شيء، يقول هللويا مجدا للرب إنه أصبحت روحيا من نسل إبراهيم، وأصبح الأمم أخوي، صرنا إخوة مع بعض في الإيمان، أصبحنا ورثة مع بعض في الإيمان، والمسيح يضمنا، المسيح يأخذنا جميعنا في حياة الإيمان. ما أروع هذه الفكرة، ما أروع إنجيل المسيح، ما أروع عمل الله إنه يجمعنا من ديانات مختلفة بما فيها اليهودية ليضعنا في مكانه في مستوى واحد، إنه نكون إحنا أبناء الله. إذن صرنا أبناء الله، أصبحنا أبناء الله حسب الوعد وحسب الموعد ربنا أداه لإبراهيم. مجدا للرب إلهنا كل المجد. خلونا بفرحة دي نستمع لهذه الترنيمة.

مرحب بكم مرة تانية. ونحن أخذنا موضوع كان جميل وموضوع رائع. خدتنا كلنا مع بعض في مرتبة واحدة، مستوى واحد، إنه إحنا صرنا أبناء الله بالمسيح يسوع. اتشالت حكاية الناموس والشريعة، وأصبح اليهودي أصحاب الناموس والشريعة والمتشدد فيها مع الأمم الخاطي الوثني بتاع آلهة تانية، أصبحنا في مستوى واحد بيسوع المسيح. كانت فكرة جميلة، كانت فكرة رائعة. أنت كمان ممكن تكون جزء من العمل ده فقط بالمسيح يسوع، مهما كانت ديانتك، مهما كان اعتقادك، مهما كانت فكرتك، تجي ليسوع المسيح، تبقى في مكان واحد، في مستوى واحد، إنك تكون وارث بالمسيح، وإنك تكون من نسل إبراهيم. وده كان شيء رائع عمله المسيح في حياة البشرية، كيف الله جمعنا وجعلنا إن نكون جميعا نحن أبناء الله. ربنا يبارككم، شكرا شديد من أجل وجودكم معنا واستماعكم لهذه الحلقة. نصلي بأنك أنت تكون جزء وتكون واحد من أبناء الله ومن نسل إبراهيم. إلى أن نلتقيكم في الحلقة الجاية، الرب يبارككم، وفعلا بنترككم في رعاية الرب.

0: يا صباح الخير أهلنا الطيبين، أهلنا الزينين في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، مرحب بكم في راديو سمر. تحية طيبة لكم من أصدقائكم ومن أخوانكم ومن أحبابكم دائما في راديو سمر. تحية لكل المذيعين، تحية لكل الطاقم والفريق العامل في راديو سمر. تحية لكم صباحية، تحية للغوالي، تحية لأطيب الناس في هذا الصباح الجميل. أصبحنا وأصبح الملك لله، ودائما زي ما معتادين يعني مرات كثيرة بنقولها وبتقول لنا الأستاذة رشيدة، صباحك بقوة الله، صباحك بقدرة الله، صباحك بنعمة الله، صباحك بحكمة الله، وصباحك وإنت في يد القدير وإنت شاكر وحامد الله ودائما مسلم كل أمورك لربنا في هذا الصباح إن هو يدير شؤون حياتك. إذا تحية طيبة لك وإنت بتسمعنا وبتتابعنا داخل البلد الغالي، داخل السودان وخارج السودان، مرحب بك وأهلا بك في صباح جديد وفي ختام الأسبوع. وفي الحلقة دي يعني أنا ضيف وما ضيف، يعني هتفهموها كيف دي بعد شوية بعد ما إحنا نخش في موضوع الحلقة. معايا العزيزة والغالي جدا كميلة، صباح الخير عليك.
1: صباح النور عليك،
0: منور الصباح يا أخي.
1: بنورك.
0: وبصراحة بننبسط كثير بوجودكم معانا في صباح بلدنا ورحلتكم الجميلة معانا دايما في كل صباح جديد. وكميلة تفاصيل الصباح شكله يعني كان معتاد ولا تغير حاجة ولا في شيء جديد؟ شنو الإضافة يعني شنو الجديد؟
1: ما في حاجة جديدة. قمنا الصباح أيوة الليلة بس أبدر أبدر بساعة أيوة حتى
0: وبعدين
1: لا يعني إحنا أول حاجة بقول صباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين والمشاركين والبيعلقوا لنا، وصباح الخير لأصدقاء راديو سمر وللبيت الكبير وأهله، وصباح الخير لك أنت ذاتك. صراحة الصباح ما فيه حاجة جديدة شديدة الليلة تذكر، لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا بذكرها إنه أنا صحيت قبل المعتاد يعني بكثير، قبل ساعة حتى من المنبهة لنا زبطه. وأنا بشكر ربنا شديد يعني أول ما صحيت بمزاج كويس جدا يعني، وقمت شغلت لي ترنيمة كده بتتكلم إنه أنت من تصحى من الصباح لازم تكون يعني صاحي وناسي امبارح ومتذكر الليلة بس وبتشكر ربنا. فيعني أنا جاي شاكر ربنا، وصراحة عدت لي مزاجي شديد من الصباح.
0: يا سلام يا أخي، دي حاجة جميلة جدا جدا يعني. دي الحاجة المفترض يعني نقوم عليها كل صباح، يعني نشكر ربنا، نسلم أمورنا، نتكل عليه ونلقي همومنا عليه، لأنه يوم امبارح أو يوم الليلة ما زي يوم امبارح.
1: صح، امبارح عدى، امبارح عدى خلاص
0: بكل ما فيه بالكعب والسمح. فما تجيب الكعب بتاع امبارح جودة امبارح تقوم بها اليوم، لأنه أنا أحس أن ربنا برتب لنا يعني للتأكيد برتب لنا حاجة أجمل من امبارح.
1: في كل صباح، في كل صباح احنا بناخد احسانات جديده، مراحم جديده، عنايه جديده، بناخد حاجات احنا ما متوقعينها من ربنا. فاوقات لما بنجي بالحاجات بتاعت امبارح ومشاكل امبارح بنكون اصلا جايين متزمتين، ما عندنا المساحه انه احنا نستقبل جديد من ربنا، فبنقفل يعني زي احنا كاننا بنقفل باب البركات من الصباح لما احنا نكون متزمتين وصحيين زهجانين وما بنقول شكرا وماذا. لكن لما تصحى وانت يعني بتأول حاجة شاكر حامد ربنا وتنسى يعني خلاص انت، انا ما بقول تنسى معناته ما تفكر فيه، لكن يعني تسيبه امبارح بكل شيء وتقول يا رب انا جايك الصباح ده والحاجة انا بشكرك وبعد كده انا عايز كل البركات بتاعت الليلة.
0: دي الحاجة الجميلة بصراحة. أتمنى عزيزي المستمع، أتمنى صديقي المستمع في هذا الصباح فعلا انه يوم امبارح بكل ما فيه ننساه ونتعلم منه ونشيل فيه الكويس اللي بيكمل لنا اليوم، يعني من مسؤوليات ومن خطط أو يعني حاجات مرحلة، في حاجات كثيرة اترحلت معاكم بارح وعليك الدور يعني أو عليك المسؤولية اللي تقوم بها في شغلك وفي بيتك. أكيد أنت ماشي الشغل في ناس عليها يعني شغل بايت في شغل مرحل يعني شغل مبارح مفترض تكمله يعني الناس في المصانع، الناس الحسابات، الناس في المحاكم، الناس اللي فكل زول أكيد عنده شغل ما كمله مبارح، أو في ناس بتكمل شغله. فيعني تعال بنشاط جديد
1: yeah.
0: تعال بحماس جديد، تعال بروح جديدة كده من الصباح عشان تقدر تنتج.
1: أيوة.
0: عشان تقدر تقدم الأفضل.
1: أفضل
0: عشان
1: دائما.
0: تقدر تعمل. فأكيد ناس المطاعم ديل يا كميل بيقوم من الصباح وجبة جديدة، وجبة شهية.
1: ديل هم ناس أساسا.
0: يعني ما أفتكر إن هم بيكونوا مبسوطين بيأكلوا الناس الحاجات بتاعت امبارح.
1: أيوة.
0: لكن يعني هم بينظفوا المطعم، بينظفوا الكافيتيريا. العصير ذاته بيجيبوا فريش، بيتلج جديد.
1: أيوة.
0: مويه جديده، بيدفقوا المويه البايظه رغم انه مويه معصوره، لكن يعني في كل شيء بيطلع جديد. عشان شنو؟
1: يطلع فريش،
0: يعني يكون في تقبل وإلقاء من الناس.
1: صح.
0: ناس ترحب بيهم، تكون الحاجه ذات الجميله كده. الناس بيقوم من الساعه كم عشان يعني يبدعوا في جو الصباح في الكافيتيريات والمطاعم؟ الناس بيكونوا مسهرين ولا
1: بيبدو الصباح تخلي انا بيبدو الصباح شديد، يعني الساعه 9 دي كون انك تطلع تلقى ساندويتش جاهز تشتريه، او مثلا كوبايه شاي جاهزه تشتريها. فاي ثينك انهم بيطلعوا مع الاذان او بعد الاذان بتاع الصبح ده، فانهم هم عندهم النشاط على قولك يعني. ودي دي اكتر حاجه ممكن تخلينا نلتفت لها بطريقه تانية، انه زي ما انت قلت هم بيحاولوا يجتهدوا جدا انه هم يقدموا حاجه فريش عشان البايت ما ينفع. فاحنا في حياتنا العمليه ممكن برضو احنا ليه لما احنا عايزين فريش، ليه ما احنا ندي الفريش للناس جايين بنفس الغضب بتاع امبارح وبنفس المشاكل بتاعت امبارح وبنفس الضغوطات بتاعت امبارح. يعني حقيقه كل يوم صباح دي نعمه وهديه من ربنا. دي حاجه انا ما بتدخل فيها، ربنا بيديني لها. فليه انا اسمح بالنعمه والهديه دي ان هي تتمزق من الصباح بالهموم وبالمشاكل؟ مسؤوليات هي ما بتتغير، والمشاكل لو كانت ما بتتغير بين يوم وليله، لكن انا دائما بقول انه انا في يدي انه انا اتحكم في ده. ودائما بقول لك لما انت تواجه الحياه بعقل متفائل وفرحان ومبسوط وإيجابي أحسن من أنك أنت تواجه الحياة بعقل سلبي وبمشاكل دائما خطية قدامك.
0: يا رب كده من الصباح يكون كل شيء جديد منك وكل شيء جديد من الصباح. ويعني أنت يعني ذاتك بشكل جديد. يعني أفتكر ما البلوزة بتاعت مبارح اللي بستيها، ولا فستان مبارح، ولا تسريحة مبارح. يعني أكيد حتى القميص، يعني قميص ده غيرت من الصباح، يعني قميص رايك في ناس كده حتى ما نفس العطور. ولا أنت دائما يعني كبنات بتحبوا الميك اب والمناكير، يعني طالع موضة الضفور اليامات دي جديدة.
1: أيوة.
0: فكل يوم بلوزة جديدة وضفور جديدة. ولا
1: نحن جميلين نحب الحياة.
0: لا يعني أيوة. قصتكم طويلة يا أخي، ضفور مع البلوزة مع الشنطة مع
1: الحلق. احنا بنات يعني عايزنا نستحمى زيكم كده ونبقى مارجين. يعني حتى الاولاد حاليا، لا الاولاد حاليا بقى عندهم اكسسوارز، بقى عندهم يعني الاولاد بقوا يهتموا بنفسهم. فاحنا طالما هم وصلوا مرحله بيهتموا بنفسهم، احنا مفروض نبقى ليفل اعلى،
0: ترتقوا شويه.
1: ايوه نرتقى. يعني زمان لو كنت بس انا مثلا بكوي هدومي بمشي بشكل كويس ما بلبس اكسسوارز، حاسه الاولاد بيلبسوا اكسسوارز فانا لازم البس، فهمت؟ لانه انا بيت في الاخر يعني لازم اكون جميله، كنت لطيفه حلوه. يعني ما ينفع، يعني أنا ما بعرف يعني ما ينفع. ليه الكآبة؟ ليه الكآبة؟
0: قلنا الصباح روحه جميلة، صباح لابد يكون كل شيء فيه جميل عشان يعني تستمتع بجمال الصباح. فالصباح ربنا بدينا له بإشراقة جميلة بنشاط وحيوية. أتمنى إنك تستمتع، أتمنى إنك تستغل الصباح وجو الجميل. ومع تغيير المناخ الأيام دي، تغيير الأجواء، الشتاء قاعد يزاحم في الصيف، يعني الصيف ما داير يمشي والشتاء داير يعني يستغل مساحته عشان الناس اللي بتحب الشتاء. يا بخت الناس اللي بتحب الشتاء، انا من الناس اللي ما بحب الشتاء كثير، ما بريده، رغم انه يعني في ناس بتتكيف منه. انت بتكيف من الشتاء؟
1: ما كثير. هو انا بس بحب الشتاء في شنو؟ انه مزاجي دائما تمام معتدل، ما زي الصيف، لكن في نفس الوقت بتجرس من الشتاء.
0: كتر خيره يا اخي، لكن الشتاء كويس. يعني في ناس مرتاحه جدا مبسوطه منه وبتستمتع به، يعني لما تلبس. وفي ناس بتقلل من اللبس لانه الصيف مستهلك.
1: يا ايوه صح.
0: الصيف بيستنزف هذول، يعني انه يلبس كميه حاجات وكل شويه طالع لابس غير استحمى وبتاعنا. لكن الشتاء في شتاء كده بيعذب الناس، في ناس ما انا اقول انا خلي. إذن المستمعين الكرام، مع الصباح الجديد ومع الناس اللي بتتابع الأولمبياد أكيد طبعا مستمتعة بألعاب القوة. وأتمنى يعني أنه الناس متابعة لبين سبورت أو لكل القنوات الرياضية المختلفة. ألعاب القوة اللي انطلقت في الصين أكيد يعني الناس بتحب الحاجة دي، وكمان لعشاق كرة القدم، لأنه الفترة الدوريات المختلفة مؤجلة لوقت انتهاء التصفيات الأفريقية، أمم أفريقيا، والناس اللي بتتابع أيضا الأمم الأوروبية، والناس اللي بتتابع الخليج أيضا. يعني في يعني جدول مبرمج كده جميل انطلق أمس، وكان الافتتاح خليج 27، تعادل العراق وسلطنة عمان في افتتاح، ويعني في بداية موفقة كده بالنسبة لخليج 27 للناس الموجودة في الخليج اللي بتتابع هذا الخليج. أيضا للناس اللي يمكن تكون متابعة آخر المستجدات بخصوص الجمعية الأممية، يعني الأمم المتحدة، مبارح كانت حوار صعب ساخن جدا يا كاميليا، أو لكل الناس اللي بتتابع آخر المستجدات بخصوص ما يحدث في العالم بخصوص حرب السودان والأمم المتحدة، والحديث اللي كان يمكن يكون صعب جدا جدا. اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في حديث يعني كلام يتطرق له بخصوص السودان، ويمكن يكون كلام صعب، يعني كلام ما يعني مجرد كلام، لكن كلام جاب كلام ودخل الناس في الحسابات. ويعني الترند اللي يمكن الناس حتتابعه كثير الأيام دي وجود حمدوك في الجمعية، وجود أركم النوا في الجمعية، وغياب البرهان. ده يمكن يكون يعني قلق يعني بصورة عامة، في علامة استفهام كبيرة جدا جدا غياب أو عدم إعطائه إنه يخش أمريكا. يعني ده براه علامات استفهام بماذا، هل في عدم اعتراف ولا في اعتراف بالحكومة؟
1: في أسئلة كثيرة،
0: في قراءه كده مبهمة، في ضبابية في الموضوع، ولا أنت رأيك شنو؟ لو
1: طبعا طبعا يعني هو بصراحة يعني لو إحنا قرينا المشهد، إحنا أنا شخصيا بجد ما فهم الوضع عامة شنو، رغم إنه كل المعطيات بتقول كلام والناس بتتحلل كتير والناس بتتشارك كتير، لكن بيجي دايما حاجة كده بتلخبط كل الحسابات. يعني حس كنا متوقعين حتى في الجمعية دي انه يحضر البرهان وده وما حضر، وما معروف بكرة هيحصل شنو. ف يعني انا ما عايزة اتكهن او امشي وراء تحليلات كثيرة، لكن في نفس الوقت يعني انا بس بتكلم بلسان الشعب. يعني مهما كان بيحصل من اجتماعات وده او بصيص امل مثلا لشيء، خلينا بس دايما انه نذكر انه في شعب بيعاني، في شعب بيموت، في شعب بيصرخ، في شعب
0: نازح لاجئ،
1: ايوه لسه ناس ما رجعت بيوتها، او في ناس ما قادره حتى تلقى لقمه العيش، ورغم انه الوضع حاليا في السودان صعب، حتى الناس اللي رجعت اللي اضطرت ترجع بنسبه لمنادات الحكومه ان هي ترجع واجبرت الناس ان هي ترجع بنسبه لظروف كثيره، اذا كان جامعات او اشغال وكده. في ناس وصلت مرحله ما قدرت تلقى لقمه اليوم، بتاكل وجبه واحده في اليوم. فدي كلها حاجات يعني انا بتكلم بس بلسان الشعب بس. يعني انا ما عايز اقول ما بيهمني الاجتماعات، بالعكس دي حاجه كويسه شديده الحياه بتحصل، لكن في نفس الوقت احنا عايزين الناس دي تنظر كمان للشعب، وتنظر يعني يكون نهايه هذه المأساة الحقيقيه السودانيه اللي بتحصل حاليا.
0: اذا عزيزي المستمع، قرايتك للجمعيه العامه للامم المتحده ومن بعض القرارات، يعني في يعني بيان طويل طلع، ويمكن فيه يعني كلام كثير جدا، فأكيد أنت حتتابع وأكيد حتسمع، ونتمنى إنه الأمور توضح والصورة توضح في الفترات الجاية. إذا تحية صباحية كده، وإحنا بنجول وبنطلع ونتمنى المنتخبنا الوطني وهو موجود في دولة جنوب السودان، أكيد مباراة مع أثيوبيا، ونتمنى إنه نشوف ونشاهد المنتخب بتاعنا بيمثل السودان، ونتمنى إنه يشرف أيضا البداية الموفقة والتصفيات. يعني أكيد دي حاجة نتمنى صراحة
1: لكم أنتم بتهمكم الكورة،
0: كل التوفيق كل التوفيق يا رب لمنتخبنا، وأكيد نتمنى نستمتع إنه الأسابيع دي كلها منتخبات يعني، فكل الخير. إذن في صباح جديد وصباح نشيط كده وكله حيوية ونشاط، بنقول صباح الخير لكل زول بيسمعنا مرة تانية، وصباح للناس اللي بتحاول تعيش الحياة رغم كل الحاجات الحاصلة حوالينا، صباح الناس اللي بتتعلم كل يوم كيف تتعامل، كيف تفهم، كيف تسامح، وكيف تحافظ على الناس اللي بتحبهم. يعني يا ريت انك تحافظ على الناس اللي بتحبهم، الناس اللي بتريدهم، الناس الغاليين على قلوبكم، لان الموضوع بيخصكم جدا جدا في الصباح انه نتكلم. الحلقه دي انا بقول الحلقه دي بتاعتك، انا بقول الحلقه دي بتاعتكم انتوا، واحنا هنقرا تفاصيلكم، هنقرا مشاركاتكم، على انه احنا قاعدين نعيش كيف مع الخلافات، مع اوجه الاختلافات المختلفه. ودارين نقيف عند حاجة ما في زول فينا تقريبا بيقدر يقول أنا ما مرت بها في حياتي، أو ما حصل مرة اختلفت، أو ما في خلاف، أو ما في يعني سوء فهم بينه وبين زول. بنختلف مع أهلنا، بنختلف مع أصحابنا، بنختلف مع شريك حياتنا، بنختلف في الشغل، بنختلف في الكنيسة، بنختلف حتى مع الناس اللي بنشوفهم أقرب ناس لنا، أعز الناس لنا. منو؟ في النقاط اللي أنا ذكرتها، إذا كان أهلنا، إذا كان أصحابنا، إذا كان شريك حياتك، إذا كان الشغل، إذا كان الكنيسة، إذا كان مع أقرب الناس لك. في زول أنت ما اختلفت معهم، اللي يقدر يقول لي يكتب لنا في زول يعني يقول كده عن نفسه أنا ما حصل مرة اختلفت؟
1: استحالة
0: استحالة.
1: أنت بتختلف مع نفسك.
0: مع نفسك أنت قاعد تدير الخلافات دي كيف؟ قاعد تدير دي كيف؟ وهل انت من الناس اللي عندك الثقافه دي؟ هل انت زول قادر انك تدير الخلافات بصوره صحيحه؟ انا تعبان في الحته دي بصراحه، بعترف يعني انا في نقطه الخلافات
1: الذين اولهم انا.
0: بصراحه جد يا كاميليا الموضوع ده صعب جدا جدا، وبنتعلم، وانا اعترف انه انا قاعد اتعلم في موضوع الخلافات، لانه مرات يمكن الحماقه يعني دع النفسي انا التصرف اللي ممكن يكون صعب، الأسلوب، أول كلمة، الكلمة المنطوقة، الحديث اللي أنا بقوله بيطلع من خشمي، قاعد يأذي الناس، قاعد يبعد الناس، ويخلي الناس تتكوم كده وتكون بعيدة منها. فأتمنى أنك أنت تقدر تشاركنا، بس رأيك مهم جدا جدا في نقطة الحلقة، لأنه ببساطة ما ممكن نعيش حياتنا كلنا متفقين في كل حاجة، ده مستحيل. السؤال الحقيقي، كيف نختلف وما نخسر بعض؟ كيف نختلف وما نخسر بعض؟ يعني دي حاجة مهمة جدا جدا. وانت رأيك شنو يا أستاذة، يا دكتورة، يا كاميليا؟ أول حاجة كده
1: شنو في الخلاف ولا
0: نمشي الحتة الأولى ذات الخلاف، نقعد الخلاف ده ونشوفه هو شنو بالضبط كده.
1: شوف، هو زي ما انت قلت، احنا ما استحالة ما نختلف في حياتنا، استحالة ما نختلف. الخلاف موجود أبين أمرضينا، واجهناه أو ما واجهناه هو موجود. إنه إحنا نختلف ونتشاكل مع بعض ونكون ما متفقين، دي حاجة. ليه؟ لأنه طبيعتنا مختلفة. إحنا جايين من بيئات مختلفة، فإحنا بنختلف. شنو هو الخلاف؟ السؤال ما إنه ليه إحنا بنختلف، لأنه الاختلاف موجود، لكن الفكرة إنه زي ما أنت قلت، السؤال بيبقى كيف ندير الخلاف بتاعنا.
0: بالضبط.
1: أيوة، يعني إنه إحنا نختلف ده حاجة طبيعية جدا. يعني في ناس بتفتكر إنه لو إحنا اختلفنا معناته احنا ما بنحب بعض، ما عايزين مثلا نكون مع بعض. لو دائما علاقتنا فيه اختلاف، معناته احنا ما ينفع نكون مع بعض، اذا كان في البيت او في الشغل او whatever كان. تمام، معناته مثلا انت ما الزول اللي بتمشي معي قدام بس لمجرد خلاف. تمام. هنا المشكله ما في الخلاف، لانه انت هتختلف حتى لو معضلك، لو خلوك برك هتختلف. تمام. لكن الفكرة إنه أنا كيف بدير الخلاف ده. هل الخلاف معناه إنه أنا لازم أبقى كسبان في الخلاف ده وأطلع دائما أنا ربحان كل شيء، ولا لا؟ الخلاف يعني إنه أنا أسمع الزول، أعمل أرضية مشتركة، أدي الزول فرصة إنه هو يتكلم عن نفسه ويعبر عن مشاعره وأفهمه، أصدق الزول القدامي حتى مهما قال. وأهم شيء إنه أنا ما أطلق أحكام في الخلاف. يعني إحنا بنختلف، إنه أنا تسمح لي إنه أنا أعبر عن رأيي وأختلف معك، لكن أحترم في النهاية رأيك، يعني يكون في احترام. ده الاختلاف, ان احنا ما حنتفق, احنا ما متفقين, لكن احنا بنتعامل مع بعض باحترام حتى واحنا ما متفقين, وحنفتش ارضيه مشتركه للخلاف ده, يا لقينا حل جذري او وصلنا لحل مشترك. واوقات كثيره بيكون في تنازلات,
0: اوقات كثيره
1: يا
0: احيانا
1: بيكون في تنازلات
0: احتمال
1: اي اذا بالضبط
0: ما 100%
1: ما في 100% بالذات لو كان ال- ال- العلاقه ما ينفع ان هي تتكسر تمام. فانا ببدا شنو اتنازل, لكن بعد كده بنشوف بعد شويه التنازلات الكثيره ممكن تؤدي الى مشاكل كمان. يعني انا بتنازل انا بوعي ولا لانه تنازلات اختيار ولا لا, فالخلاف موجود.
0: يعني خلينا نتفق في النقطه أيوة. الاولى انه في خلاف,
1: الخلاف موجود,
0: يعني ما في زول على وجه الارض يقول ما اختلفت او انا ما عندي خلاف.
1: واوريك حاجه كمان, الخلاف اوقات كثيره بيكون مطلوب حقيقي, بيكون يعني مطلوب طلب شرعي. ليه؟ لأنه في الخلاف إحنا بنكشف بعض.
0: بالضبط.
1: الخلاف بيوري زول. يعني مثلاً أنت خليك مع زول طول عمرك أنت ماشي معه ما اختلفت. تعال في يوم اختلفوا مع بعض في حاجة. ممكن يكون سنين, لكن في اللحظة دي أنت بتشوف زول تاني خالص. تقول أنا ما كنت بعرف إنه زول ده كده. فهمت؟ فالخلاف الخلافات أو المشاكل بتخلينا نعرف الزول اللي قدامنا ده. نواياه, أفكاره, اتجاهاته. وأوقات كثير الخلافات كويسة لأنها بتخلينا نحط حدود.
0: إذن كاميليا, تاني حاجة نخطها إنه أي خلاف بيختلف من مكان إلى آخر. وحتى من مكان إلى آخر, حتى أسلوب الاختلاف من مكان لآخر بيختلف.
1: جدا
0: مظبوط. وحتى مع الناس الصغير والكبير في فريق.
1: صح.
0: فده خلينا نتفق على القاعدة دي.
1: والإنسان بيختلف
0: بيختلف. يعني أنت ذاتك زي ما أنت قلت قبل شوية, أنت مع ضلك ذاتك بتختلف. تعالوا كده ناخد رسائل المستمعين ونشوف هم حيكتبوا يقولوا شنو. أنا بقول الحلقة دي تاني بدعاتكم, الحلقة دي مهمة جدا نطلع الجوانا, لكن ما بمعنى أنه يعني إحنا بنقول كل الأسرار بتاعتنا, ولا أنت رأيك شنو؟ حنتكلم على حاجة حساسة, أنه يا أخواننا دايرين نخط النقاط على الحروف بخصوص الخلاف, مفترض يكون شكله كيف عشان ما نخسر بعضنا.
1: أيوة بالضبط, كيف نديره.
0: اختلف لكنك تحافظ على خطيبك, على حبيبك, على أخوك, على صديقك, على زميلك في الشغل, على أختك في البيت, على زوجك, على الناس في الكنيسة معك. حتى الخلاف يا إخواننا ده ما كان عبادة, لكن في ناس بتختلف فيه.
1: صح.
0: خلاف ممكن يوصل لحد بنستخدم أسوأ الأساليب والطرق, بيكون سيء جدا جدا إذا إحنا ما خدتنا ربنا في الموضوع.
1: صح.
0: يعني ما تقول لي يا كاميلا إنه ده ما فيه, يعني الكتاب المقدس بيتكلم بولس في موضوع حصل بين برنابا وكان حديث فيه خلاف صعب.
1: أيوة
0: جدا
1: خلاف. أيوة
0: فده برضو انت يعني ما معصوم من الحاجة ده.
1: يا الحتة دي بتودينا انه في خلافات اوقات بتكون خلافات صحية وخلافات غير صحية. يعني شنو الخلاف الصحي؟ ده اللي هو الخلاف المطلوب, انه احنا نختلف في الرأي. تمام. لكن إذا بقول الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية, لكن أنا إحنا بنختلف في الرأي, ما بنختلف في الشخصية. يعني أنا لما أجي أختلف معك في الرأي, أنا مختلف مثلا يا هيثم رأيك ده كده كده كده أنا ما متفقة معه. طيب حنشوف أرضية مشتركة. تمام. حنحاول نحل الموضوع, أو زي ما بولس ودل عملوا اختلفوا بس افترقوا وكل زول مشى في ده, ما جرحوا في بعض. بيبدأ بعد كده الغير صحي, إنه أنا لا أنا بجي بخش في شخصيتك, أنا بهاجمك, أنت بهاجم ده, ودي هنا الغير صحي.
0: يعني إذا المشكلة وين؟ المشكلة إنه إحنا ما قادرين ندي المعنى الحقيقي للخلاف. بنجي لحتة حساسة, وده بيخلينا نخسر بعضنا. وده بيخلينا إنه نفترق لسنين. ودي مشكلة كبيرة. خلونا نأخذ المستمعين نشوف الناس اللي انضموا لنا. أهلا بكل زول, ويعني أنت حتقول الحاجة جواك. ويعني زي ما سألنا السؤال قبل في بداية الحلقة, منو الما في خلاف؟ هل حصل؟ هل تقدر تقول لي يا أخي أنت ما حصل خلاف معاك وما اختلفت مع زول؟ لكن السؤال مهم, أنت قاعد تدير الخلافات دي كيف؟ فسناء عبد الله مرحب بك وأهلا وسهلا وصباح الخير وتحية طيبة لك. غبتي عننا فترة طويلة بصراحة يا سناء, يعني لك زمن. طمنينا أنك أنت كويسة, طمنينا أنك أنت بخير. سناء بتقول حلقة من بدايتها مليانة أمل, فرح وحماس. صباح الخير عليكم هيثم وكاميليا. صباح مليان بركات وإحسانات من الله، صباحكم فريش، في فريش، في فريش ناسين في هموم أمس ومنتظرين فيه مراحم جديدة من الله. يا سلام عليك أستاذة سناء على الكلام الجميل، على الكلام الشيق، على الكلام اللي بيدي دافع، بيدي روح معنوية حقيقة، اللي إنه تستقبل الصباح بروح نشيطة بفكر جديد وبقلب جديد. سانتوس، صباح الخير عليك البشمهندس سانتوس، تحية طيبة لك، بيقول سلام ونعمة يا الناس البركة، موضوع شيق جدا، الرب يبارك حياتكم. دارين نسمع في ورايك يا سانتوس، يعني ليه الخلافات بقت كثيرة؟ ليه إحنا ما بنقدر ندير خلافاتنا؟ المشكلة وين يا سانتوس؟ في العمق اللي قاعد يكون في موضوع الخلاف، يعني بيكون لسنين طويلة، لزمن طويل، وبيكون يعني العفو فيه مستحيل أو ما ممكن. المشكلة وين؟ النقطة وين الممكن تكون معقدة لنا؟ عندنا صديقنا بركة بركة إلى بركة، ثلاثة مرات بركة بركة إلى بركة، يا رب تكون مبارك، تكون دائما إنسان كلك بركات. بيقول لكم التحية والتقدير والاحترام، وشكرا جزيلا على راديو سمر لكل السودانيين من أجل الوطن الجريح. فعلا نقول لا للحرب، نعم للسلام، وإن شاء الله ربنا يحقق السلام للسودان. وشكرا، دي أجمل دعوة أمنية في هذا الصباح، نتمنى إن ربنا يوقف الحرب يعني في كل شبر في السودان، في كل منطقة، في كل ولاية. زي ما سمعنا إنه بس ناس تقوم كده على الإطمئنان، يعني ما مرعوبة، ما سمعت سودان، يعني مبارح في القضارف أفتكر في كانت ضربة يعني أتمنى كده السودان يوم واحد ينعم بالسلام. بدون طلقة بدون سودانة، يعني ما هدنا لكن يقاف
1: للحرب،
0: إنه الحرب وقف، الناس دي يعني تتنفس على إنه تستنشق هواء نقي، يعني حتى السلام ينزل ينوم في وحوش العريق الكبير ده بكل أريحية.
1: صح.
0: ودي الحاجة نتمناها يا بركة، ودي حاجة جميلة. في رسائل عندك ممكن تقريها لنا أستاذة كاميليا؟
1: معلش عندي زونجي.
0: نعم صديقنا العزيز،
1: يا صباح الخير لأسرة راديو سمر الجميلة، صباحكم محبة ووعي وسلام. بتكلم عن موضوع الاختلاف، ما عيب بل هو جزء طبيعي من الحياة. العيب إنه نحول اختلاف الرأي إلى كراهية، والاختلاف إلى قطيع، أو النقاش إلى معركة. القوة الحقيقية ليست أن نجعل الآخرين يفكرون مثلك، وإنما أن تكون قادرا على الاختلاف باحترام والحوار دون تجريح، والتمسك بموقفك دون أن تفقد إنسانا أمامك. فالناس لا يحتاجون أن يتفقوا في كل شيء حتى يستمروا معا، يحتاجون فقط أن يعرفوا أن الاختلاف لا يلغي الاحترام، وأن اختلاف الأفكار لا يعني اختلاف قيمة الإنسان. صباحكم اختلاف يصنع الوعي، وحوار يصنع التقارب وقروب لا تخسر بعضها بسبب رأي.
0: يا سلام
1: كلام جميل صراحة زنجي كتبه، فعلا في كل كلمة هنا فعلا بتأكد أنه الخلاف شيء صحي، لكن بنحتاج أوقات كثيرة، لكن ما دايما هو إدارتنا لو بطريقة صحيحة. عندي حسين تيا بيقول صباح الخير، صباح النور والسرور عليكم جميعا، إزيكم، أخباركم، عنكم بخير، لعلكم بخير وصحة تامة. مرحب بكم راديو سمر، وأحييكم بتحية صباحية، بتمنى لكم أوقات جميلة مليء بالسعادة. وإحنا كمان بنتمنى لك يا حسين تيا أسعد الأوقات وأحلى وأجمل. صاحبي شديد الأستاذ هيثم منور الحلقة، أستاذ البركة مرحب بكم جميعا، بتمنى تكون حلقة ممتعة جدا.
0: شكرا يا تيا. وقبلها كان عنده تحية برضو، يقول الموضوع جميل جدا وشيق، فوق كل هذا قال للجماعات بتاعت الجمعية العمومية، نتمنى أن يكون هناك حل للسلام واستقرار بلدنا السودان. يا رب أن يكون في استقرار وفي حلول. نينوى عثمان، صباح الخير عليك يا نينوى، وانت بتتابعينا وشكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك. بشوي بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، برجاء الصلاة والطلب من الله أن ينشر سلامه على العالم تعالى. يقول تعالى يا رب روحك ألمس أراضينا. نعم ربنا يلمس أراضينا، يشفي أراضينا، يبري أرضنا السودان والمتعطشة لدماء الأبرياء. يعني الأرض ارتوت جدا جدا لأنه دماء الأبرياء، ناس مظلومة صراحة جت. لكن نصلي في بداية هذا العام، نصلي في خواتيم هذا العام، نسمع أخبار طيبة والخريف دخل، ونتمنى أنه مش بس يغسل، يعني الأمطار دي أمطار خير تبدل الارتواء اللي حصل لتربتنا اللي كانت بتنبت خير، بتنتج ثمار وبتنتج بركات ثروة، يعني فيها الخيرات الكثيرة. وحتى كميليا الحيوانات الموجودة اللي يمكن استطعمت من الإنسان السوداني اللي ممكن تكون مفترسة، يعني حتى الزواحف بتاعتنا الموجودة ممكن تكون ارتوت بدماء. يعني أتمنى أن ربنا يغسل يغسل يغسل ده كله، وحتى الحيوانات دي تعيش زي ما ربنا خلقها أن تكون موجودة، وهي بتفيد الإنسان والإنسان بيستفيد منها، لكن ما تكون هي خلاص يعني يعني بقت يعني
1: مضرة أكثر،
0: مضرة أكثر. شكرا لك يا أبو شوي، ربنا يشفي أراضينا. تريزا موسى صباح الخير عليك. ياسر يحيى موسى بوس صباح الخير يا وطن السودان، تحية طيبة لك ياسر. نبيل يوسف الطريفي، بناخد رسالته دي ونشوف الرسالة دي عندك يا كميلي لأنه
1: لا ما ظهر.
0: نبيل يوسف الطريفي صباح الخير عليك، بيقول المشكلة عمرها ما كانت في الاختلاف، المشكلة في غياب المهارة. نمطي ناخدها معنا، المهارة بتتفقوا معاه ولا لا؟ دي الخلاصة من كل زاوية. بيقول طعم النفس، أفضل أفصل الهوية عن الرأي. مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا، مخنا بيعتبر الرأي جزء من كرامتنا. لما تقول لي رأيي غلط، أنا بسمع أنت غبي. تمام. الحل، قول أنا أحترمك وأختلف مع فكرتك، كده بتحافظ على أمانة الشخص النفسي فيقدر يسمعك. علم الأعصاب، لا تناقش وأنت في وضع الهجوم، لا تنفعل، لا ننفعل، لا ننفعل. الجزء المسؤول عن التفكير في المخ بيتقفل ويشتغل جزء الدفاع، عشان كده 10 ثواني سكوت، نفس عميق. كل ما يعني انا الحاجه دي حنستفيد منها في جزئيه، احنا حنخلي الرساله، اتمنى انه هي تكون من الرسائل اللي حتاخذنا للحلول. دي رساله مهمه جدا، احنا حناخدها وحنشوف حنمشي معاها كيف. نجي للنقطه مهمه جدا ونرجع للرسائل المستمعين. اكيد زي ما احنا قلنا لكم انه الحلقه دي حلقتكم انتوا، لانه احنا حنقرا واحنا حناخد رسائلكم. ونرجع لحوارنا ونرجع لدرجتنا ونرجع لنقطتنا. اتفقنا على أرضية مفترض إحنا نكون متفقين على إنه ما في حاجة ما اسمها خلاف، في خلاف. لكن أضاف لنا قبل شوية صديقنا العزيز الطريفي نقطة المهارة في إدارة هذا الخلاف. هل كل اختلاف معناه العلاقة فيها مشكلة؟ ده سؤال مهم جدا جدا. لما نختلف، لو إحنا فهمنا معنى الخلاف وخليناه بالمفهوم الحقيقي، إحنا ما حيكون المسمى بتاعتنا أو النقطة اللي إحنا شفناها في الخلاف إنه العلاقة فيها مشكلة، ولا أنت رأيك شنو؟
1: طبعاً إحنا إحنا إحنا زي ما أنت قلت إحنا متفقين في الحاجة دي. بس الفكرة بتاعت إنه خلينا نميز، خلينا نقول طيب قبل كده خلينا نعرف ليه إحنا بنختلف.
0: ليه احنا بنختلف؟
1: لانه اوكاد الخلاف ما بيجي من فراغ. اوكي، يعني في اسباب. يعني انا مثلا انا زي ما قبل قلت احنا بنختلف لانه احنا جايين من طباع مختلفه، بيئه مختلفه، تجارب مختلفه، خلفيات مختلفه،
0: ثقافات مختلفه،
1: وحتى توقعاتنا مختلفه. اوكاد انا مثلا بتوقع من شخص حاجه معينه وهو بيتوقع مني حاجه معينه، وللاسف ما في زول بيقول التوقع للتاني، فلما انت تحصل بيقول لك انا كنت متوقع، انت بتبني بعد كده خلافك على توقعك انت، ما عليه وهو على الحقيقه الحاصله. فالتوقعات اوكاد كثيره بتعمل مشاكل، اوكاد كثيره احساس بالاهمال، يعني لما انا احس انه انا مهمله او انا ده بيصنع خلاف. تمام. تاني حاجه اوكاد الارهاق والتعب، الليله لو انت متعب او مرهق نفسيا جسمانيا whatever كان تعبك شنو, انت ابسط كلام بتحس انه هو هجوم في شخصك. ليه؟ لانه انت مخك ما قادر يستوعب, حاسي انه انا المساحه دي ما مساحه نقاش, ما مساحه خلاف. فاوقات كثير الخلاف بيجي نتيجه للارهاق وللتعب ودي حاجة لازم ننتبه لها. ليه؟
0: هل التوقيت نفسه ما بكون مناسب للخلاف؟
1: أيوة. يعني هو الخلاف ما بيجينا بتوقيت معين, بيجي بس يجيك الصباح, يجيك بالليل, يجيك بكرة, يجيك أي وقت
0: انت مرتاح, انت مزعج,
1: انت لو فرحان بيجي الخلاف. لكن الفكرة في انه هل حاليا انا التوقيت ده بيتطلب مني انه انا احل المشكلة دي او احل الخلاف ده ولا لا؟ لأنه إدارة خلافاتنا وإنه إحنا نتكلم في الموضوع ده, التوقيت بيلعب دور كبير. يعني التوقيت والحالة النفسية لي واللي زولك قدامي. ما كل المشاكل أنا لازم طوالي أواجهها, تمام؟ في مشاكل بتحتاج إنه لا, يا أنا أهدى يا القدامي يهدى. أوكي. في مشاكل أوقات ما بتتحل في نفس اللحظة. يعني في خلافات أوكي لو قعدنا الليلة 1 2 3 4 حلينا, في خلافات لا بتحتاج وقت.
0: لكن برضو يعني الإدارة بتاعتها ممكن تكون من زول لزول بتفرق.

0: الزمن ده تتفتح في الوقت ده بتخرب كل حاجة. ولا انت رايك؟
1: ما عشان كده بيقول التوقيت مهم. على فكرة في إدارة المشكلات التوقيت والحالة النفسية والمكان بيفرق.
0: انت بقى دكتورة نفسية صحيح؟ انا ما من قبل ما قاعد كده
1: لا بيفرق. ليه؟ لانه لو انا جدر حل مشكلة التوقيت كان غلط، حتى لو احنا في المكان الصحيح وحالتي النفسيه صح كويسه، يعني انا الليله صاحيه انا خدت في بالي هاديه انه انا عايز احل المشكله دي مثلا مع هيثم، تمام. انا اخترت المكان الصح، تمام، واخترت الحاله النفسيه انا جايه هاديه، لكن التوقيت غلط مع هيثم، ما حقدر احل المشكله، بالعكس ممكن ازيد الطينه بله. يعني اقول ده احل المشكله، يقول لي انت اخترت لي الوقت ده، فهمتني؟ الأوكاد إذا عشان كده قلت لك الحالة النفسية بتفرق شديد تجاهي وتجاه الشخص. والمكان ذاته إحنا دائما بنتكلم إنه عشان نحل أو ندير الخلافات بننسى المكان. ليه؟ لأنه المكان أنا طالما دار أحل خلاف لازم أجيب الزول في حتة اللي هو بيكون مرتاح فيها، فهمتني؟ ما ينفع أحل المشكلة مثلا في الشارع، وما ينفع حل المشكلة في حتة هو بينزعج فيها، لأنه إذا أنا عايزة فعلا أدير خلاف لازم أجيبه في حتة هو بيكون هادي فيها، حتة مكان هو ذاته بحس فيه بالراحة عشان يقدر يستقبل مني الكلام وعشان يقدر يفهم أنا عايزة أقول شنو. فدي حياة كلها بتأثر عليه أنا كيف أدير المشكلة. أما الخلاف بيجي زي ما أنت قلت في أي وقت بيجي خلاف، لكن بيبقى الفكرة أنه منو حيدير شنو
0: داخل البيت. لو أيوة. إحنا في يعني تونس كده في بيوتنا البسيطة، وإحنا أخوان، وإحنا يعني لما نقول أخوان معناه الموضوع منتهي.
1: Yeah.
0: الخلافات في البيت هنا مفترض يعني تدار كيف؟ أو بيعطوا طريقة أو بيعطوا أسلوب. فمرات ممكن يعني ما نقول الأخوان ما بيزعلوا من بعض ممكن شهر.
1: في أخوان قطعوا بعض خالص في الحياة
0: وبس مجرد خلاف.
1: بيبدأ خلاف من بدري وبعد كده بيعيشوا هم مقاطعين بعض لسنين طويلة أو لمدى الحياة. اللي تاني يسمع إنه أخوه انتقل ولا كده، فدي حياة صعبة صراحة.
0: يعني ده يسموشني يعني مثلا أنت أو يعني يعني مسمى نقدر نقول يعني في الحتة دي إنه ده ما أخوان. يعني غير إنه دي زوجته أو ده ما أعرف زوجها أو يعني أعمام، ودي موجودة عندنا بكثرة، موجودة عندنا بكم هائل، إنه لغاية هسي ما لقي لهم مسمى إنه ده شنو بالضبط. ولا أنت رأيك شنو؟
1: هو بصراحة أنا ما بيفرق معايا المسمى في الحتة دي. يعني شنو لو أنا سميته ده خلاف ولا مشكلة عائلية ولا بتاع، الفكرة إنه في حاجة مفروض تتحل وما تحلت، في قضية هنا، أوكي، إنه الناس دي بتختلف لدرجة إنه هي ما بتكلم بعض وهي لا علاقات بالدم، تمام. المشكلة دائما انه احنا في البيت، انه احنا مثلا في بيوتنا بنفتكر انه احنا مفروض ما نختلف كأخوان او كأباء وامهات او مفروض ما نختلف، تمام. عشان التوقع ده بيفضل اوقات في راسنا، تمام، لوقت طويل، فبنصدم لما نيجي خلاف، تمام. المشكلة انه احنا في البيت وما عندنا ثقافة الشخصيات المختلفة، تمام. هي حل واحد لكل المشاكل في البيت. يعني بنلقى مثلا الأب أو الأم بتحل المشكلة بطريقة واحدة بس، يا تستخدم أسلوب الترهيب أو الضربة أو ده، أو تحل الحوار أو كده، فما في ذاته تنويع أو تكنيكات مختلفة لكل حل، لكل مشكلة، لكل إدارة لخلاف، فهمتني؟ عشان إحنا متعودين مثلا بيكون ماشيين بنمط معين ومتوقعين إنه مثلا أختي خالص ما في يوم حتختلف معي وما في يوم حتتعامل معي بطريقة غريبة، فبيجي الصدمة دي عندي، فبيبدأ شنو تبدأ المشكلة ما في الخلاف زي ما إحنا قلنا، المشكلة إنه بعد كده أنا اتعاملت مع زول ده في شخصيته، تمام؟ فببدأ شنو هي تجرحني أنا أجرحها، بنصل لمرحلة بنهين بعض في شخصياتنا، بنتكلم كلام ما كويس، فبيبدأ الخلاف الليلة وبكرة وبعد بكرة أيوة بيكبر، وبعد كده بيبدأ فيه حاجات متراكمة بتحصل ومشاكل قديمة، حتى لو حاولنا نتجاوز النقطة دي ومشينا لقدام، تمام، بعد سنة سنتين رجع أخوه قال لك نفس الكلام، بتطلع المشكلة بتاعت سنين اللي ورا. هنا دي مشكلة هي أنا تخيلية بتكمن في إنه اصلا مثلا في البيت حتى واحنا اطفال واحنا صغار ما في اداره حقيقيه للمشاكل. يعني مثلا انا بحترم جدا الابهاتنا لما نشوف عيالهم

0: يتشاكلوا يجيبوهم الاثنين يقعدوهم يفهموهم كل زول يتكلم يعبر عن نفسه وبعد كده ده فأنماط الشخصية. يعني ليلى أنا لو عرفت شخصيتي مختلفة عن شخصية أختي هعرف كيف أنا أدير الخلاف معه. ليه؟ لأنه ما كل الخلافات يعني مثلا عندي أخت أو أخو لما يشاكل بيتنهر وبيتهيج وبيكسر وبتاع لما هو يكون زعلان في اللوكت داك ما أنا أصير على رأيي أنه لا لازم أنا كلامي صح حتى وكلامي صح ما ضروري دلوقت حاليا يعني حاليا كده أثبت أنه أنا صح وأثبت أنه كلامه غلط وكده. ليه؟ لأنه شخصيته شخصية غدوبة فهمت؟ أخليه يهدى خليه يطلع بالربات لما يهدى بعد كده أجي أحاول حل الخلاف. مثلا شخصية تانية بتتجنب الكلام أول ما يحس إنه في خلاف حصل تيجي يرزع الباب ويطلع طيب عايزين نحل المشكلة هو ما فاضي عايزين المشكلة هنا بتبقى شنو أوقات كويس ليه لأنه ممكن يسيب المشكلة تهدى ونهدى لكن أوقات كتير إذا بيجي النمط متكرر بيبقى مشكلة كمان ليه لأنه بيعتبر إنسان تجنبي وده بيخلي المشاكل تزيد وتزيد وتزيد. في شخصيات مثلا بتمشيك تقول لك نعمل كده تقول لا حس إنه الوضع بدأ يتوتر بدأ ده بيقدم طوالي تنازلات تمام ليه عشان المركبة تمشي عشان مثلا هو داري يريح دماغه عشان خايف يخسر الزول اللي قدامه فهمتني فبيقدم شنو تنازلات. التنازلات زي ما أنا قبل قلت التنازلات مطلوبة لكن لما يبقى كمان ده برضو نمط متكرر وإنت بتتنازل ما عشان أنت مقتنع لكن بتتنازل عشان تمشي دي بتبقى مشكلة.
1: إذن ده الحاصل في بيوتنا هل ده الحاصل بيننا كأخوان وده الحاصل في بيتنا الصغير ولا لا؟ نرجع للمستمعين نرجع للمتابعين نشوفهم هم قاعدين يكتبوا ويقولوا شنو. وزي ما قلت انه الحلقه دي بتاعتك الحلقه دي بتاعتكم يعني احنا نرجع لهم نشوف سناء قالت شنو. انا بفتكر انه لو كل الناس كانوا متشابهين في افكارهم احلامهم شخصياتهم وطريقه نظراتهم للحياه كانت الحياه حتكون رتيبه وممله شديد. وبتقول الاختلاف ما عيب الاختلاف ميزه وربنا خلقنا مختلفين لحكمة هو أعلم بها تمام. لكن لأننا مختلفين طبيعي نختلف في آراء ومواقف وقرارات كبيرة أو كثيرة وهنا بيجي الخلاف. المشكلة ما في إننا نختلف المشكلة في كيف ندير اختلافاتنا من غير ما يتحول لخصوم. ننتبه للنقطة دي حساسة جدا جدا إنه كيف ندير خلافاتنا ما يوصل لخصوم. أنا أتخاصم مع أخوي أتخاصم مع أختي أتخاصم مع أمي أتخاصم مع أبوي أو كلام أبوي يجرحني أو يجرح أختي لأنه حاول يحل المشكلة لكن جات بطريقة ممكن تكون ما مرضية لي ولا مرضية لهم. ومن غير ما نخسر الناس اللي بنعزهم وده اللي قاعد يحصل حقيقة ودي مشكلة كبيرة جدا جدا إنه في ناس عزيزين جدا إحنا خسرناهم بسبب إنه إحنا ما عرفنا ندير الخلاف. المرونة ما معناه أغير شخصيتي أو أتنازل عن مبادئي وهويتي لكن معناها أعرف متين أتمسك ومتين أتنازل ومتين أسمع الطرف الثاني وأحترم حقه ويكون مختلف عني. في النهاية ممكن نختلف في الرأي ونظل متفقين على قيمة الإنسان والعشرة والمحبة اللي بتجمعنا. نختلف نعم لكن ما نخلي اختلافنا سبب إن نخسر بعضنا. ده الكلام ده الكلام اللي احنا قلناه وده الكلام اللي بيتثني عليه أستاذة سناء ودي الحقيقة. فإحنا مكملين نشوف أمير محمد آدم بيقول صباح الخير عليكم صباح الوطن الجميل. شكرا لك يا السيد أمير وإن شاء الله نشوف وطن كله بيسعى الجميع وطن يجمعنا ويوحدنا مرة تانية بدون خلافات. يوسف مراد بيقول صباح الورد والياسمين عليكم جميعا حبيبي هيثام والأستاذ البركة. يا يوسف مشتاقين يا خليك وحشة كثيرة جدا جدا يا يوسف تحية طيبة لك. رأيك شنو يا يوسف موضوع الخلاف داخل البيت الاختلاف لما زول يختلف معك بتوصلوا لشنو هل في حلول ولا لا وكيف نقدر ندير الخلافات بتاعتنا. سلمى السنوسي صباح الخير عليك بيقول صباح النور عليكم. الاختلاف وارد وطبيعي في العلاقات الإنسانية لأنه كلنا بشر ما في زول كامل ومكمل. المشكلة ما في الاختلاف لأنه أمر طبيعي بس المهم نحن كيف نتعامل مع الاختلاف ده ونديره في شكل صحيح. إذا عندنا مشكلة أساسية في كيفية إدارة هذا الخلاف. نقطتنا النقطة
0: ممكن الرئيسية إنه
1: إحنا متفقين إنه في خلاف وكلنا بشر وأنا عجبتني إنه ما في زول كامل يا إخواننا وما في زول ما حيغلط عليك أو أنت ما حتغلط عليه. أنت حتغلط وأنت حتختلف وأنت حتقول رأي وحيكون كلام حيزعله. ممكن تقري لنا رسائل يا أستاذة كاميليا؟ في كوكو بوب, كوكو بوب بيقول صباح الخير هيثم وكاميليا, سلام ونعمة للناس البركة. الموضوع شيق للغاية, موضوع الاختلاف, والاختلاف نوعين. جاب لنا حاجة جميلة, في اختلاف بيني وفي اختلاف في اختلاف بيبني عفوا وفي اختلاف بيهدم. ولكن الاختلاف ككلمة بيعني الفروقات في وجهة النظر. تمام, في الاختلاف بنكتشف الأمور الفايتة علينا ومن خلاله نقدر نقرر الشيء ممكن يبقى. ده كلام أو أسلوب, يعني هو جاب صيغة جديدة في الكلام لكن هو المضمون يعني. وفي الاختلاف التنوع في المفاهيم بمختلف الناس في تبادل وجهات النظر. بس كيف نجعل من الاختلاف خيار جاذب لبناء وليس للهدم؟ الاختلاف أساس ثابت وواقعي, بينما وجهات النظر قوة متحركة وتتغير مع الزمن. كلام جميل, يا سلام عليك يا كوكو بوب, كلام يعني من الدماغ زي ما بنقوله, كلام من الطاسة. كلام فنان, كلام مقعد جميل جدا جدا. وفضلي
0: عندي هنا اسبرين اسبرين اسبرين بيقول صباح الجمال والسعادة على التيم العامل وراديو سمر. الموضوع ما في إننا نتفق في كل حاجة, الموضوع كيف نختلف من غير ما نكسر بعض.
1: تمام,
0: نعاتب من غير تجريح ونسمع قبل ما نحكم, ونتذكر إن الزول اللي بيختلف معانا ممكن يكون هو نفس الزول اللي بيوقف معانا بكرة. الاختلاف ما مفروض ينهي العلاقات, طريقة اختلافنا هي اللي بتحدد نهاياتها, نهاية العلاقات.
1: الزول العزيز ده هو بيشيل معايا الحارة.
0: ايوه,
1: الزول العزيز ده اللي بحتاج ليه بعدين. الزول اللي انا اختلفت معاه ده ممكن يقول لك مسمار قلبي.
0: يعني انا معلش خليني اعلق على الـ على الـ على الحته دي. يعني زمان انا عندي قاعده ثابته, انا من النوع اللي بحب اواجه.
1: تمام,
0: فقبل ما اواجه بسأل نفسي سؤال واحد ويمكن لحد هسه عديل كده, بقول انه انا عايز من علاقه دي شنو.
1: انا عايز من
0: اي, يعني هل انا دايره تكمل بغض النظر واخو يعني ايا كان العلاقه, حتى في الشغل دايره, انا دايره العلاقه دي تكمل بمشي شنو, بختار كلمات معينه طريقه معينه بحل بها الخلاف. عايزاها تجوط دي معناته انا ما دايره معك, فهمت؟ مجوطه. فعلا هي اللي بتحدد طريقه دارتنا للخلاف, والكلام اللي احنا بنقوله اثناء الخلاف هو اللي بيحدد العلاقه دي تستمر ولا لا. يا عندنا برضو أحلام راكولا خليفة بشارة بتقول دكتورة كاميليا يا سلام على الرسالة, شكرا يا بركة وشكرا للفريق العامل. يا أحلام أنا مبسوطة شديد شديد شديد. أول حاجة إنه أنا يعني شفت رسالتك في البرنامج, حقيقة أنا ما أعرف أقول شنو لأنه أنا كنت أفتش على زولة دي لي سنين, فكوني هي طلعت لي.
1: فأحلام
0: أحلام حقيقي حقيقي حقيقي. أنا مبسوطة إنه شفت رسالتك, وصباحك خير وسلام, وأتمنى إنك تكملي معانا يا أحلام.
1: يا أحلام أنت فاجأتي كاميليا يعني بوجودك الليلة في الحلقة, وأتمنى يعني تكون للخير صراحة. يعني أنا حاسس إنه
0: لا حقيقة أنا تأثرت صراحة لأنه هي صاحبتي شديد, وأنا فقدت الاتصال بها لها سنين, وكنت بفتش يعني ما بفتش كيف أنا أحاول أوصل لها, فكون إن هي تظهر لي هنا يعني أنا مبسوطة إن هي كويسة وفي الخير يعني.
1: الحمد لله يا أحلام صراحة, يعني نشكر ربنا كثير حقيقة إنه يعني قدرتي الليلة تعمل لنا مفاجأة كبيرة جدا للغالية كاميليا, وإنك أنت بخير. يعني إن كونك أنت يعني في وسائل التواصل الاجتماعي بأن إنك أنت بصحة وعافية, ربنا يديك العافية. أتمنى إنه ده يحصل بعد الحلقة يعني, لكن نشكر ربنا كثير جدا جدا. وعلي أحمد بيقول صباح الخير راديو سمر وكل المتابعين وشعبنا الكريم. علي بمناسبة احنا منتظرين رسالتك, احنا منتظرين يعني نسمع انت بتقول شنو. جمال ويلسون انت وين؟ وايضا ديسكفر وايضا صديقنا العزيز
0: افريكان يونيون
1: افريكا انت وين يا افريكا والناس الجميله وتحيه طيبه لكم. حسن تيا بيقول هو الانسان في ذاته مختلف جدا. الانسان هو الانسان في ذاته مختلف جدا في طبيعته في تصرفه وفي اخلاقه. ولكن فعلا عنوان حلقة جميل ويحتاج مننا أن نفهم بعض. كما يقول الكتاب المقدس إبراهيم ولوط كانوا مختلفين، ولكن إبراهيم بحكمته قدر يختار طريق يعني قال له إن مشيت شمال فأنا يمين، فكانوا مختلفين ولكن إبراهيم ما خسر لوط. ودي الحاجة الحقيقية بأنه كيف إنك تكون حكيم، وكيف إنك أنت في اللحظة دي في الوقت ده، وممكن تكون انت عارف كمين الحته دي. كمان اخذتني في حته جانب اخر مهم جدا جدا في انه وانا في ده اخوي بيختار الحاجه اللي يمكن انا شايفها لنفسي كويسه اتنازل اخليه يمشي. لانه افتكر نظره لوط كان مختلفه من نظره ابراهيم.
0: ايوه،
1: والكان شايفه بالنسبه له افتكر كان ابراهيم برضو ممكن نفكر فيه. لكن الحكمه اللي أخذها إبراهيم إنه ده برضو أخوي، ده برضو أنا أتنازل من أجل إنه هو شنو
0: ينال الأفضل
1: برضو. ينال الأفضل، ودي قمة الـ الـ الـ الـ القدرة على إنه أنا يعني أقدم الحاجة الكويسة لأخوي وأنا أتمنى له الحاجة
0: الأفضل
1: يعني. الأفضل ما الحاجة الكعبة، حتى لو ده على حسابي. ودي ممكن تكون نادرة جدا جدا في إنه مرات ده بيخلينا في الخلاف، ده بيخلينا في اختلاف الرأي، يبرد يهدي أمور كثيرة جدا. أيوة. جدا. وعلى فكرة بيخلي هذا الإنسان يتعلم مبدأ غير عادي حتى لو ما كان عنده، إنه دائما بيحب نفسه، إنه دائما بيشوف نفسه إنه هو بيستحق الحاجة دي. بعض مرات في ناس بسبب تنازلنا وبسبب حكمتنا بيتغير أفكارهم جدا جدا على إنه كده أنا أغير تصرفي
0: أو
1: يعني فكرتي عن الحاجة دي. فشكرا لك. عندنا رسالة تانية من أمير محمد آدم بيقول ربنا يصلح السودان يا رب العالمين. أمين يا رب. تحية طيبة لك يا صديقنا العزيز. أنت قريت رسالة سبرين صح؟ تبت صباح الخير راديو سمر. تحية طيبة. شيراز إسماعيل مرحب بك. جوج إبراهيم تحية طيبة لك. محمد ديسكفر ظهر أخيرا الحلقة. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم جميعا أسرة راديو سمر، بس عايزين نعرف بين الخلاف والاختلاف. يعني في شريحة صغيرة كده، يعني هي يعني سلك صغير بين الاختلاف والخلاف حنجي فيه. وبيقول الرب في الكتاب المقدس قال بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. فدي نقطة نقطة جميلة جدا جدا كاميليا، الخلاف والاختلاف. وده اللي احنا مرات كثيرة ما قادرين نميز بينه وبين انه ده اختلاف ولا ده خلاف. ودي مشكلة
0: يا اختلاف وجهتنا. ايوه الاختلاف، الاختلاف يعني انه احنا ما بنشبه بعض. كلامنا ما بيشبه بعض، افكارنا ما بتشبه بعض، ده الاختلاف.
1: ده الاختلاف
0: تمام. الخلاف اللي هي المشكله ذات نفسها. تمام. الخلاف انه اختلافنا ده اوقات بيصنع مشاكل، او هي هو الاختلاف بالعكس مفروض يؤدي انه الناس تتفق مع بعض، لكن الاختلاف ممكن في الافكار في الكده فبيصنع مشاكل فبيجي ده الخلاف. والخلاف اوقات كثيره بيتحول من نقاش وخلاف بسيط لجدل. تمام. وانا اعرف كيف انه انا في اللحظه دي انا بناقش ولا انا بجادل. دي تبقى المشكله. تمام. ليه؟ لانه لو انا عرفت يعني شنو نقاش يعني شنو جدال، انا بقدر اطلع انسحب من الـ من الـ من النقاش في اللحظه دي واسكت عشان اكسب الزول اللي قدامي. النقاش انه احنا اختلفنا في الرأي، حصل مشكلة بيناتنا جينا نتناقش يا أخي حصل لي واحد اتنين تلاتة. والخلاف والخلاف أو النقاش بيدور حوالين المشكلة. عشان كده لما نجي نحاول ندير خلافاتنا لازم نحدد مشكلتنا شنو. ما نتكلم ساكت. يعني انا ما اجي اقول لك تعالي هاي سمان الليله مختلف معاك من دي شكله معاك واجي اشنو اقول افرش ملايه واقعد اطلع لك من كل بستان زهره. ما ينفع كده. لازم انا احدد الليله انا جاي يعني اختلف معاك او نناقش معاك يا تو مشكله. انا ليه؟ لانه تحديدا المشكله بجنبنا انه احنا نكون ناس كده بنتكلم ساكت تمام او ما عارفين احنا ماشيين وين. ليه؟ لانه لو انت في المشكله وانت بتتناقش مع الزول ما عارف نفسك انت عايز شنو من النقاش ده او ماشي لوين, بتلقى نفسك دخلت في حتات ما حقت.
1: او حتى النقاش ده ما مبني على اسس النقاش ده.
0: أيوة.
1: بس يعني
0: ما قلت لك مفتوح ساي بس عشان كده حيجيب لك من الشرق ومن الغرب والسنه اللي فاتت لما كنا وتتذكر وانت اصلا تكون ناسي المشكله. ده النقاش. الجدال بقى الجدال لما يكون النقاش كده تمام انه ما مفتوح ساكت, ما في اسس, ما في تحديد للمشكله. وبعد كده ابدا اخش في شخصيتك انت. يعني مثلا زي ما قبل واحد قال انه مثلا يقولوا لي مثلا انا ما في معناته انا غبي. انت انا اقول كلام انت تسمعه, او انا اقول لك انت ما غبي اصلا ما بتفهم, او انت مثلا تتذكر انت انسان مهمل السنه اللي فاتت لما عملت, او مثلا انت اساسا ما انسان بتقول اي كلام. يعني في اول ما ابدا اخش في حته الشخصيه ما الموضوع, أنا كده بديت أجادل وبجادل في الفارغ تمام. وبعد كده أنا بحول الخلاف البسيط لمشكلة كبيرة. وبعد كده شنو الموضوع ما بيبقى إنه إحنا اختلفنا في الرأي. بتقول أيوة أنا من أجي نقعد أقول ما أنت قلتي أو أنت قلت أو أنت عملت ليه, لأنه أنا دخلت هنا في شخصيتك. ودي لازم إحنا نفرق بيناته يا جماعة. لازم إحنا في خلافنا نعرف إنه أنا مختلف حول موضوع ولا في الشخصية حول الشخصية.
1: إذن المستمعين الكرام بدينا نخط النقاط على الحروف في حاجات مهمة جدا. أشكركم إن إحنا متفقين في إنه في خلاف, لكن المشكلة أكبر اللي إحنا كلنا كمان ماشيين على إنه الكيفية اللي إحنا قاعدين ندير بها هذا الخلاف. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا لأنه متجذرة في يعني كل البشر.
0: Yeah.
1: احنا ما بنقول بس الشعب السوداني, ما بنقول يعني احنا السودانيين برانا, لا, العالم كله. والحروبات القايمة والمنافسات القايمة وحاجات الكثيرة القايمة ممكن تكون نقطة الخلاف. ممكن يكون في يعني مجتمعات أصعب مننا.
0: أيوة.
1: وفي ناس ممكن تكون مختلفة. فده كل شيء وارد, لأنه في ناس اتفقوا معنا احنا بشر. وزي ما قالت كميلة قبل شوية إحنا ما كلنا واحد, وكل زول عنده وجهة نظر, كل زول عنده رأي. يعني للحاجة العميقة أكتر أنا وأخوي في البيت, أنا وأختي, أنت وأختك, أنا وأبوي, أنا وأمي, أنا وزوجتي, أنا وأنا, في خلاف الموضوع ما كده. لكن هل إحنا بنقدر ندير هذا الخلاف ولا لا؟ نشوف خميس أيوب بيقول صباح الخيرات والجمال بكل فخر. يعني انه بجد انتوا اطلعتوا على مواضيع مهمه جدا جدا داخل الاسره. اول حاجه خلينا نشكرهم يا كاميليا انه يعني اسره راديو سمر الكبيره بقينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا انه احنا بقينا اسره. يا اخواننا ده شرف عظيم جدا جدا انه احنا راديو سمر نكون في هذه الاسره بتاعتنا, الاسره الكبيره. واتمنى انه ده يعني أتمنى ربنا يدينا النعمة دي والامتياز ده إنه يكون في برنامج اسمه الأسرة الكبيرة. أتمنى يعني أنا الحاجة دي أخذتني لبعد تاني إنه البيت الكبير, وتناقشنا فيه تقريبا أنا ورشيدة وإناس في إنه ليه ما يكون في حاجة اسمه البيت الكبير اللي بيجمعنا والبيوحدنا. شكرا يا خميس. نعم كثير بتحصل خلافات بين الإخوة والأخوات, لكن محتاجين التوعية فعلا من الأشخاص الكبار أو اللي عندهم تجارب في الحياة لكي نسمع عليهم ونستفيد لكي نقدر نحل مثل هذه الخلافات. شكرا لكم دائما مواضيعكم الجميلة. حقيقة في ناس مجربين, في ناس خبرة, وفي ناس يعني قدروا يحلوا مشاكل. عشان كده في ناس الإدارات الأهلية ولا انتراكشن, في ناس الجودية.
0: Yeah.
1: وفي الآباء الكبار, يعني في ناس عندهم مقامات هم مرجع بنرجع لهم. في ناس المشهورة عملوا لها دراسات إنه دل في الخلافات, وهم بيقدروا يعني لما تقعد معاهم بنقدر نسمع منهم, بناخد الحاجة اللي ممكن تفيدنا مع بعض. قريت رسالة الزنجي صح؟ بتاعت yeah. الاختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي؟
0: لا دي جديدة.
1: ممكن عندك
0: يا بيقول اختلاف الأخوان داخل البيت شيء طبيعي، لكن كل شخص له شخصية وتفكير وطموحه وطريقته في الحياة. المشكلة ليست إنه أن نختلف، وإنما أن يتحول إلى حقد وقطيعة يعني أو كسر للخواطر. الأخ قد يختلف مع أخيه في المال أو الزواج أو العمل أو طريقة الحياة، لكن تظل بينهم رابطة لا تعوضها أي علاقة أخرى. نختلف في الرأي لكن لا نختلف في المحبة، نتخاصم أحيانا لكن لا نقطع صلة الرحم، نعاتب بعضنا لكن لا نهدم البيت. فالأسرة القوية ليست التي لا تختلف، بل الأسرة التي تعرف كيف تختلف وتحافظ على بعضها. الأخ الذي تختلف معه اليوم قد تكون هو أول شخص تبحث عنه غدا عندما تضيق بك الدنيا.
1: كلام حقيقي.
0: كلام جميل صح،
1: ده قمة الكلام. يعني أنه كيف في بيتنا كلنا نقدر ندير هذا الخلاف، نتخاصم، نختلف في موضوع زواجك، نختلف في موضوع ارتباطك، نختلف في أنك أنت بتتعامل مع منو مع منو، لكن أحافظ على أخوي، أحافظ على أختي، أفكر في أنه كيف أنا ممكن أخسره لو أنا ما سمعت لها أو حتى أسئت لها. ودي ممكن تكون الحاجات الحاصلة الأيام دي داخل البيت. يعني في حاجات كثيرة إحنا بناخدها بدل ما نقيف مع الزول نحلها، بنجرحه، بنسئ له، وحتى إنه الموضوع يتأزم له، لا يقدر يحل، لا يقدر يربط
0: يعني.
1: لا يكون قاعد فيه ولا يمرق منها. وما أكتر الجروح الحاصلة الأيام دي يا كاميليا، والأخطاء والغلطات اللي ممكن تكون سهوا في ناس دخلوا فيها في الارتباطات والعلاقات العاطفية والحاجات زي دي. فبدل ما تكون فيها معالجات، يعني في ناس مجروحة، في ناس مكسورة من برا، لما تجي لبيتها بتتكسر زيادة، تلقى الإساءة، تلقى الأسلوب ممكن يكون أسوأ من اللي كان يسمع في الشارع. ده أنا أسمع من بيتي، ده أسمع من أخوي، ده أسمع من أختي. فكيف ده يخلينا إنه في الغلط نقدر نتفاهم مع بعض ونحل؟ ولا أنت شايفة شنو في الموضوع؟
0: هو صراحة الحتة دي مهمة شديد. ليه؟ لأنه أوقات إحنا بنقول كلام سيء لأنه إحنا مجروحين.
1: نعم.
0: تمام. ودي الحتة لازم نفرق بينها بينا وبين الخلاف العادي. الخلاف لما يجي، أوكي، أنا الليلة حصلت مشكلة بيني وبين أخوي، حصل مشكلة بيني وبين أختي أو أبوي أو كده، هل أنا بتكلم من مبدأ أو من نبع قلب مجروح مكسور، ومن حتة إنه أنا قبل كده حصل خلاف ولسه عملت أم جواي، من حتة إنه أنا كارها ناس البيت وما عايزام، ولا أنا لا أنا عايز أحل خلاف عشان أنا أستمر في طبعا إحنا عشان ما عندنا دايما ثقافة إنه إحنا نحاول نحل بالذات المشاكل العميقة اللي بتحصل في بيوتنا، فبيكون أصلا كلنا عندنا هذه الجروح من الأسرة. يعني بتلقى قبل كده أختك قالت لك كلمة أنت لحد الآن متذكرة. تمام. ليه؟ لأنه ما قدرنا نتكلم ونحل الخلاف، لكن في نص الخلاف بتجي كلمات كده نتيجة لجروح عميقة قديمة ونتيجة لخلافات كبيرة. وده مشكلة، إنه التراكمات اللي بتكون جواي والتراكمات اللي بتحصل لو أنا ما تعلمت حاليا، خلاص أنا كبرت مثلا، لو أنا فتحت بيت أنا ما تعلمت إنه أنا عيالي ما أربيهم على التراكمات، ما أربيهم على الكلام المجروح اللي بيجرح، يعني الكلمات اللي بتجرح حتى لو أنا أطلقتها كأم ورسنة أو أخت أو كده، حجيب شنو؟ حجيب نفس ده ما أقوله نفس العملة بنفس الوجهة، بيجيب حجيب برضو بيت ما قادرين يحترموا بعض، ما قادرين يحبوا بعض، ما قادرين يعبروا عن بعض عن مشاعرهم. ليه؟ لأنه هم كل زول واحد من مجروح من الثاني. ودي اللي بتخلي انه في بيوت كثيره، اي نعم حتى لو كان شكلها مترابط لكن هي مفككه من جوا. ليه؟ نتيجه خلافات. ليه؟ لانه نتيجه مشاعر والاسلوب. وانا دائما بقول، يعني انا حتى في بيتنا دائما بتكلم لما نتشاكل مع اخواتي او نختلف كاخوات، بقول لهم يا جماعه الاسلوب
1: اهم
0: من الشكل. يعني وانت درت الشكل معي ما عندي مشكله، علي صوتك، عبر عن مشاعرك، لكن ما تقول كلام لما نهدى ونرجع
1: نندم عليه.
0: ما تقول كلام يخليني أنا أقول إنه لا زول ده جواه زبالة بدل محبة. ما تختلف معي أنا كأختك زي اختلاف زول في الشارع. تمام. ودي بتفرق، لأنه أنا لما نختلف مع المدير بتاعي في الشغل شيء، ولما نختلف في البيت شيء، ولما نختلف في الشارع شيء. هو طبعا في النهاية الزول مفروض يكون جواه حاجة واحدة، لكن أوقات الكلام اللي بيطلع مني أوكي تجاه أختي أو تجاه صديقي هو نفسه الأسلوب اللي بيطلع تجاه زول في الشارع أنا ما بعرف
1: ده
0: بيسيب أثر
1: دبرز شخصيتي أصلاً
0: أيوة
1: ده أنا يعني
0: أنا وبيسيب أثر في الزول اللي قدامي من الفرق شنو الليلة لما أنت تنبزني أو تشاكلني أو تسيء لي أو تهيني وأنت وبتعرفني وبتاكل معي طول اليوم وقاعد معي نفس الكلام ده أنا بلقاه من زول غريب برا لا بيعرفني ولا بتاع عشان كده أنا دايما بقول شنو الزول اللي بيقول لي أنا ده أنا كاميليا فاروق دي الليلة الزول بوجه لي إساءة طوالي بقيس هو بيعرفني لو ما بيعرفني ما بيفرق معي ما بيفرق معي لأنه ما بيعرفني فهو حيقول حاجة ناتجة من شخصيته هو لكن لو أنت بتعرفني وجيت قلت لي نفس الأسلوب ده معلش هنا في مشكلة
1: هو دي الحقيقة كاميليا اللي إحنا نقدر نقولها اللي خلت أزمات كثيرة متراكمة أو خلت إنه ما في علاج جذري لشخصياتنا لأنه يمكن تكون يعني الإساءة أعمق داخل البيت فده نتج على إنه ده يكون في الشارع ده نتج على إنه يكون في المجتمع ده نتج على إنه يكون في جلساتك كشباب أو وجودك مع بعض ودي الحاجة المهمة جدا لأنه إخواننا وإحنا في بيوتنا قاعدين نقول شنو وإحنا قاعدين نختلف وقاعدين ندير حواراتنا كيف كأخوات قاعدين ندير حواراتنا كيف لما فعلا يكون في مشكلة حاصلة مع أخوك أو مع أختك فدي الحاجات الممكن مرات يا أخوانا مهمة جدا إذا بنتكلم عن حاجات حساسة جدا داخل البيت منو المفترض يساعد هذا الكائن منو المفترض يساعد هذا الإنسان أخوك الواقع في مشكلة أختك الواقع في مشكلة أو مثلا بيت عمك أو بيت خالك الواقع في مشكلة لما تجي البيت إحنا قاعدين نحتويها هل بنزيد عليها الألم والمعاناة اللي يمكن تكون جاية بيهم من برا من الشغل هي اختلفت مع ناس الشغل لكن هل أنا بجي بهاجمه هل أنا بجي بهاجمه هل أنا بجي بتفق من غير ما أفهم من غير ما أعرف الحصل شنو برا معاه ولا لا فممكن مرات حتى كاميليا بنسمع من برا لكن حتى بنجيب نفس الخلاف ده
0: جوه
1: ونجي نحمله على اخوه في البيت او على اختي في البيت
0: أيوة.
1: رغم انه انا ما فهمت منها او ما سمعت الطرفين يا اخوانا في مرات كبيره جدا ما بنقدر نحل خلاف اذا الاثنين احنا ما قعدناهم سمعنا منهم
0: صح
1: ما تتعاطف مع كفه والكفه الثانيه هي تكون مظلومه ودي حاجه صعبه جدا ولا انتوا رايكم شنو فاحنا مكملين معاكم المستمعين مع الكرام في رسائلكم يا صديقنا العزيز سمعان صباح الخير عليك وأسعد الله أوقاتك بالصحة والعافية بقول صباح الخير يا غالي كل الأشواق شكرا لك يا سمعان وصباحك عافية بيقول الأخ العزيز هيثم والدكتورة كاميليا لكم التحيات يا غالي إحنا مبسوطين جدا لوجودك معنا بيقول فقدت الأسرة الكبيرة والبيت الكبير يا سمعان ما تفقد أعزاء وإحنا معاك أكيد لكن ظروف التوقيت يعني أكيد لكن نشكر ربنا إنه عبر الأسير إحنا قادرين نتواصل ونعرف الأخبار ونطمئن على بعض فبيقول في اختلافات وفي خلافات بس كيف نقدر ندير خلافاتنا وده مربط الفرس معظم مشاكلنا من البيت لحد الدولة عدم قدرتنا على إدارة الخلاف
0: أيوه
1: ما داخل وهي
0: هي بتبدا كده اصلا من البيت لحد
1: يعني دي ما بقت بس على الناس الكبار في المناصب والكراسي
0: لا كله
1: ما هي متسلسله يعني هم الناس المرجين من البيت دول هم
0: عارف يعني حته اداره الخلافات دي والمشكلات دي بدت تدعم لها كورسات
1: طبعا
0: يا عشان نقدر ندير بيت او ناس او مجموعه او ادير نفسي انا ذاتي مع الناس يعني حاجة
1: هي
0: صعبة.
1: أزمة كبيرة شديد. في الوقت الراهن على إنه مرات كثيرة حقوقنا ذاتها إحنا بي بي بي بنخليها لأنه ما بنعرف ندير الخلاف
0: أيوة مش بنخليه بنخسر
1: صحيح
0: أنا ومن هذا المنبر ومن هذه الجملة من منطلق هذه الجملة صراحة أوجه تحية وأوجه كلام لأختي الجملة دي أنا دايما بقولها لها بقول لها أنت بأسلوبك بتضيع حقك.
1: ما تقول لي كوكو طبعا.
0: يا طبعا. يعني دائما في أي خلاف يعني مش بينه وبينها هي حتى لما أشوفها هي بتختلف مع ناس تانين بقول لها يا كولين أنت أوقات بتكوني صح أنت صح 100%.
1: أنا بس مع أنا مع مع الناس دي الناس
0: yeah.
1: ما قاطعك يعني اللي عندها هي ما بترضى بالغلط وما بترضى بالحاجة الما صحيحة
0: yeah.
1: لكن قاعد تضيع حقها
0: أيوة.
1: ما بتعرف يعني yeah. إنك في الوقت ده يعني
0: تعمل
1: شو
0: أيوة يعني الأسلوب حقيقي بيحدد يعني أنت بتكون صح كلامك صح أنت موقفك صح 100% لكن أسلوبك تضيع عليك الفرصة تمام كل الفرص المفروض تقدم يعني تقدمك عشان تخليك تنجح في الموضوع ده في الخلافة إحنا ما عايزين نطلع منتصرين دي المشكلة لو أنا دخلت في الخلاف بعقلية إنه أنا لازم أطلع منتصر فأنا حجوت الشغلة لأنه ما كل الخلافات أنا لازم أنتصر فيها وهي ما الفكرة مهزوم ومنتصر الفكرة ما هنا ما فكرة الانتصار الفكرة إنه إحنا عايزين نهدى نحل المشكلة أو نضع عليها
1: نعمل أرضية
0: مشتركة أو ما تتحل حتى المشكلة خليها ما تتحل لكن ما نخسر بعض تمام أسلوبنا حقيقي هو بيضيع الأسلوب الجارح الأسلوب بالذات لما أنت بالذات في ناس لما مثلا يخشوا المشكلة أو تقييم المشكلة بيلغوا تفكيرهم بيلغوا عقلهم فبعد كده بس بيحس إنه هو مخه ده عبارة عن ورقة بيضاء أو سوداء فبعد كده بس هو بيشوت في أنت يعني زول كأنه ربط له عيونه ومدينه سهام في أنت ما عارف
1: الحرف
0: يعني مفروض الهدف وين أيوة الهدف وين فهو بيبدأ شنو عشوائي يضرب ده ويضرب هي حقيقي كده يضرب ده لما يفتح عينه يلقى نفسه كتل الجمهور كله هو ده نفس اللي بيحصل حقيقي في الخلاف مع الناس اللي ما بتفكر بتلغي عقلة نص الخلاف أنت من حقك تقول يا جماعة أنا ما قادر أنا دار أهدى أنا ما قادر حاليا ما تسألوني خلوني تمام من حقك ومن حق الناس كمان إن هي تحترم الحاجة دي حتى لو اضطريت فعلا انسحبت ومشيت لكن ما تشتغل كأنك أنت شايل سهم وما عارف الهدف وين لأنه حقيقة أنت كده بتقتل كل الناس تمام
1: سمعان بكتب لنا بيقول مشكلتنا يا دكتورة بنجي بالتصورات المسبقة والموروثات وكمان ما اتعلمنا نتعافى صح دي دايرة كمية حلقات ونقاشات الله يعيننا غاية ودي الحقيقة نجي الموروثات الحتة الحساسة اللي انت قلتيها كمان يا كميلة في حتة الانتصار وأنا يعني داخل الجولة دي بفلسفة في ناس على فكرة دايرة يعني تستضغر الطرف الآخر بفلسفتها وفي ناس يعني إنه بس أنا لابد انتصر في الجولة دي أنا داخل
0: أيوة لازم انتصر
1: ودي ما حتكون خلاف دي حتكون حاجة تانية روجينا الفول صباح الخير عليك ومرحب بك وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتسمعينا وفي رسالة من ريحاب مروي بتقول الاختلاف مطلوب وزي ما بيقولوا أصابع اليد ما بتتشابه ولكن يجب أن نختلف لنتفق على الوطن وعلى الأشياء الأساسية وعلى القوانين جميعها أحيانا الاختلاف يطور لنرى الأشياء ونعمل بها فلو الناس كلها بالتاجر مثلا ما حيكون في زول بيصنع مثل منطقي منصل واضح جدا جدا يا شيخنا لو كلنا حنتاجر ما زول حيصنع ولو كلنا دارين نبقى قادة زي الحلقة اللي تكلموا فيها أيمن وزكريا إنه كلنا دارين ندير الكل داري
0: مدير
1: يعني مفضل داري يقعد يعني يكون هو العامل أو ما مفضل داري يكون هو السكرتير لا يعني أنت كمان بس كلامي يمشي أنا رأيي يمشي ما أتنازل يعني ما في طريقة لأي حاجة تانية كاميليا لو إحنا قلنا لو إحنا قعدنا نتكلم ما حينتهي الموضوع ما حنقيف على كده لكن عايزين نخوض نقطة والنقطة دي حساسة جدا جدا وإحنا بنتكلم فيها هل كله خلاف زي بعضه يعني في الشغل نفس الخلافة في البيت نفس الخلافة في الشارع ولا يعني ده بيتوقف على شخصيتي أنا ولا مفترض يعني أي يعني موقع أو أي حتة مفترض تكون طريقة الخلاف وإدارتي لها تكون مختلفة اللي انت رأيك شنو
0: دي نقطة مهمة زي أنا قبل برضو اتطرقت الحتة دي إنه أنا في الشغل لما أجي أختلف مع زميلي ده ما خلاف شخصي يعني الموضوع ما يتحول من خلاف في المسؤولية أو في إدارة المهمة قدامنا دي أو في، لأنه في النهاية في الشغل ده زميل أنا بيربطني بيناته قواعد، ودائما في الشغل الخلاف لو إحنا اختلفنا بنرجع عندنا مرجع ثابت اللي هو الضوابط بتاعت العمل، الشروط بتاعت العمل برضو المدير بتاعنا أو الزول المشرف، في يعني في حاجة إحنا بنرجع بيفصل بيناتنا. ودائما زي ما أنا قلت في الشغل أنا ما بختلف مع الزول من ناحية الشخصية يعني، وحتى لو اتدخل يعني هو اضطر يتكلم كلام واتدخل في شخصيتي أو في الحدود الشخصية بتاعتي، بعد كده إحنا أنا هنا بقدر أوقفه عند حده. تمام؟ ليه؟ لأنه إحنا هنا بنتعامل بطريقة بروفيشنال، بطريقة
1: في حدود.
0: أيوة في حدود. تمام؟ فعشان كده الخلافات اللي بتحصل في الشغل ممكن يعني سهلة إن هي تدار وفقا للشروط والمعايير والقواعد اللي خدتها المؤسسة.
1: نعم.
0: تمام؟ وهناك دائما الفيصل بيناتنا هو المدير أو هو القواعد ده، فبيبقى سهل شديد، مش شديد لكن بيبقى سهل إنه أنا أقدر أدير الحتة دي. أنا برجع للنهاية للمرجعية بتاعتي. أوكي؟ وشنو؟ وبقدر أطالب باعتذار رسمي لو مثلا حتى لو كان مدير اتكلم فيني في شخصية أو كده وساب الموضوع، أنا بقدر أطالب باعتذار رسمي. تمام؟
1: في شيء في الشغل. في اللي بديني حقوقي.
0: يا يا يا أنا بطالب بحقوقي حتى لو اضطرت مشيت للقضاء. تمام؟ ليه؟ لأنه إذا وصل الخلاف كبير يعني للدرجة دي أنا عندي كل الحق إنه أنا طالب. ففي الشغل بيكون سهل إنه أنا أعمل الحاجات دي لأنه أنا ماشي بسيستم معين. لكن بتبقى المشكلة في إدارة خلافاتنا في البيت مثلا زي ما تكلمنا حسا. البيت هناك انت بتحس انه دي هنا ما في ضوابط في الكلام، مع انه مفروض يوضع ضوابط وحدود. يعني مثلا في بيوت لازم توضع ضوابط للخلاف، يعني ما معناته ان احنا نختلف معناته تقولي اي حاجة وتتكلمي قدام اهلك او ابوكي باي اسلوب. اوكي؟ والمهم انك انت بس عايزة تجوطي من غير ما تفهم انت عايزة تقول، او انت فهمين انت عايزة تقول شنو او عايز تقول شنو. ما من حقك، اي نعم احنا اخوانك واهلك وبنستحملك، لكن في نفس الوقت ورينا انت مشكلتك شنو حقيقي. لما انت جاي ما تجي تهيج فينا كلنا، يعني ده بقول الخير بخصوص الشر بعم، ما تعم الشر فينا كلنا. فلازم يكون في شنو في
1: ضوابط
0: للخلاف، ولازم يكون حتى واحنا جايين نحل في البيت يعني تيجي هادي، تيجي مستمع، تيجي لانه دي علاقات ما ينفع نخسرها، ما ينفع نفككها. تمام؟ انا الليله ناس الشغل ضايقوني اقدم استغلتي، لكن انا بقدر اقدم استغلتي في البيت. نفس الحكايه في الشارع. في الشارع انا عايزه ابين شنو، عايزه ابين انه انا الانسان القوي اللي اخش لازم،
1: وانا داير من الشارع شنو اصلا.
0: بالضبط انا بالضبط كده. ايوه بالضبط. ايوه في ناس بيقعدوا في يختلفوا في الشارع مع اي زول ويوصلوا خلاف السنه واجتمعوا ويوقفوا في الشارع وبتاع،
1: عايز
0: بالنهايه تتصل شنو. فاول حاجه ما كل الاماكن الخلافات فيها تدار بنفس الطريقه، ولا كل الخلافات تدار بنفس الطريقه في كل مكان. تمام؟ واوقات كثيره بنحتاج فعلا انه احنا اول شيء انه احنا نهدى، بعد كده نحاول نتفهم.
1: رايكم شنو المستمعين الكرام؟ يعني هناك بنقول لكل مقام مقال، والاختلاف ده حيكون شنو لو انت يعني كل شيء عندك واحد، الاختلاف اللي قاعد يكون في الشغل، قاعد يكون في البيت، قاعد يكون في الشارع، انت منو بالضبط كده ومهارتك مع الخلاف، مع الاختلافات اللي بتتم، خلافاتك قاعد تديرها كيف؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا في الحلقة دي. نبيل الطريفي كتب لنا يعني، وإحنا ما قرينا رسالته قبل، لكن
0: عادة تاني،
1: عادة الرسالة تاني، لكن يعني من حقك إنه إحنا نقرأ. نتأسف. فبيقول لا، الاتفاق في كل خلاف
0: وهم
1: والجري وراه هو اللي بيخسرنا بعض. لو هدف أي نقاش هو لازم نتفق، هنطلع واحد فائز واحد خسران. أول اثنين خسرانين وهم عاملين فيها متفقين. الاحترام هو الأهم، ولسبب علمي وعملي. الاتفاق حالة عقلية والاحترام حالة إنسانية. ممكن نتفق اليوم ونختلف بكرة لأن المعلومات بتتغير، لكن لو حافظنا على الاحترام العلاقة بتفضل حتى لو الآراء اتغيرت مليون مرة. بيقول في ثلاثة أنواع من الخلافات. خلاف محتاج اتفاق زي قرار في البيت، في الشغل، في البلد، هنا لازم نوصل لحل عملي حتى لو ما مقتنعين 100 لكن نحترم القرار. خلاف ما محتاج اتفاق أصلا زي الزوج المعتقد التجربة الشخصية الانتماء السياسي هنا محاولة فرض الاتفاق قلة احترام. يكفي نقول أنا شايفة كده وانت شايفاها كده وكلنا عنده أسباب. ثلاثة خلاف محتاج فهم مش اتفاق, وده 90% من خلافاتنا في الفيسبوك والونسة
0: المحل إنه نفهم الناس يعني.
1: الزول ما عايزك توافقه, عايز يحس إنك سمعته وفهمت وجهه. الخلاصة التي اتفقت عليها كل العلوم, الغاية ليست أن نفكر بنفس الطريقة, الغاية أن نفكر مع بعض بطريقة تحافظ على إنسانيتنا. لو خيرتك بين زول يتفق معك في كل شيء لكن يهينك أول ما تختلف, وزول يختلف معك كثير لكن عمره ما قلل منك, هتختار منه؟ انتوا هتختاروا
0: اكيد طبعا,
1: ترك لكم الخيار. دعنا نشوف رسالة العزيز الغالي جمال ويلسون, بيقول الله يبارككم يا دكتورة كاميليا والأستاذ هيثم, انتم خبراء في التعامل مع الآخرين خاصة التعامل مع أفراد الأسرة. صدقني يا أخي أنا ساقط في دي. شكرا لك.
0: أنا أمل.
1: قال أنتم وضعتم النقاط على الحروف المؤلمة, الحروف المؤلم أن تسمع كلام جارح من أخوك أو أختك, ده زي السكينة طعنت في قلبك. أسلوب الاحترام للآخر وفن الخلاف والنقاش ضروري جدا جدا,
0: جداً, جداً.
1: ود موسى صباح الخير بيقول, عندنا رسالة من موسى إسماعيل موسى بيقول نعم في اختلاف الليلة والنهار بس كيف نتعامل معهم, في حاجات نخسرها بعضنا لأننا في بعض الأحيان نحاول نتحكم في كل الأمور, نسوق أنفسنا في حرب دائم, بس كمان الموضوع ده جميل خالص. الأستاذ هيثم وعزيزتنا أستاذة كاميليا وليكم كل الأشواق, ولك الشوق أيضا عزيزنا الغالي لكلامك الجميل اللي أنت قلت لنا وشاركتنا. كاميليا تصوري باقي لنا دقيقتين من الحلقة. باقي لنا دقيقتين الحلقة وإحنا يعني
0: لسه
1: معاكم ولسه إحنا ما عملنا يعني حل القضية أو يعني الموضوع كده ما حينفع. ودي الحاجة الصعبة جدا جدا, ممكن احنا ما عارف يعني احنا عندنا كم نقطة مفترض نوصل لها لحل القصة, فانت رايك شنو؟ ونخلي الرأي للجمهور كمان, يعني ده شيء جميل جدا لأنه الموضوع ده مهم جدا انه نوصل له لكذا نقطة وفي نقاط مهمة جدا جدا في الحلقة بتاعتنا, ولا انت رايك شنو؟
0: من اين ناحية؟ انا شايفة انه سريع كده, بس لو تكلمنا عن عن عن ثقافة الاعتذار في دقيقة, إنه دي ثقافة صراحة صعبة شديد لازم نتعلمها يعني في الخلافات. يعني دائما خلينا نجي تحلو في الخلافات دي كلها, لو احنا جينا في حتة الاعتذار منو يعتذر, دي بعد مرات بتبقى مشكلة لأنه ما كل الناس بتحب تعتذر. لكن الاعتذار أنا دايرة أقول إنه هو ما ضعف, الاعتذار ما معناته انك انت ما عندك شخصيه, الاعتذار ما معناته انك انت انسان هين الناس لازم تهينك. او كثير الاعتذار بيكون انه انا اعترفت يا انا ايوه نضج وقوه, وانه انا اعترفت بغلطي معناته انه انا فهمت انا وتحملت المسؤوليه. فثقافة هي احنا لو فتحنا المحور ده ما حنا كلام كتير, لكن يا ريت بس يعني في اللحظات الأخيرة دي خلينا واحنا بنحاول نختم كلامنا انه يكون عندنا ثقافة الاعتذار, يعني نحاول نتعلم الحاجة دي اكتر شيء.
1: نقول آسف, نقول معلش لو احنا غلطنا, والكتاب المقدس مشى لأبعد في النقطة دي انه الأخطأ له هو اللي يعتذر. يعني يعني يعني دي قمه عاليه جدا جدا في انه كيف احنا بنوصل لدرجه انه حقنا ذاته سيبناه, ما بمعنى انه انا ما بقدر, ما بمعنى انه انا ما قوي, لكن انا عايز اعلمك حاجه مهمه جدا جدا. هو بيخطئ في حقك, بيغلطوا على حقك, لكن انت بتقول معلش, انت بتعتذر. يعني احنا عايزين نعلم بعد اخر, احنا دايرين نوصل لنقطه تانية لانه المسيح نفسه يعني ما أخطأ في حق زول, وتظلم يعني رغم الظلم ده بيطلب من الآب سماه إنه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يعني لأي مدى أنا ممكن أكون ناضج؟ لأي مدى ممكن أنا أكون بمشي حسب الكتاب المقدس؟ في النهاية لما الخلاف الحصل بين برنابا وبولس وهنا قال رجع في النقطة إنه بيقول قال هو نافع في وقت يعني إنه يعني إحنا ما بنخسر للزول للنهاية. أنا بختلف معك يعني في حتة أنا ما اتفقت معك فيها رأيك مهم لكن برضو الهدنة دي بتخلينا إنه نشوف بعض الثمار نشوف بعض المواقف الحقيقية اللي بتخلي إنه يعني أنا بعد كده أكون في أرضية يعني أنا وإنت نتفق فيه على إنه ممكن ده يرجع تاني والأمور تتحل. وفي ناس قدرت على الحتة دي
0: صح.
1: إنه رجعوا لنفسهم ويتواضعوا وانبسطوا ويعتذروا لبعض والأمور بقت أفضل من الأول,
0: من الأول.
1: وعلى فكرة في خلافات بتجي تعمق المحبة أكتر والإنتراكشن.
0: أيوة ما دي قبل حتى أنا برضو إنه في نوعين خلاف, يا خلاف عمقت العلاقة وبنتها صح وده ليه, لأنه الخلاف زي ما أنا قلت قبل بيكشفنا بيكشفنا للآخر, أو خلاف نهت العلاقة ونهى العلاقة وبشتنت الدنيا تمام. فبيجي الفكرة هنا إنه الخلاف مطلوب ليه, عشان أنا أعرف أنا حستمر مع منه ولا ما حستمر مع منه. فعلا في خلافات يعني معظم أصحابنا, أنا شخصيا معظم الناس اللي أنا سحبتهم لحد حسي اختلفت معهم في بداية العلاقة كانت خلاف بعد لا, لكن بعد كده شنو يعني مسكنا في بعض عرفنا بعد كده عرفنا أنا عرفت حدودي معه وشنو عرفت الموضوع ده بضايقه الموضوع ده ما ليه, لأنه أنا اختلفت معه قبل كده في الموضوع ده لكن شنو, فبديت أحترم فهمت أحترم حدوده أحترم مساحته الشخصية أحترم قراراته أحترم حتى الحتات اللي بيختلف فيها معاي في الرأي. يعني أنا ما كل الناس حاسة أصحابي أنا بتفق معهم في الرأي ما 100% إحنا متفقين, لكن شنو أنا لا أنا عارفة إنه أنت بتفكر في الحته دي بطريقه دي لكن انا وجهه نظري كده, لكن ده ما بيفسد للود قضيه يعني لا. ما حينحي العلاقه بينه وبينه
1: يعني. اذا المستمعين الكرام دي ما نهايه الحديث, دي ما نهايه الحلقه, اكيد لنا لقاء احنا هنكمل فيها معاكم. وفي خلافات تانية, خلافات داخل الكنائس في خلافات على مستوى الدولة, في خلافات ممكن, فإحنا لابد أن تكون في تكملة لهذا الحلقة. ما أعرف إذا كان كاملية مع ضيف تاني ولا هي حدير الحوار, لكن أتمنى كاملية أنه ده يعني يكتمل يعني الحلقة دي أنه تكون لها الاهتمام بتاعتها في ملخص وحديث مهم في الأيام القادمة. جمال ويلسون بيقول نعم يا دكتورة نحن عاوزين ثقافة الاعتذار في السودان والعالم الثالث.
0: ده موضوع زي ما قلت لك فتحناه ويا محتاجين نتكلم عنه,
1: عشان كده احنا دارين نكمل الموضوع ده, وده اللي بيودينا وين لو عندنا ثقافة الاعتذار شكلنا بيكون كيف. سمعان بيقول ضروري جدا تكملوا في الموضوع ده مقترح. نحييك يا سعادتك. بيقول ما عايزين نكون نسخة مكررة من بعض, لكن نرسم لوحة تجمع كل الألوان, وكيف نقدر نعرف سيمفونية كويسة ما تزعج السامعين. يا سلام. شنو سمعنا الكلام اللي اشتقنا له ده يا أخي, كلام الجميل والكلام الأنيق ده. يتمنى سمعان يعني طول الوقت لو ربنا سمح بحسب التوقيت يعني الزمن عندك يكون كيف, لكن من هنا أنا بقول إنه أنت حتكمل الحلقة
0: أو سويا.

0: حاجة عيب، تجي تشتغل شغلانة دي يقولوا لك عيب، تجي تلبس ده يقولوا لك عيب، تجي تتكلم في حاجة دي يقولوا لك عيب، اسكت،
1: عيب تتكلم معي بالطريقة دي.

0: لحتى نصل بتحضرنا في بودكاست خطوة لقدام، خلوني شاركونا في ثقافة العيب والأسر الحصل لنا من زمان وأسي، لأنه أنا حقيق الموضوع ده مضايقني شديد.
1: أول شيء أنا لازم أغير قعدتي، لأنه الموضوع ده شيق جدا جدا. موضوع العيب ده أنا تعبت منه. أنا واحدة من أسر سودانية اتعذبت، أخذ منكير عيب، أتكلم عيب، أفك شعري لا عيب. العيب دخلوا لنا في كل حاجة. عارفة رشيدة، أنا بكده خاف أتكلم مع الناس يقول لي لا عيب ما تعينك. وصلنا لمرحلة إنه إحنا بنشخصن أي حاجة إن هي عيب.
0: هل العيب في الحاجة ذاتها ولا في نظرتنا ليها؟
1: نظرتنا إحنا اللي بنقول ده عيب وده صح. في ثوابت ما بنختلف عليها اثنين ثلاثة، ودي بتدرج تحت بند غلط أو صح. بس عيب دي كلمة كبيرة يا رشيدة، إحنا بقينا بنتداولها كده كأنه لا عيب دي لما تتقال كانت زمان كان الزول بيحس إنه لا في مصيبة، إنه لا في حاجة لا لازم نجيب فيها ونعدل. يعني زمان كانت أمهاتنا الله يديهم العافية كانوا بيقولوا لنا عيب تتكلمي مع زول كبير وانت قاعدة، فيها عادات وتقاليد، فيها احترام للشخص الكبير. عيب تتكلمي في باب الشارع وانا تتأخر المرقة. كلمة عيب هم خطوها لنا في إطار محدود، بس جيلنا والجيل البعدينة والبعدينة، أنا ما كبيرة شديدة يا جماعة، بيجي الناس خدتينها إنه البيت دي ماش عيب. عيب لا طبعا، لا ليه، الناس حلوة والدنيا جميلة، ما نخلي في صح وفي غلط. كلمة عيب دي يا جماعة تقيلة شوية.
0: على فكرة عجبتني يا سارة لما كنت في صح وفي غلط، يبقى في فرق بينه. يبقى الغلط تخليه بيجي انا الغلط بيجي من تصرفي، يعني التصرف انا عملته وده صح وده فيه غلط فيه عقاب، لكن العيب ده انا غايته شخصيا شايفاه زي ما بقولوا حاجه جاهزه كده زي الرشيد طب بتطبق فيك
1: بالضبط. هي دي يا رشيده، هي دي، انه دي ثواب، في ثوابت. ما في اثنين ثلاثه هيختلفوا لما يجي زول كبير تقوم تسلم عليه، دي ما هنختلف فيها. عيب انك تكوني بس خلاص، دي هي دي عيب، واحد اثنين ثلاثة. لكن احنا عممنا العيب في حاجات كثيرة. البيت دي بتتكلم بصوت عالي عيب، لا لا لا، ده ما له دعوة بالعيب، له دعوة بصح وغلط. وصح وغلط في مجتمعات بتفرق، كان أولاد كان بنات، في العمر، الفئة العمرية. بس نحدد، ما نقول كلمة عيب على أي حاجة ما عجبانا، لا ما انا ما عجبني انا، يمكن يعجبك انت.
0: يعني انا قاعده ازعل لما نيجي زول يكون عايز يدرس يقرا له قرايه مثلا فن، موسيقى، رقص، ده احنا طبعا بعيدين منها كل
1: شديد
0: البعد
1: شديد.
0: فيجي يقول لك لا عيب، انا كده دفنت حلم. في حلول؟ انت لو جا ولدك قال لك يا ساره انا يا امي الليله انا ما عايز اقرا الهندسه،
1: الشبشب دي قمه يا ابني. كيف ابوك عمك عايز تطلع شنو انت؟
0: عايز اطلع ميكانيكي.
1: طبعا يعني كاستاذه وبسمع اختيارات ابنائي، وفي منهم حسي شفتهم كانوا عندهم عشق انهم عايزين يبقوا يا يعني اما يكون عندهم مكنه بتاعت ايس كريم، او عايزين يطلعوا عامل في بنزينه. دايما الحتين ديل انا بحسها في ولدي وحسيتها في اولادي في المدرسه. فكنت بتخيل يا ربي فعلا لو كبروا بعد التعليم والقروش والدفع ده، لكن طبعا دي كانت مجرد فكاهه منهم. لكن لما مثلا نكون خاطين انه يطلع مهندس ويجي يقول لي انا عايز اطلع رسام، هاخد صدمه صراحه في الاول، ما حكذب عليك. مهندس رس ايش جاب رسام؟ رسام ده هل حيجيب قروش حيدخل دخل؟ ده ساره اللي هي الاستاذه لكن كواحده شايفه ناس كثيره دخلت الهندسه وبعد كده عملوا تغيير للكارير انه ما قادرين يكملوا فيه، هقول لك لا. انا كاستاذه بشوف انه اي واحد هيبدع في اللي هو بيقدر فيه، ما علشان حددنا انه في كليات قمه نخسر الباقي. ميولك، هو بيحب الحركة، بيحب يقعد، بيحب يتسلق. في حاجات بتحدد الشخصية، في حاجات بتحدد الظروف، بس حلو ان احنا نخلي اولادنا يختاروا اللي هم عايزينه.
0: عارفة في نقطة ثانية كده، انا شخصيا قاعدة اسمعها كتير وبشوفها. ربط العيب بالله، الله قال ما تعمل كده عشان الكلام ده عيب، رغم انه دي كده زي ما بقولوا ان احنا برانا المؤلفين ونحن برانا الخطينا، والمصيبه ان احنا مدخلينها في التربيه. فانت استاذه، لو جات بيت عندك في الفصل قلت لك انا كنت لامي 1 2 3 4، قلت لك الكلام ده ما برضي الله والكلام ده عيب وما تقوليه، والبيت حاسه انه صح، انت كاستاذه مربيه تفتكري دورك هيكون شنو؟
1: حته دي صعبه شديده رشيده، لانه للاسف احنا كامهات كمجتمع سوداني بنغلط فيها كتير. اللي بيحب ربنا بيحبني، اللي بيسمع كلامي كانه سمع كلام ربنا. بنربط دائما الحياد، وده غلط كبير، لانه الله سبحانه بيحبنا مهما عملنا، هو بيكره الغلط اللي احنا بنعمله لكن هو بيحبنا. يعني ما نربط بعيالنا، يعني بالذات لو كانوا اطفال صغيرين نبتدي معاهم بحتت بتاعه انه الله بحب كده، الله ما لا، يعني كده بنخليهم يحسوا انه انا عايزه ارضي ومش عايزه احبه وعايزه يكون عندي علاقه وشركه معاه، كده احنا بنخسر حاجه من بدري شديد. قلت البنات، احنا مهما بنسمع انه فلانه مشت القمر، فلانه وصلت اعلى المناصب، بس لسه كسودانيين عندنا نظره انه البيت حدود البيت، وهي أم وهي مدرسة وهي وهي وهي عيب تفكر تشتغل حاجة ممكن بعدين تأثر على النهاية كأم. مواعيد رجوع دايما يعني يقول لك بيخطينا في برواز كده، صح صح
0: الكلام ده صعبين شوية، صح مصعبين.
1: انك أم لا، انت محامية هتكوني كيف تقدري تنسق أوقات؟ يا أخي شوفي التدريس، شفتي هنا الحتة بتاعت التدريس، شوفي التدريس، عايز تمشي معاهم وترجعي معاهم والإجازات

0: جواهو في افكار كتيره، حتى لحد اسي خليني من البنات رايك شنو لو جينا الاب لحد اسي او الراجل السوداني المظلوم، وانا بقول مظلوم انه يقول
1: لا لا استني بس دقيقه استعدل من المظلوم
0: الراجل السوداني مظلوم يا ساره يقول انا تعبت ولا يبكي، دي مصيبه.
1: انا شفت لك راجل يبكي قريب صدقيني يا رشيده احنا ما انا زي ما قلت لك احنا بنحط بناتنا فريم معين اطار يمشوا فيه. احنا بنطلق العنان لاولادنا عشان هم اولاد وحيشيلوا، يا لو حصل ما ولد ما عيب، لكن البيت لو عملت نفس التصرف يقول لك لا عيب. البنات اوتوماتيك بيجوا خايفين انه عيب امي حتقول علي عيب. احنا شلنا متورثات من اهلنا. انا كان عندنا عيب في بيتنا وفي عائلتنا انه تعملي روج ولا تلبسي حلق المدور الكبير داك، كان لا عيب. من هو ما عيب بس اتوارث حبوبتي لامي، امي جات طبقته فيني. طب انا هطبقه لبنتي؟ هنطبقه لبناتنا اللي هما اللي هما بيهتموا بمنظرهم مظهرهم اكتر؟ هطبق معاه اقول لا لا الحلق الكبير ده ما هينفع عشان عيب. عارفه انا بفتكر اول ما اقول لها كده هتقول لي قال عليه وعيب ليه فيه شنو، ويبتدي بقى مناقشه وكأنه هنروح في حته صد عينك تطلع. والجيل ده اصعب بكتير من اجيالنا احنا.
0: بيعرف حقه يا ساره، عارف حقه،
1: بيقلع حقه كمان،
0: بيقلع.
1: فانت بتكوني في معركه خسرانه. فكلمه عيب الاطار اللي احنا خدتينه للبنات اكتر من الاولاد ده الامهات لازم تراجع نفسها فيه. وانا بقول الكلام ده لنفسي اول حاجه، نخلي بالنا انه البيت والولد هم بيجوا واحد، سوق العمل اتفتح، بيجى فيه روح تحدي، بيجت كلمه عيب لا يعني وقفت شويه، في غلط وصح، في نتناقش وجهات نظرك وجهات نظري، بس دعيب وكده لا صعب شديد بيت.
0: يا سارة كلامك عجبني بجد، فخليني أنا أشيله كده وأسلمه للناس في يدهم، إنه مفهوم العيب يتغير، إنه النظرة بتاعة العيب للبيت اللي كانت مركزة على البيت حاليا بيجت برضو ممكن تخص الولد في تصرفات، بالذات أولادنا في الفترة الحالية وفي الانفتاح الموجود. لو ولدك جاء خليني أضربه لك بعيد شديد عشان الناس تعرف معنى العيب الحقيقي. لو ولدك جاء ويتكلم معاك في الأفكار اللي بقينا نسمع عنها دي ميولي
1: سجمنا هو ده العيب. شكرا يا رشيدة.
0: أيوة
1: هو ده العيب. هو ده العيب.
0: مش العيب انه انا تخلي انا جاي ألبس سلسلة او جاي اطول شعري شوية. أيوة. كيف البيت ما تقع في دائرة العيب، وكيف ما تنجرف ورا كل كلمة بيبدأ غلط وبعشان يبخش في العيب. تفلسفيها كيف للبنات اللي عندك انت بأستاذة يوميا بتشوفي في الفصل 10 بنات أو 15 بنات.
1: أول سنة اشتغلت فيها أستاذة عندي أخوان تيمان ولد وبيت، كتب جواب هما في الترحيل مع بعض، كتب جواب لوحدة وهو في الفصل اتعلم كلمة I love you، كتبها في ورقة باللون الأحمر أنا ما عارفة في عمر صغير زداء، ورسالة للبيت. الأم جت تاني يوم طبعا. كيف أنا عايزة أقوله إن إحنا كأمهات نكون وعيات، نفهم بيتنا يعني شنو حب، يعني شنو إعجاب، يعني شنو زميل. مرات بناتنا بينساقوا ورا واحد ولد ظريف بيتكلم حلو بيفتكروا حب، هو بيكون إعجاب أو بداية. ندي كل مسميات صح. الأم تقعد واطة مع أولادها كان ولد أو بيت، تفهمه يعني شنو إعجاب، يعني شنو أنا ميال، يعني شنو زميل صديق. لو كل واحد فينا فهم الحاجة دي وخدناها في إطار خوف من الغلط، أفتكر بناتنا وأولادنا هيكونوا محميين.
0: رأيك شنو المرة الجاية لو جينا اتكلمنا عن الفقر وخليها كده أنا عارفة هتفهميها، هل هو فقر قروش ولا فقر حاجات تانية نحن محتاجينا؟ وخلي كل زول بحضرنا في بودكاست خطوة لقدام يشوف في الحلقة دي معنى العيب شنو، ويفكر في الكلمة اللي احنا قلناها في المثل اللي قلناه، العيب والغلط الاثنين مختلفين شديد من بعض، ونحن في ظروف محتاجين حقيقي نميز. والحدي ما نتلاقى في الحلقة الجاية يا سارة عاوزين نتكلم؟

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب، الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

0: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا نكون معاكم الليلة الصباح, ويعني متحمسين كالعادة. موضوع جديد وجميل ولذيذ. المهم طبعا يا أخواننا, يعني الموضوع كالعادة بيكون موضوع شيق. أكيد ما حنجيكم بموضوع عادي يا جماعة, لكن أهم حاجة في القصة دي كلها يا جماعة أنكم أنتوا تتفاعلوا معنا وتقولين رأيكم وتشاركونا بوجهة نظركم. دي حاجة بتهمنا شديد, لأنه طبعا إحنا ما بنتكلم برانا, لكن مهم جدا تكونوا أنتوا معنا. فحابة أقول good morning. good morning بالإنجليزي
1: جود مورنينج.
0: إذا تقول جود مورنينج
1: أي جود
0: صحيح. إحنا برضو نقول جود مورنينج في البيت.
1: جود مورنينج.
0: جود مورنينج كذا. لا إحنا نقول جود مورنينج,
1: لازم يكون في إعاقة. هنقول الكلام عادي كذا. صباح الخير يا شباب يا حلوين. أتمنى إنه أنتوا الليلة يعني صاحين كذا بطاقة جميلة, وأتمنى يعني فعلا كل زول بيسمعنا يكون مبسوط وصباح ورايق ولذيذ. وعايزينكم يا جماعة يعني تتفاعلوا معنا في الصباح ده, ونكون كده السند لبعض يا جماعة. بعض مرات الزول بالصباح بيكون ما عنده مزاج يتكلم. احنا مقدرين حياتي شديد, فعشان كده احنا عاملين لكم التواصل لكم بالكومنتات. فانتوا ما حتتكلموا فعلا, انتوا بس حاجة في راسك حتكتب علينا في الرسالة او في التعليق, واحنا هنقرا لك. يعني احنا حنتكلم, فهمتوا؟
0: بالنيابه عنك.
1: ايوه. فيعني ال ال ال ال
0: اهم حاجه راحتكم يا جماعه.
1: طبعا احنا بنحب راحتكم يا جماعه, ونتمنى ان انتم كمان تحبوا لنا الراحه. ويعني تريحونا كده وتكتبوا لنا تعليقاتكم وتراسلونا. ومبدئيا الطلب اللي احنا لازم نطلبه منهم انه يعملوا لنا شير لللايف.
0: صح.
1: مبدئيا يا شباب انتوا لو عملتوا شير لللايف انت ما حتضطر تتكلم كتير. ده حيتكلم وده حيتكلم وده حيتكلم, فانت حتكون لقيت انك انت
0: خففت على نفسك اللود بتاع الكلام.
1: ايوه احنا قاعدين نستخدم معاهم اسلوب الماركتينج ده, فهو اللي هو
0: شديد.
1: انت حترتاح لو عملت الحاجه دي. ف يعني نعمل شير لللايف. والحاجه الثانيه عشان الناس تبقى اكتر, تعملوا منشن لاصحابكم, تكتب اسمه عديل, تقول له تعال احضر الليلة اللايف بيتكلم عن الموضوع ده مع انجي وانجي وترنيم. وفي نفس الوقت يعني ممكن تشاركونا بصباحكم كيف, يعني كده احكوا لنا, يعني احنا ذاتنا حنحكي لكم الصباح بتاعنا مشى كيف
0: والاسبوع بتاعنا مشى كيف.
1: أيوة.
0: والكلام ده كله كده. فاحنا طبعا يا جماعه حنتفاعل وكل حاجه, لكن طبعا في ناس مهمين جدا جدا جدا يا ترنيم ما حابين ننساهم, ألا ولا هم ناس الساتلايت يا جماعة.
1: أيوة.
0: وناس الابليكيشن. فيا جماعة طبعا يا جماعة يعني احنا مبسوطين بكم جدا جدا يا ناس الساتلايت. لو مثلا أسرة بتسمعنا حاليا احنا مبسوطين جدا ان انتوا تسمعونا, او لو انت فرد قاعد تسمعنا مبسوطين جدا ان كده تسمعنا. لو انت راكب في العربية ومعاك زول جنبك مبسوطين جدا ان كده قاعد تسمعنا وانت راكب في العربية وزول جنبك. لو انت قاعد في الشغل براك يا صاحبي احنا برضو مبسوطين بك ان كده قاعد تسمعنا. المهم لكن يا جماعة طبعا يعني عشان احنا في الابليكيشن ما قاعدين نعرف نتواصل معاكم من خلال الابليكيشن, لانه بتسمعنا كده طوالي. وفي الستلايت نفس الحكايه, لكن طبعا الناس الستلايت عندهم ميزه الا ولا هي انه في رقم ظاهر قدامهم. الرقم ده يا جماعه ما من فرق الرقم ده. صح. عشان شنو يا صاحبي؟ تقدر ترسل لنا في الواتساب تقول لنا يا اخي انا معاكم حسي انا قاعد اسمع مثلا, او اي حاجه, او تقول لنا انطباعك عن الحلقه اللي انت تناقشوا كده مع بعض كاسره مع بعضكم كده حبابكم اللي في مشكله تونسوا كده مع بعض, تعالوا الرسولة يقول لي يا أخي مثلا الحلقة دي عجبتنا في كذا, إحنا وصلنا لي كذا, قعدنا نتكلم قلنا كذا. المهم أي حاجة, المهم برضو عاوزينكم تتواصلوا معنا. وبالنسبة لناس الابليكيشن غايته يعني حلك كتير, يعني هي تبع حلك حاجة واحدة, حلك كذا حاجة. حلك عندك رقم واتساب ممكن ترسل لنا فيه, عندك سوشيال ميديا ممكن ترسل لنا فيها, عندك فيسبوك, عندك انستغرام, عندك تيك توك, عندك اي حاجه ممكن ترسل لنا فيها وتتواصل معانا. واكيد طبعا راديو سمر بنفس اللوجو بتاعنا بتاع الجبنه هتلقانا موجودين في اي منصه انت تتخيلها في بالك. المهم فبس
1: اعتقد يا جماعه كده ما قصرنا معاكم, كده سهلنا عليكم التواصل. فبعد كده ما فاضل لكم الا انتوا تخشوا
0: وترسلوا
1: لينا بس. يعني اللي بيسمع وما قادر يشوفنا من حقه يرسل لينا, فإحنا خدتنا لك الرقم عشان تتواصل معنا. واللي بيشوفنا وبيسمعنا برضو من حقك إنك أنت تتواصل معنا وتعلق لينا وترسل لينا. ف يعني لو في زول عنده سؤال في النقاط اللي قلناها الفاتت دي, عنده أي استفسار طوالي مرحب بك ومرحب بك. لكن كده يا شباب لازم برضو تشاركونا بأسبوعكم كان كيف وصباحكم لحد الآن كيف وبتسمعونا من وين. يعني هل أنت بتسمعنا من داخل المكتب أم في الطريق إلى المكتب أم لسه أنت في السرير ولا أنت زمنك مقلوب فهسي عندك الدنيا بالليل ويومك قاعد ينتهي. فالناس تكتب لنا تشاركنا وإحنا ذاتنا حنشاركهم. هاي إن جيتي صباحي كيف أو الأسبوع الفات كان كيف يعني
0: الأسبوع الفات
1: صدقيني الأسبوع الفات كان كويس
0: يا زولة.
1: لا يا زولة اعترفي قولي
0: ما كان كويس خالص خالص خالص صراحة. يعني في تروما كده حصلت ناس تروما حصلت لنا دي مهم يعني. بس كان يوم كده في الشغل يعني كان يوم طويل شديد شديد شديد.
1: كان يومين يا جماعة
0: أشوفه كان يومين هو ما كان يوم واحد. فبس فالموضوع عامل لنا تروما شوية كده ولسه زول محتاج يتشفي من اليومين اللي كان بيمر بهم يعني في الشغل وكده. المهم لكن يعني يعني بعد كده الدنيا راقت إلى حد ما شديد بس يعني الدنيا بقت أهدى شوية من نفس المستوى بتاع الليفل الوحش اللي احنا كنا فيه.
1: أي طبعا.
0: فالدنيا بقت أهدى شوية بس عموما هو يعني الأسبوع ده برضو ضاغط يعني. فزول بيحاول إنه يستعد للأسبوع ده
1: بس هو شهر 9 ده فاضل له كم كده يعني.
0: يعني عيني هو شهر 9 ده فاضل
1: له يوم 20 ولا كم
0: 21
1: كويس صدقيني قربنا شديد
0: قربنا
1: يا سلام.
0: فبس فمهم يعني لكن صراحة أنا اكتشفت نفسي اكتشفت في نفسي حاجة إنه أنا بالي طويل صدقيني تخيلي إنه بالي طويل ونفسي طويل وبعرف يعني بحاول يعني إلى حد ما إنه مثلا ما تعصب شديد ما بعرف شنو حال زي كذا يعني.
1: اكتشفتيها مع الضغطة طبعا حياتي خلاص يا جماعة خايفة تبكي بعد شوي
0: يعني ما أعرف اكتشفتها أول بس اكتشفتها غايته بغض النظر اكتشفتها في ضغطة ولا في شنو بالضبط بس يعني مهم اكتشفتها ويعني
1: اكتشاف كويس صدقيني
0: يعني
1: حاجة كويسة صدقيني. الدنيا دي بعض مرات بتدخلك في حتة كده بتخليك تكتشف ان انت على فكرة زولة كويسة يعني.
0: اي صدقيني اهو انت يا ترنيم.
1: يعني هو الأسبوع الفات طبعا كارثي برضو يا شباب كان فيه كوارث كده لكن الحاجة حلوة انه الكوارث دي عشان حتطلع حاجة حلوة يعني حتشوفوا حاجات جميلة شديد حنقول عليكم بعد شوي بس خلونا نكمل باقي أخبار. يعني يعني كان في كمية من الضغط في الشغل لكن في حاجة كويسة الناس اللي كانت معانا الأسبوع قبل الفات طبعا ده سبب كافي إنه إحنا ما طلعنا لايف الأسبوع الفات إنه إحنا الأسبوع الفات ده كنا مضغوطين شديد. فأي زول اشتاق لينا يعني إحنا بنقول لك إنه إحنا كنا بس مشغولين ما بإرادتنا صدقوني ما بيدنا يعني موضوع طلع خارج عن السيطرة
0: خارج عن السيطرة
1: خارج عن السيطرة فبس يلا كان في الشوك ده وشو تذكري الاسبوع طلعنا فيه ذاك اللي كان قبل الفات انا كنت بعاني من مشكله عدم النوم. انا يا جماعه لي يومين قاعده انام كويس اتصلحت شديد بامانه يعني حسيت انه احتمال كان عدم النوم من التفكير الزايد عن الحياه اللي كانت حتحصل الكوارث اللي كانت حتحصل دي فقلت احتمال يعني احتمال ولسه حنكتشف يعني الاسبوع الجاي لو جيتكم وانا نايمه كويس معناته فعلا الموضوع ده كان بس عشان كان في حاجات كتير على اكتافنا فلما نزلت كده شويه زول قدر يستوعب انه ممكن ينوم عادي فكويس يعني حاجه كويسه موضوع النوم ده الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول عليها حصلت كويسه انه النوم ابتدى يتصلح بقيت ما بساهر شديد يعني بقيت بعمل حسابي شويه وتاني كان في شنو بس لكن أنا ليلة في المود أو لما صحيت كده كنت في المود بتاع ما عايز أتكلم كتير شديد يعني ما قررت الحياة أنا النوع بصحى بتكلم طوالي ما عندي أي حاجة يعني الطاقة بتنزل مع الصحية طوالي. فمهم الليلة بتاع التاكسي جيت معه ده كان ده يتكلم كتير وأنا كنت نظام ممكن ما نتكلم ممكن بليز يعني نو يعني خلاص كفاية يعني كل شوي يقول يا خوش يا اخي ما تمشي بالبتاع ده يا اخي تتنى ليه انا عارفه الشارع لكن ما عايزه اوصف فاهمه يعني يعني لما اتكلم معك كثير انا بجد نفسي نصل من غير كلام كثير مع انه هو كلامه كويس يعني يعني زو كويس وي شيء لكن مع في احتمال في ناس حاسه بي يعني في الحاجه دي لو في زو بيحس بي في الحاجه دي يقول لي يعني
0: يعني هو عنه يا جماعه عموما كده يعني احنا زي ما انتم شايفين انا كده الطاقه يعني فاهمين البطارية نازلة تحت شديد فزي ما انتم شايفين كده بالضبط يعني. فمهم يعني، فانت لو انت حاسس انك بطارتك نازله فانت ما براك يا صاحبي، ولو انت حاسس ان بطارتك عاليه ولا
1: اشحننا
0: الكلام بتاعنا ده ما ناجح معاك يا صاحبي، قول لنا يا اخي عانوا يا جماعه شدوا حيلكم شويه، قول لنا يا اخي الحياه جميله كيف جوينج، اتحمسوا والكلام ده كله كده يعني فاهمين، فحمسونا معاكم. أيوة. واحنا يعني نشيل بعض. أيوة. نشيل بعض
1: يعني. احنا يا جماعه صدقوني جد انا متاكده اول ما نقرا تعليقاتكم هسه في تعليقات كثيره ظهرت
0: حنطير السماء.
1: ايوه الطاقه حتتشحن، فكثر من التعليقات دي وشجعونا وحمسونا. واحنا صدقوني حنرجع لكم الحماس ده، حنديكم له
0: برضه. حسي في الحلقه حتلقونا قمنا فوق.
1: يا اخي كده اقرا اول تعليق طيب عشان نبتدي في الحماس
0: بشوي. يا اخي بجد يا اخي بشوي ده زولنا شديد، ولك زمن يا بشوي صراحه يعني ما كنت بشوف كومنتاتك ويعني الاسم ده اختفى كده فتره، لكن مبسوط انك كده رجعت. صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، شكرا لك كثير يا بشوي، صباح النور عليك ومبسوطين بك جدا جدا جدا. ويعني ما تختفي يا بشوي، كده كده تصل ما تتوصل اكيد حتشاركنا برايك، فاحنا منتظرين رايك يعني
1: نعم
0: خلال الحلقة يعني. إسماعيل عبد الله بيقول صباحنا جميل ورائع. يا سلام. سلام يا إسماعيل يا أخي، إن شاء الله دائما كذا صباحاتك جميلة ورائعة وكلها كذا نشاط وحماس وكلام جميل، ونتمنى إن إحنا نكون إضافة كذا حلوة لصباحك
1: كذا
0: يعني.
1: كذا نسأله ذاته الليلة المميز شنو في الصباح ده يا إسماعيل، كذا أحكي لنا يعني في شنو المميز كده، انت شايف ان دي حاجه حلوه فرصه جميله جديده، المهم يعني ورينا كده الحاجه الجميله اللي حصلت شنو في صباحك ده.
0: في مي اوكي مي
1: مجواك
0: بيقول صباح الخير عليكم يا حلوين، صراحه احنا وصلنا مرحله ما قادرين نسمع اصلا مش نكتب.
1: حتى ما قاعدين تسمعنا
0: ليه كده يا اخي؟
1: يا اخي ظل صريح، يلا انت صريح شديد، انت كيف كده؟
0: قال لك يلا صباح جميل زي طلتكم ودائما منورين ومبدعين، تحيه خاصه مني لكم من فرنسا.
1: عشان كده
0: لكن دقيقه ليه كده انت في فرنسا قاعد يعني؟ مفروض انه مع الكرواسون كده والحاجات الجميله دي تكون نفسك مفتوحه يا صاحبي.
1: احتمال الفرنسيين علموا الصراحه الشديده فاهمه. انا ما حاجه اعملكم اصلا، انا ذاتي ما قادر اسمع. انت ما قادر تسمعنا ولا ما قادر تسمع الناس عشان يعني ولا كده؟ بحرقنا زياده صح يا لو قالينا ما بقدر اسمعكم انتوا ذاتكم دي حتكون مشكله.
0: لا عين اسمعني يعني، عين خليك صريح ما مشكله بس ما شديد يعني بالراحه يعني
1: بمناسبه حاسين بيه يا اخي حاسين بيه. ما انا ذاتي كنت صباح الليله ما عايزه اسمع يعني زول في الشارع بيتكلم معي كثير، كنت عايزه بس ماشي عندي هدف داير عامله وانتهينا على كده. فيا ماي او ماي انا ما عارفه اقول اسم صح، لكن يعني يعني ربي يديك طاقه يا اخي تسمع وتتكلم وتتفاعل. ولو انت محتاج ترتاح يا اخي ارتاح طوال ارتاح، لكن احنا برضو حابين انك تشاركنا وتسمعنا وتتفاعل معنا لحد ما حلقه تنتهي.
0: لكن على العموم يعني شنو يعني شكرا للصراحه يا اخي صدقني يعني ما يعني ما ما ما ما مناباها
1: قليلين من يكونون صريحين. ايوه
0: اوكي مفيد بيقول صباح النور والسرور عليكم. يا اخي يا مفيد صباح النور عليك ومبسوطين بك جدا. وطبعا يا مفيد هنا ده زول بيخش هنا ده ما بيطلع ساي، يا اما بيشاركنا باسبوع وكان عامل كيف، ويا اما بيدينا رايه في الموضوع. احنا لسه ما دخلنا في الموضوع طبعا، لسه احنا قاعدين نبتدي، لكن المهم يعني انت بتشاركنا برايك او بتورينا اسبوعك الفات. لكن هو طبعا كلمه او دي هتخليك تختار واحد من الاثنين، فاحنا ما عاوزين نقول او هتشاركنا بأسبوعك وحتكتب لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة. احنا طماعين صراحة عاوزين يعني صح. تتكلم لنا كتير كده يا مفيد. فمهم فحبابك ألف وكمان بنشجع كل زول بسمعنا حاليا انه يمنشن زول صاحبه او يرسل اللايف ده حس حاليا لزول ونتفاعل كلنا مع بعض.
1: نعم
0: اوكي. نبيل بيقول صباح الخير انجي وترنيم، يسعد صباحكم والتحيه للراديو سمر وكل القائمين عليه. يا نبيل يا اخي زولنا شديد يا اخي، وشكرا كثير للكومنت بتاعك، صباح النور عليك. وطبعا اكيد يعني عاوزينك تكمل معانا لغايه اخر الحلقه وتشاركنا برايك في موضوع الليله. اوكي حسان داود بيقول صباح الخيرات احلى راديو. يا سلام يا حسان يا اخي، شكرا لك كثير ولكلامك الجميل. وصباح النور عليك، ونتمنى انه اللايف ده يكون لايف لذيذ وجميل. وطبعا اكيد منتظرين رايك يا حسان، وانت اكيد زول ما بتتوصل مع زولنا يعني اكيد ما بتتوصل. اوكي ممكن تقري كومنت
1: في مبارك مدني بيقول اسعد الله اوقاتكم. شكرا كثير لك يا مبارك، وربنا يسعد اوقاتك وكمان يسعد صباحك، وبرضه منتظرينك يا مبارك تشاركنا صباحك ماشي كيف. وتشاركنا كمان في موضوع الحلقة. ما تمشي بعيد، خليك معنا قريب. عندنا شخصية مميزة، هي ما كتبت لحد الآن أو هو ما كتب لحد الآن، لكن هو قاعد يحضرنا، عمو ناجي.
2: يا سلام، عمو ناجي منورنا. يا عمو ناجي منورنا شديد.
1: صدقني منورنا شديد، ومبسوطين بك جدا جدا جدا، وحقيقي يعني منور اللايف، ومنورنا بكونك انت بتسمعنا، بس دي حاجة بتفرحنا شديد. وكمان نفسنا تشاركنا كمان بيومك، كيف وكيف الفترة فاتت عدت، وشنو المميز الليلة في الصباح ده. وكمان لو عايز تكتب لنا في موضوع حلقة طوالي، اتفضل واكتب لنا في موضوع الحلقة. تحياتنا كمان لكل الأسرة والعيال الحلوين والزوجة خالته حليمة، بنحييكم كلكم. هبة حسن زورتنا شديد، بتقولينا صباح الخير والسعادة والأمل جميلات راديو سمر. الشغف الجوان انتهى من كثرة الحاجات الكعبة المرت بينا، وبقينا ما عارفين ذاتنا عايزين شنو. معك حق يا هبة، يعني هبة دخلت لنا في الموضوع، قلت لنا يعني الشغف الجوان ذاته انتهى من كثرة الحاجات الكعبة المرينا بها. نتفق يعني زوجاته ما عارف يقول شنو يا هبة في اللحظة، لحظة الإدراك دي، لكن إحنا حقيقة عايزين يعني نتوسع كده في الموضوع شوية، أو نتكلم بصراحة عن الحاجات اللي مرينا بيها، ممكن تكون قدر شنو قستنا أو خلتنا ننسى أحلامنا وطموحاتنا وأهدافنا وكل الحاجات دي، وكيف ممكن نرجع عليها تاني. لأنه أعتقد معظمنا بفتش في الطريق للرجعة، يعني كلنا عايزين نعرف الرجعة هتكون عاملة كيف. فخليكي معانا قريب، وكمان أنت لو عندك حاجة عايزة تضيفيها في الموضوع ده يعني تفضلي طوالي.
2: وأكيد حنرجع للكومنت ده، لأنه دي نقطة أساسية حنكون نتكلم فيها برضو في الحلقة. يعني
1: آيزك إسماعيل بيقول لينا السلام عليكم ورحمة الله، زميلكم آيزك إسماعيل تنبول من بورت سودان، حي فيليب مربع ثلاثة. حقيقي برامجكم في كل صباح قاعدة تكون مشوقة وداعمة للنفس.
2: يا سلام
1: جدا يا آيزك، حقيقي يعني أول شيء تحية خاصة لك ولكل الأهل في بورت سودان، ومبسوطين إن إحنا قادرين يعني كلنا كده كراديو نكون بندعم جوانب النفسية والتعليمية والاجتماعية وكله. فكمان حابين نعرف انت رايك شنو في الموضوع بتاع الليلة، يعني لو انت العنوان ده فهمته اكتب لنا طوالي رايك فيه. اسبرين بيقول لنا صباح الجمال والسعادة، وينك يا اسبرين؟ يعني بجد مفتقدينك جدا جدا جدا، ومنورنا جدا يا اسبرين، وأتمنى لك كمان صباح مليان طاقة كده ومليان حيوية. وأكيد يا إسبرين أنا متعودة إنه إحنا دائما نقرأ تعليقاتك في موضوع الحلقة، فمنتظرينك. كمان أمجد كودي بيقول لنا صباح الورد يا أحلى ناس. شكرا كثير لك يا أمجد، منورنا جدا، ويعني إحنا بنزداد حلاوة بحضوركم بصراحة وبتعليقاتكم. رهوت بتقول لنا good morning blessings، معاه كده كوباية جبنة وحركات. يعني شكرا كتير لك يا رهوة لتعليقك ومشاركتك، مبسوطين بك جدا، وكمان عايزين نعرف رايك اكتر في موضوع الحلقة.
2: طبعا بمناسبة القهوة دي اكيد يا رهوة انتي رايقة طبعا. فالرواق ده احنا عاوزين الرواق ده، وتقولين رايك كده ده، وتتكلم معانا كده، وتتونس معانا. فالرواق ده كويس معانا شديد يعني، فاهمة؟ فاحنا منتظرينك يا رهوة طبعا، واكيد تكملي معانا الحلقة للنهاية.
1: أخونا إسماعيل بيقول لنا كل شيء تمام الحمد لله. الحمد لله، صدقني يا إسماعيل، كونه أنه أنت قادر تحمد ربنا، وأكيد يعني ممكن تكون حاجات كلها ماشية تمام، بس أكيد في كمان حاجات كده بعض مرات شوية بتتعب الواحد أو بتضغط الواحد، وإنت ستيل قادر تحمد ربنا، فدي حاجة كويسة. بنشجعك أنك تكون دائما حامد وشاكر ربنا في كل الظروف، وخليك قريب معنا إسماعيل عشان إحنا هكون محتاجين نعرف رأيك أكتر في موضوع حلقة. ماي بيقول انا دوانك يا حلوين.
2: يا سلام،
1: اوكي تشرفنا. انا ما عارفه هل دوانك اللي انا بعرفها ولا دوانك واحده ثانيه.
2: كده تورينا.
1: اي
2: تورينا
1: انا بعرفك ولا هاي يعني.
2: اي ورينا يعني.
1: اعتقد ذات دوانك ده اسم مشترك صح؟ لا
2: مشترك بين ولد وبيت يعني.
1: اي ولا شنو؟
2: وضح لنا.
1: وضح احنا يعني غايته لو يعني تعبناك معلش، لكن يعني عشان بس نقدر نتعرف عليك اكتر. ماري توتو بتقول صباح النور للجميع، صباح بلدنا والجروب الجميل. شكرا كتير لك يا غالية، وكمان كل الراديو بحييك ومبسوط بيك وبصبح عليك، وحقيقي يعني منتظرينك تكتب لنا اكتر في موضوع الحلقة وتشاركينا. تقا بيقول غزالي الطاهر تقريبا هو عامل منشن لواحد دي حاجة أنا فهمتها.
2: يا سلام يا
1: يعني لو أنت عامل منشن بيكون ممتاز بنحييه, ولو أنت كاتب اسمك بتعرفنا بنفسك يعني برضو بنحييك ومبسوطين بيك جدا جدا جدا. أخونا فضل
2: ده غزال الطاهر ده صاحبه
1: أوكي عامل منشن صح أوكي حلو شديد. فضل بيقول لنا صباح الخير والنور على أحلى حضور. في البداية كل التحية والتقدير للرائعين ترنيم وإنجي على هذه الإطلالة المميزة والطاقة الإيجابية, وألف تحية لكل أسرة راديو سمر. الصوت الصادق البلمنا وبيجمع كل السودانيين أينما كانوا. تحية خاصة جدا لكل المتابعين والمستمعين الأوفياء للبرنامج. أما بالنسبة لسؤال الحلقة العميق, ليه بقينا ما عارفين إحنا عايزين شنو؟ الحقيقة نحن في زمن متسرع جدا, الخيارات فيه بقت كثيرة, والضغوطات والأصوات الخارجية بقت أعلى من صوتنا الداخلي. كسرة الشتات بتخلي الإنسان يعيش طوال الوقت في حالة رد فعل للظروف, وبننسى نقعد مع نفسنا ونحدد شغفنا وأهدافنا حقيقية. الخوف من الاختيار الخاطئ أحيانا بينجينا وبيخلينا واقفين في نص الطريق. عشان نعرف نحن عايزين شنو محتاجين نهدد اللعب شوية, ننصت لصوتنا الداخلي, نبدأ بخطوات صغيرة بسيطة بتشبهنا نحن مش بتشبه توقعات الناس عننا. كل التوفيق لكم في هذه الحلقة الاستثنائية. الحب أولا وإنسانية دائما, فضل الله كجو. شكرا كثير لك يا فضل, كلامك كله on point, وبأمانة يعني أنت لمست نقاط كثيرة شديد ممكن أصلا إحنا كنا دايرين نتكلم فيها, ودي حاجة حلوة إنه في توارد خواطر وسما شو مهم يعني إحنا فاهمين بعض. فعايزين يعني التعليق ده كده نجيب فيه شوية
2: وأكيد
1: أيوة وأكيد كل التعليقات التحت اللي لسه ما قريناها حنلحق ونقراها إن شاء الله. أنتوا استمروا تفاعلوا معانا, وممكن كمان تردوا على فضل توافقوه أو مثلا تضيفوا له حاجة أو مثلا تسألوه. فيعني الناس حتى من خلال التعليقات ممكن ترد على بعض عشان إحنا كلنا أسرة مع بعض. رأيك شنو في تعليق فضل يا إنجي؟
2: طبعا أكثر من رائع, ووقفتني شديد حتة رد فعل دي. يعني بحس إنه عادة رد الفعل بيجي يعني لما أنت تكون بجد فعلا أنت بتتلقى حياة كثيرة شديد, يعني أنت عندك أوردرز كثيرة شديد بتلقاها في حياتك وخلال يومك. بتلقى أوردرز كثيرة شديد متطلبات, يعني مثلا أنا مفروض أعمل كده في الشغل, أنا مفروض أسوي كده في البيت مثلا, أنا مفروض أعمل كده مثلا مع أصحابي, أنا مفروض, فهي في أوردرز كثيرة جاياك. فأنت بتلقى نفسك أنك أنت ردت فعل, فأنت بترد على الحاجة دي بفعل معين, أو إذا كان بتاسك أنت بتعمله في الشغل, أو إذا كان بمرقب تمرقة مثلا مع أصحابك, إذا كان مرسال بتترسله للناس البيت, أو بتعمل حاجة في البيت, فبترد على الحاجة دي بصورة ما. فللأمانة لو بقت الحياة كلها رد فعل, هنا في وقت ده في مرحلة خطرة للأمانة, لأنه بجد بتخيل كده ده, ولو لوهلة كده أنا بقعد بفكر كده في الموضوع, إنه لو بجد أنت بس بقيت عبارة عن رد فعل بس يعني ما حاجة تانية, يعني أنت ما في حاجة من يعني منك أنت حتة عاوز توصل لها أو حاجة بتعاين لها عموما. فللأسف الشديد دي كارثة, دي كارثة كبيرة. هو رد الفعل نفسه يعني أنا ما ضده, لأنه هو أصلا كل حاجة حتلقيها هي عبارة عن فعل ورد فعل, فأنت بتلقي نفسك أنك أنت ممكن يكون رد الفعل بتاعك هو عبارة عن فعل أصلا. فالمهم لكن لو بقت الحكاية بصورة عمياء زي الرجل الآلي, هنا أنت في الوقت ده أنت في مرحلة خطر للأمانة, وبدنا نوصل لها بسهولة بالمناسبة. يعني دي حاجة أنا بحس أنه إحنا ممكن نوصل لمرحلة فعلا اللي هو أنك أنت رجل آلي ما بتفكر خالص, يعني أنت بس بتعمل, أنت بس بتتصرف, يعني بتمشي وبتشوف وبتخوض حياة وبدون ما أنت مثلا يكون ولو لوهلة أنت مدرك أنت قاعد تسوي شنو أصلا, أو تستمتع باللحظة, أو أنك أنت تكون مستوعب الأجواء نفسها, يعني مستوعب فكرة أنك أنت بتعمل الحاجة الفلانية حاليا. فما أنا بركب في لمبة في البيت مثلا, أنا بركب في اللمبة حاليا, أنا قاعد أعمل في الفعل ده. يلا ممكن تكون بتوصل لمرحلة انك انت ما مدرك انك انت قاعد تعمل فيه ده اصلا. انت بتعمله بس بصورة زي كأنك انت رجل آلي فعلا, فاهمة؟ فللأسف الشديد يعني كثرة الحياة اللي احنا بنلقاها في حياتنا, كثرة الاوردرز اللي بنلقاها ممكن توصلنا للمرحلة دي, يعني وتودينا للحتة اللي احنا نكون بس رد فعل
0: بصورة عمياء يعني.
1: بالضبط. وكمان الحتة ال كان بيقولها تقريبا فضل، وانت برضو ذكرتيها، موضوع الفرض، مفروض أنا مفروض أعمل، أنا مفروض أسوي، أنا مفروض أقول، مفروض ما أعمل، مفروض. كلمة مفروض دي يعني ما تتصوري قد شو أنا في مرحلة من المراحل بتاعت حياتي زمان كده شوية ما كنا مراهقين، كان دي أكتر حاجة بتستفزني كلمة مفروض. أنا كنت بتعصب أول ما زول يقول لي مفروض، يعني في حديث عادي، يعني في حديث طبيعي، يعني ما ما ما قصة وهي لمانة. يلا أنا كنت ما بحب كلمة مفروض. ليه؟ لأنه بيتوقفك من التفكير. يعني ده المفروض، الليل المفروض، لا ما حنجاوب ليه المفروض يحصل كده، بس هو ده المفروض، ده المفروض يا أخي. الفرض منه يعني عشان أنا أكون فاهمة، طيب الفرض منه عشان شنو الهدف من من الحاجة دي شنو؟ يلا من الآخر كده. فأعتقد إنه إحنا اتسستمنا يعني معظمنا بطبيعة الحال يعني، بس كده إنه في حال كده بس مفروضة يعني، بنخجل يا إما إحنا بنخجل نسأل إنه ليه إحنا حاجة دي مفروضة علينا، أو خايفين من الحاجة دي، خايفين نسأل. أو ممكن حاجة ثالثة تماما، إحنا أصلا ما قاعدين نحس إنه دي حاجة غريبة يعني. ودي بالنسبة لي دي مشكلة، إنه كيف أنت ما حاسس إنه حاجة غريبة يعني؟ كيف ما حاسس إنه الفرض الكثير ده شيء مفروض يستوقفك يعني؟ أنت ليه ماشي كده بس بالمفروض، مفروض مفروض، يقول لك مفروض تعمل كده، مفروض ما تسوي كده، مفروض ما تلبس كده، مفروض ما تأكل كده، مفروض ليه ما يعني؟ لو حاجة دي علمية كل العلماء دي عندهم أسباب يعني. كل حاجة بيقول لك مثلا أعملها ما تعملها، أكلها ما تأكلها، استخدمها استخدمها بالطريقة دي ما تستخدمها بالطريقة دي، في أسباب. ودي حاجة كويسة عشان أنت ذاتك تفتش وتتعب وتسأل وكده وتتعلم يعني. المعلومات تضاف لك أكتر من أنه بس أنت مجرد حاجة ريبوت بيتحرك وبيشتغل بنفس أوامر. فلو هي حاجة أصلا ما عندها سبب، ما عندها سبب كافي جدا انه يخليها تكون دي حاجه مفروضه، اذا دي ما مفروضه، دي ما مفروضه اصلا. انت براك بس دير تقنع نفسك ودير تقنع مخك ودير تقنع كل الناس معاك انه الحاجه دي لازم تتم بالطريقه دي، بس لمجرد انه ده كلامي، لمجرد انه ده ده ده, ده اللي ورثناه من الـ من الـ من من الثقافه الفلانيه او من المجتمع او من اهلنا. المهم يعني فاحنا بننفذ في حاجات بتخلينا نكون عبارة عن ناس زي ما قلتي رد فعل، ما ما ما عندنا أي منطق ولا بنحاول منطق الأمور، وبنخجل لأنه بنقول إنه دي فلسفة. إحنا طبعا نخاف من كلمة فلسفة شديد. فأي زول بيقول ليه وعشان شنو والسبب وراها وكده، ده زول بنصنفه طوال زول مفلسف، زول يعني كده إحنا ما بدنا نتكلم معه كده، تاع نظريات. فإحنا تاع النظريات ده كده خلونا بالجنب، إحنا ما حن بأمانة ما ما ما ما فاضين له هالسعدي. إحنا دايرين زول السهلة، بمش معك بس بسرعة وخلاص انتهينا. فأنا إحنا لو دايرين أجاوب يعني السؤال بتاع إحنا ليه بقينا ما عارفين دايرين شنو، لأنه إحنا في حاجات كتير اتفرضت علينا. فأنا ما حعرف أنا دايرة شنو أصلاً، أنا يعني أنا دايرة شنو دي ما حعرف أجاوب على. ولما أجي أجاوب على لأول مرة للوهلة الأول، أول ما أسمع السؤال حأتذكر الحياة المفروضة، وما مخي ما حيجيب لي الحياة أنا دايرها طوالي. فالموضوع ده حياخد مني وقت وفترة طويلة جدا وتعب، إنه أنا شغل مخي إنه كده أفكر ليه ما نعمل كده وليه نعمل كده، ليه نبدل الحياة دي بالحياة دي، ليه نمشي في الطريق ده ما نمشي في الطريق ده. الموضوع ده حيكون يعني مجهد وداير طاقة وداير تفكير وداير تساؤلات وداير تفتيش وداير قعدات تقعد مع ده وتقعد مع ده وتستشير ده وما تستشير ده. فأنت ممكن تقول يا أخي أنا ما داير أضيع زمن وما داير أقعد أجتهد زيادة عن اللزوم، خلونا نمشي بالمفروض علينا ده والموضوع ينتهي على هنا. لكن السؤال يعني لينا كلنا يا شباب، هل إحنا فعلا دايرين نمشي بالمفروض علينا ده، ولا عايزين نتحرك ونفكر ونفتش ونتعب نتعب شوية عشان نقدر نصنع لنفسنا الحياة اللي احنا اصلا فعلا دايرين نعيشها، مش اللي اتفرضت علينا، مش اللي توارثناها كده بس، مش الحياة اللي بتجيك الحياة سهلة كده بس، ده النتيجة حتكون كده لو عملت كده يعني. نفكر مع بعض ونحاول نلقى حل ونشوف احنا ممكن نتحرك من وين اصلا يعني.
0: نتعرف في الجانب ده ترنيم بالذات، الجانب بتاع اللي هي الاحداث المفروضة علينا، لانه اللي اتفرض علينا ده اتفرض علينا في كل الجوانب يعني. مثلا الشغل لازم يكون كده مثلا، ده الشغل اصلا يعني. اي حاجه تانية مثلا لو انت عملتها ده ما شغل، الشغل هو الحياه يعني حاجات كده معينه، ده هو شغل يعتبر، ده ينفع تقولي انك كده بتاخد منه قروش يعني، فما لك حاجه تانية دي مثلا لعب، الحاجه تانية مثلا ما تعتبر حاجه مستقره ما بعرفش. المهم عندنا مبدئيا الحياه زي كده يعني كده لازم تكون زول مستقر اكتر، شغلك مستقر اكتر ما بعرفش شنو الكلام زي ده. فده جانب اللي هو الشغل المفروض يكون كده، مثلا الشكل الاتيتيود، طريقه الكلام، طريقه الونسه، طريقه الحوار لازم تكون بالطريقه الفلانيه دي. يعني ما ينفع انك انت مثلا تتكلم مثلا بصيغه الاسئله كثير، مثلا ما تسال كثير يا ود الناس تقدر تسال لي اصلا، فاهمه؟ فعشان احنا في جوانب كثيره بقت فعلا مفروضه زي ما قلتي، فخلتنا نكون الكائنات اللي هي فعلا روبوت بتتلقى كثير بتاخد كثير. وللاسف الزول اللي بيخش في اللوازم بيلقى كثير، بيلقى اوردرز كثيره من برا، فالمتطلبات اللي هو مفروض يعملها والالتزامات اللي عليه بتكون كثيره شديد، وهو ما مستوعب ليه كل الالتزامات دي اصلا، بس هو دخل فيها هو لقى نفسه فيها، لقى نفسه عايم في بحر بتاع التزامات وكل حاجه بتطالبه بحاجه، ففي كميه بتاعت اوردرز. فبيجب الانسان الالي اللي هو الحاجات دي كلها ما ينفع يقصر فيها برضو. يعني مثلا الزول اللي هو ما بيتكلم كثير ده تمام، بيقول اي حاجه بيعمله بيقول حاضر طبعا اي شيء تمام.
1: طبعا زول ده محبوب محبوب
0: محبوب شديد طبعا، ده زول كده وغير كده ده خدوم وناس
1: مطيع
0: ومطيع ومربى وكل الكلام ده. فالمهم
1: طحني
0: طحني انا جالس في راسي طوال
1: مربى مربى
0: ايش بس الناس
1: ما تقول دايما لو حاسس
0: مستوى اعلى من الكلام اللي بقوله ده. المهم فبس فزول يعني فاهمه بيترسل بيعمل السبعه وزمته فعلا يطير لك السماء ينزل لك الواطه بكل التاسكات بيعملها، ما بيسال ليه ما بعرف لك شنو. طيب اقترح اقتراح، ما عنده اقتراح فاهمه، اقترح مثلا زول فلاني نو ما انا قالوا لي اعملها فخلاص انا لازم اعملها فاهمه. فهو للاسف الزول زي ده وصل لمرحله بتاعت انه بيلقى اوردرز كثيره ولازم يدي رد فعل للاوردرز دي. لكن السؤال الحقيقي اللي بجد محتاج تجيب فيه حاليا، انا لو في المرحله دي اصلا مرحله الرجل الالي اللي بيلقى اوردرز كثيره ولازم يتعامل معاها كلها، المرحله دي انا وصلت لها باختياري ولا لا؟ وصلت لها بسبب انه انا اتفرض علي، ولا وصلت لها بانه انا اخترت كل الحاجات دي فعلا اختيار واعي وانا يعني فعلا عاوز ده ومدرك لما انا اخترت كل حاجه من الحاجات دي. انا وصلت المرحله دي على اي اساس؟ انا وصلت على اساس اختياري انا الحر بكامل ارادتي بكامل وعيي بكامل فهمي، ولا وصلت لها لانه انا اتفرض علي؟ فدي المرحلة اللي فيها بعد كده حتشوف تواجه نفسك انك كده تعرف تلقى حلول توصلك لانك كده تكون انسان عندك فعل. يعني حتى رد الفعل بتاعك تكون رد فعل بسبب انك انت عاوز تعمل الحاجة الفلانية دي وتكون حاجة مؤثرة، ما بس مجرد انه شيء انا بعمله خلاص واجب عليه وخلاص، لا انا بعمله وفيه تأثير بعد كده لان انا عملته بوعي بادراك بحب انا فاهم انا قاعده اسوي في شنو.
1: ايوه
0: يعني عملته بكده، انا ما عملته بساي، لا انا عملته بفهم. ما مشيت اشتريت لي اي لمبه وخلاص وجيت غيرتها، لا مشيت اشتريت لمبه معينه انا فاهم انه دي مثلا دي حتعيش معي اكتر قروش اكتر شويه، لكن دي حتعيش معي اكتر وجيت ركبتها وبتاع.
1: زول عندك فهم، زول عندك فهم في الدنيا دي تمام، ماشي ما ماشي ساي. يعني انا عندي فهم معين عايز اعيش به. المشكلة إنه يا إنجي لو أنا أصلاً ما اتربيت على الحاجة دي، أو لو أنا ما عودت نفسي، يعني ممكن أقول التربية دي خلاص حاجة حصلت. يعني أعتقد كل زول بيسمعنا حالياً خلاص يعني فات مرحلة التربية دي بكثير. لكن عندنا حالياً دور ونحن عندنا حق على نفسنا برضو، إنه نحن برضو محتاجين يعني نتعب شوية نتعلم نفكر. التفكير دائماً بحس إنه هو يعني بيحل لنا حياة كثيرة شديد. يعني لما أنا قاعد أفكر وأحلل الأمور بأمانة ممكن أصل يعني للحل حتى لو وصلت له بعد تعب، بس أنا حوصل له لأن أنا جربت أفكر. للأسف أن إحنا ما قاعدين نفكر، للأسف للأسف للأسف للأسف 10 مرات إن إحنا ما قاعدين نفكر. إحنا بس ماشيين ساي، والعمر ده بجد قاعد يمشي. وبعد ما تجينا لحظة الإدراك بتجينا بعد 200
0: بعد زمن طويل،
1: بعد زمن طويل شديد، بعد ما نكون اوريدي احنا غرقنا في كل المسؤوليات اللي اتفرضت علينا يعني بالشكل الواحد. انت مفروض يكون شكلك كده خلاص، انت داير تاني شنو؟ يعني انت مفروض يكون حاليا عمرك كم؟ 30 سنه مفروض متزوج عندك عيالك بتمشي تشتغل موظف أو مدير، المهم بس بتمشي وبتجي عندك التزامات على بيتك، على أهلك أمك وأبوك، على المجتمع بأنك أنت بتقدم الخدمة وخلصنا على كده، بس في صورة نمطية جدا. يعني ما بقول الالتزامات دي حاجة غلط، لا بالعكس هي حلوة شديد ولابد منها، ومن غيرها ما حنقدر أصلا نعيش. لكن هل أنا قاعد أعمل الحاجة دي بفهمي ولا عشان أنا أصلا اتفرض علي الموضوع ده؟ وعشان ما نقع في حتة بتاعت إنه أنا ما عارف أسوي شنو، أنا ما عارف مفروض أنا أقوم بشنو، واجباتي هي شنو. وبمناسبة لو السؤال ده سألته لزول حيقول لك حياة المفروضة، ما حيقول لك أنت دير تعمل شنو. يعني معظمنا للأسف قليلين مننا قليلين مننا حيقول لك يا أخي يا إنجي أنت دير تعمل شنو، خليكي مني. يعني أنا جاي أنت جاي تستشيريني، أنا أرجع لك أنت السؤال، فكري أساعدك إنك أنت تفكري. على فكرة صعب إنك أنت تفكري ذاته، صعب يعني صعب شديد إنه أنا أقعد أفكر طيب أنا دايرة شنو، أنا كترنيم محتاجة
2: أكيد زول راغي يا ترنيم. على فكرة
1: الزول بيعمل
2: دعم كده ده صعب، يقول لك يا أخي يعني يقول لك أمشي فكر، ده زول راقي عديل، ده ما في زول بيعمل كده.
1: بمناسبة يعني يلا ده بسيط، ده عدد العدد يعني كده في المجتمعات حقتنا بسيط، وفي نفس الوقت هو ذاته بيكون جرب المفروضات اللي اتفرضت عليه ودي، ولقى ان نهايتها ما احسن شيء، متعبه. فانا ما عايز الناس تكون ماشيه في نفس الطريق ده،
2: او انا عاوز الناس تمشي في نفس الطريق عشان ما اكون ماشيه برايي برضه.
1: بزو حاقد يلا
2: ما بيجي فضيحه في الاثنين،
1: في الاثنين. لكن يا انجي ما بتحسي واعي لسه، ما وعى يعني ما وعى لحته انه حياتي تدمرت. فده يعني ده لو ادرك انه حياته يعني لو ما تدمرت تدمرت دي كلمه كبيره، بس يعني لو الحياه بتاعتي ما مشت بالطريقه اللي انا عايزه، فانا عايزه الناس برضو ما يمشوا في في في الطريقه كويس، دايرهم يعيشوا نفس الماساه. يعني ده زول كده، ده زول محتاج يتشفي، ودين ده زول تعب شديد ولما مرض يعني داير يمرض معه الناس. لكن الزول الطوالي ما بيفكر، الطوالي بس بيقول لك يا اخي ما المفروض تعملي كده. انت مثلا عمرك كم؟ 26 فوت كويس اتزوجتي، لو ما اتزوجتي ذاته حاليا المفروض تفكيرك كله يكون عن الزواج بس. فهماني؟ يعني يلا يا انجي انت ما تزوجتي صح، يلا خلاص تفكري فكري في الموضوع. كل شوية حزين لك. انت لو ما عندك فكرة وما عندك فهم انت قدرت تعمل شنو في الفترة دي، صدقيني دي حتكون برضو فكرة شغلك، مع انه في الاول دي ما كانت فكرة شغلك. ففي كومباينيشن كده بتاع التأثير، انا بتأثر بناس منو و بسمع كلام ناس منو، والمفروضات الالتزامات المفروض بيحملوك لها بالقوة طبعا، وانت بتحسي انه لا حلو الموضوع لذيذ هندم معي. كل الناس شايف الناس دي كلها اتزوجت، هاي شايفهم كمان عندهم عيال، لا خلاص معناته فعلا دي انسب حاجه المفروض اعملها حاليا. في حين انه انت ممكن يكون عندك اصلا مشاكل كثيره شديد اصلا في انك تبني علاقه اصلا مبدئيا كده في في في فكره الزواج، انت صادق عندك مشكله مثلا، فالزوج يكون عنده مشكله في انه يبني علاقه، لكن الناس قالوا له تفوت الزوج، فدخل في المسؤوليه اللي هي ممكن تكون مدى الحياه، خلاص تاني انت ملزم انك تكون في الحاجه دي، ما ما ما فيها هزار يعني، ما فيها رجعه لورا. فللاسف احنا محتاجين نجاوب على الحاجه دي، وللاسف احنا تاثرنا شديد شديد شديد شديد شديد، وبنستسهل بجد عدم التفكير. ده بيجي الشيء السهل جدا جدا ان احنا يعني ما نفكر كتير كده. نشوف الشباب
2: كده، نرجع الى الكومنتات. في آدم

0: يا كوكو
1: مبسوطين بيك جدا جدا
0: حقيقي.
1: وشكرا كثير للجروب الجميله دي. لكن طبعا احنا طمعانين في الزياده في انك تشاركنا برايك في موضوع حلقه الليله. ناجي بيقول لنا صباح الخير ترنيم وانجي منورين. يا ناجي يا اخي يا اخي منورنا جدا جدا جدا ومبسوطين بيك جدا. ويعني طبعا يعني اكيد طبعا يعني ما ينفع تجينا كده ده وتمشي سايا. يا ناجي قول لنا حاجه, اكتب لنا اي شيء, قول لنا رايك شنو في الموضوع. وطبعا اكيد كمان سلامنا للاهل وان شاء الله كلهم طيبين وناس البيت كلهم طيبين. بجد يعني مبسوطين
0: نورت جدا يا ناجي, بجد منورنا جدا جدا ومبسوطين انك انت معانا. لان مبسوطه انه في ناس يعني بنعرفهم بصوره شخصيه جو وحضروا وسمعونا, بدي حاجه بتفرق معانا شديد.
1: آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة عليكم, هلا بيكم وحبابكم, ألف تحياتي لأسرة راديو سمر, بيكم عامرين ومنورين. يا آدم يقصد دقني يا أخي بيكم, أنت ذاتك عامرة ومنورة ومبسوطين أنك أنت معانا. وطبعا أكيد يا آدم حنكون دارينك. آدم أنت الكتاب ما شاء الله. آدم بشير, آدم تاني في زول فوق
0: آدم سمعته. عندنا مستمعين لنا معظمهم آدمين.
1: طيب خلاص آدم بشير نقول تاني الاسم, الاسم بال بالوالد طوالي. منتظرينك طبعا اكيد, ويعني عاوزينك تكون معانا ومتفاعل معانا. غزال الطاهر ده من شلون جبال قال صباح الخير كهربتنا قطعت.
0: معلش سوري
1: يا غزال, يا صدقني يا اخي يعني كده. طيب قول لنا اسمك منو عشان يعني يعني كده نتفاعل معاك دايركت باسمك يعني. مهم لك
0: خلاص
1: يعني
0: احنا عاملين لك برنامج في قطعة الكهرباء دي, قطعة الكهرباء عم مرات بيكون في عدم برنامج, فنحن برنامج يا غزالي.
1: اي من ونسك كده ده وانتزادك ونسنا كده ورسلينا
0: لحد ما الكهرباء تجي كده تكون شنو قعدت ساعة ونص كده في ونسة يعني. ان شاء الله تجيكم بسرعة يعني.
1: اوكي مي اللي هي كان
0: دوانج
1: ايوه قالت انا كنت ما قادره اسمع الفترات الفاتت عشان اموري ملخبطه شديد, بس نشكر ربنا الاسبوع ده شكله مختلف ومتفائله جدا, وكمان شوفتكم زاد الحماس. يا دوانج اقصد تقيني يا اخي يعني انا مبسوطه انه اول حاجه انه احنا يعني حاجة جميلة بالنسبة لك وأزن لك حماسك للأسبوع ده وكذا, دي حاجة بتسعدنا جدا. وطبعا يعني الفترة بتاعت اللخبطة دي فاهمينها شديد, فاهمينها جدا صدقيني يا أختها, ما براكي غايت ما براكي عموما, فإحنا فاهمينك جدا. وإن شاء الله كذا يعني الأمور تتزبط وتعرف تقدري ترتب أمورك أكثر. لكن طبعا إحنا برضو منتظرين يا الأخت العزيزة, عاوزينك تشاركينا برأيك في موضوع حلقة الليلة وورينا سمعتي وده رأيك فيه وشنو. أوكي في أمير بيقول هاي هلو جود مورنينج. جود مورنينج يا أمير يا أخي ومبسوطين بك جدا. ويعني من هلو جود مورنينج دي كده يورينا قاعد وين الحاصل شنو.
0: يتحدث الإنجليزية.
1: تحدث الإنجليزية فعلا. أوكي عايش كأني ميت لا حول زود له زمن صح.
0: طولت مننا جدا,
1: طولت مننا شديد يا أخي بجد. عايش كأني ميت كده يا ترنيم, هو ده نفسه كان كمسال في ركشة صح, بعد كده قام غير عايش كأني ميت. وانا
0: ما عارفة لا ما قادرة صراحة.
1: انت ما كنت يا هو كمساري في ركشة, كمساري في ركشة ده زول تاني ولا ده هو انت نفسك بس تغيرت الاسم ولا حصل شنو. فكده ورينا عشان بس ما عارفة انا ذاكرتين فيها مشاكل, لكن غايته زي بتذكر حاجة زي كده. مهم غايته كده وريني كان كلامي ده غلط قول لي غلط.
0: ولو قدرت تورينا اسمك الحقيقي بيكون كويس شديد يعني, لو قدرت تعمل حاجة دي حننبسط شديد صدقني يعني.
1: اي صراحة ده حتكون حاجة جميلة. صباح الورد والياسمين يا حلوين, شكرا لك كثير يا أخي وصباح النور عليك, ونتمنى أنه اللايف ده يكون لايف لذيذ كده ده وجميل. وطبعا منتظرين أكيد نعرف اسمك وبالإضافة لأنه نعرف رأيك برضو يعني. أوكي كوكو يا ترني ممكن
0: كوكو بيقول لنا إحنا ما عارفين عايزين شنو عشان إحنا أصلا ما فاهمين نفسنا يعني. منطق
1: صح
0: يعني. إحنا يا كوكو معاه جدا جدا, إحنا الواحد ذاته ما فاهم هو ذاته منو داير شنو الدنيا, فالأمور جاطت يا كوكو بصراحة كده يعني. إحنا الشباب سرحنا شوية كده أو سرحنا شديد للأسف, دخلنا في دوامة بتاعت حياة كثيرة شديد يعني. ممكن يكون الواحد كبر كده لقى نفسه في حرب, لقى نفسه في ظروف صعبة, لقى أهله مثلا اتشتتوا وهزات وسافر, أو في كمية بتاعت حاجات. طبعا تأثير السوشيال ميديا برضو بيلعب دور كبير شديد في الحتة دي. أنا ما أعرف أنا منوع عشان أنا ما قاعد أقعد مع نفسي أصلاً. أنا قاعد بس بسمع في الناس, بحضر في الناس, بزور ده بمشي ده, بضيع وقتي في في في في الكلام الكثير, ونسيت إنه أنا برضو محتاج أقعد وأفكر وأشوف أنا منو وداير شنو. فأعتقد يا كوكو سؤالك ده يعني لو إحنا قدرنا نجاوب عليه الواحد قدر يعرف نفسه منو, شخصيته هي شنو, بمناسبة

0: فأي زول قاعد مع نفسه هيكتشف إنه في جوانب حلوة شديد فيه. بس ندي نفسنا فرصة، ندي نفسنا فرصة ونقعد وما نظلم نفسنا يا شباب، عشان نقدر نطلع بحاجة مفيدة. يعني حافظ ود الجبل بيقول أحلى ناس، صباح الخير عليكم أسرة راديو سمر. شكرا كتير لك يا حافظ، منورنا جدا. وكمان أنا ما أعرف هل حافظ ود الجبل ده قبل كده علق لنا في اللايف بتاعنا ولا لا.
1: الاسم حسوي جديد عليه برضو.
0: أيوة.
1: ميوغات لو انت لأول مرة تكون معانا في اللايف قول لنا أنا أول مرة أكون معاكم. لو ما أول مرة قول لنا مثلا أنا كنت حضرت معاكم قبل كده وذكرنا يعني. المهم لو أول مرة، لو ما أول مرة، على العموم إحنا محتاجين إنه
0: نرحب به. إحنا بنرحب بأي زول يا جماعة جديد بصفقة. فأي زول جديد أول مرة يحضرنا يقول لنا يا جماعة أنا اسمي كذا وأنا أول مرة أحضر لكم، تمام؟ حنكون مبسوطين شديد لو انتوا عملتوا حاجة دي. أمير عيد بيقول لنا اليوم جديد، شنو طولنا ما تلاقينا لكن كلكم في الاستوديو. احنا كلنا كويسين يا أمير، مبسوطين جدا جدا انك انت تسأل من كل الناس اللي في الاستوديو. احنا كويسين ومنتظرين كمان يعني نعرف رأيك في موضوع الحلقة.
1: دوان قالت أنا دوانجل بتعرفوها ذاتها، وميمي وفوجي اللي كنت معاكم وكانت تطلع معانا في حلقات. يا دوان يا صديقي منورانا جدا جدا جدا، ومبسوطين انك انت يعني بتحضرينا وكذا. طمنينا على البنوتات الجميلات ديل، ورينا اخبارهم شنو، مشتاق لهم شديد صراحه. حقيقي يعني سلامنا لهم كلهم، ونتمنى ان هم يكونوا حاليا كمان بسمعونا. وطبعا البنات كبروا جديد اصلا، فحاسه قادره اتخيل ان هم حيكونوا كبروا. أيوة. بزياده يعني
0: مبسوطين ان كمان يا دوانج يعني رغم الضغط ورغم الحياه الكثيره دي انت ستيل بتسمعينا وبتحضرينا وكمان بتشاركينا. كمان منتظرينك لسه تشاركينا في موضوع الحلقه وما تمشي بعيد. سلمي لنا كل على البنات كلهم. ابو القاسم بيقول لنا يسعد صباحكم بخير يا استاذه ترميم. انا لقيت ترميم ما مشكله، غايت انا هعتبرها غلطه في الكيبورد يا ابو القاسم.
1: لا هي اكيد في الكيبورد طبعا.
0: يا صدقيني ممكن عادي يكون قايلني ترميم.
1: لا لا مستحيل،
0: صدقيني ما مستحيل. في ناس ممكن ايوه لانه اسمي ده يعني قاعد يتلعب عليه كثير، ترميم تمرين. ترنيم
1: تسنيم ما اعرف ليش
0: ترنيم خلاص.
1: يا ابو القاسم نون ما ميم.
0: يعني صباح الخير يا ابو القاسم، منورنا جدا ويعني منتظرين رايك كمان في موضوع الحلقه. غزالي الطاهر بيقول صاحبي عامل منشن تليفونه عايز يطفي في
1: فحب
0: شيء. اوكي
1: يا زلك ضاص لي علي صوتي
0: ده نفس الزول الكهرباء مقاطعه.
1: يلا مع يلا هو شكله شنو قالوا يا مان.
0: ايوه ده هو اي ده هو
1: اي ده ما هو ذاته.
0: ايوه ايوه صح
1: يا اخي. لكن صدقني يا اخي صاحبك ده يا اخي يعني كل يا اخي يا ترنيم يا اخي
0: تحيه لغزالي وصاحبه، واتمنى لكم يا جماعه كهرباء تجيكم بسرعه وتنقذكم من المشاكل دي.
1: لكن يعني شو حتى لو جات يا جماعه ما تخونونا يعني. يعني هاي الفرحه دي مرات بتدي حماس كده، بس اسمعونا يعني كمي معانا لازم.
0: اسبرين بيقول لنا موضوع جميل كالعاده، يعني ليه بيجينا ما عارفين احنا عايزين شنو. يمكن أو ممكن لأننا قضينا وقت طويل بنحاول نكون بالصورة اللي بيرسمها علينا الناس لحد ما نسينا نسأل نفسنا نحن عايزين شنو بجد. أحيانا المشكلة ما إننا ما عارفين عايزين شنو، المشكلة إننا خايفين نختار الحاجة اللي بتشبهنا ونترك الحاجة اللي بترضى الآخرين. يمكن محتاجين نهدى شوية عشان نسمع صوتنا وسط كل الأصوات.
1: يعني صديقة أسبرين يعني احترمتك.
0: صح
1: يا صح شديد. صدقني احترمتك احترام.
0: يعني اتعرف يا إنجي موضوع الخوف ده كمان ده موضوع تاني. يعني هو قال انه احنا خايفين نختار الحياة بتشبهنا ونخلي الحاجات اللي بتكيفهم بترضيهم بتبسطهم بتحسسهم بانه هم فخورين بينا. فاعتقد
1: حتى جانب من المتعة بتاع الرضا الناس ده دي متعة على فكرة،
0: متعة وراحة. يعني انت تخيل انك انت الناس طوالي بيشكروك، طوالي بيقولوا بيطبلوا لك يعني، وطوالي متكيفين منك ورافعينك فوق لأنك انت ماشية بمزاجهم. لكن لما تقول يا جماعة بس معلش دقيقة مع احترامي لكم وبجد يكون بكل احترام وحب، أنا ما عايز الحاجة دي، أنا اكتشفت أن أنا لاقي نفسي في حتة تانية، لا لا معلش سوري انت يعني كده سقطت من نظرنا، انت زولة ما عندك هدف، انت زولة بتغير رأي كل شوية، انت زولة فاشلة، انت حتفشلي. حتى لو ما فاشلتي حتفشلي في الحياة اللي انت ماشي تسويها دي، وانت اصلا راسك قوي كمية يعني كمية كمية كمية كمية من الألقاب ومن يعني الحياة اللي بتتقال وانس منك انت تختار طريقك وبتلقى انه في رفض كده. نتكلم في الحتة دي ونتكلم في حتة انه لو انا واصلت حتى في الحاجة دي النتيجة ممكن تكون شنو. لو انا واصلت في احنا تكلمنا اوريدي في الحتة بتاعت لو انا واصلت بكلام الناس ما حوصل لشي، لكن لو تكلمنا برضو في الحتة دي عشان نعرف نقدر نتخيل او نرسم خط واضح لانه انا لو عملت الحاجة في راسي النتيجة ممكن تكون شكلها كيف.
1: بتعرف يا ترين في دايما الشخصية اللي هي في الأسرة الزول اللي ما سمع كلام الناس وعمل في راسه وممكن يكون نجح مثلا سافر، فنفترض سافر عادي مشى خلى الناس دي كلهم خلى أهله مع فليكشن ومشى إذا عارف الكلام يلا بيبقى عنه شنو؟ الكلام بيبقى عنه ما حيقولوا إنه حاجة العمل دي حاجة كويسة، حيرجع تاني ويقولوا يا أخي إنه يا أخي الزول ده يعني يهم سوى في راسه طبعا طبعا يعني كويس مشى عمل وشنو سوى وكذا، لكن يعني
0: برضو لو كان سمع كلامنا
1: حس لو كان سمع كلامنا ما كان حيكون حس قاعد معانا بدل ما هو كان قاعد هناك في البلد ديك برا. ومثلا حصل مثلا فنفترض 40 وما تزوج، يلا عاد حس ما تزوج، حس كان يتزوج وكان عايش وهندلوا البيت ما بيتنا ده ما كبير، حس كان حيشيل الجزئيه دي وحيسكن هو ومرته وعنده أولاده وتمام وهندلوا الشغل بتاعنا ما عندنا شغل هنا في البلد دي، ويعني فاهمه اللي هو صح. التفكير زي ده، فانت حتلقى نفسك انك انت قايمه في بيت شنف نجاح زول تاني بس لمجرد انه الزول التاني ده مثلا
0: سابهم
1: او المهم انت قاعد في مجتمع عموما حتى لو ما بيتكم كده ممكن يكون بيتكم ده حاجه كويسه، لكن مثلا دائره تاني من دوائرك القريبه هي بالمنظر ده وللاسف دي حاجه في مجتمعنا وحاجه يعني عندنا الحق المشروع ده اللي احنا شرعناه لنفسنا فاهمه انه احنا نعمل الحاجه دي اصلا، ففي حين انه زول نفسه يعني انت بتكون انت في جواك اصلا انت خايف من الجرأة نفسها، يعني اصلا بينك وبين نفسك ساي انت خايف من الموضوع ينجح يفشل ما بعرف لك شنو، فانت كل اللي انت عاوزه كلام طيب يا اخ ما داير حاجه اصلا، يعني انت ممكن ذات ما داير ناس يمشوا معاك الخطوات دي ما بالضروره تمشوا معي الخطوات دي، خلونا بمشي براي لكن بس قولي كلام كويس، انت ده كل اللي انت دايره اصلا من الحياه وداير انه زول يكون مصدق فيك ومؤمن بك انه يا اخي انت وات ايفر انت عملت شنو يا مان انا معاك انا في ظهرك
0: وفخورين بك
1: ما يعني مشكلة. ما أي. مشكله فاهمه، فانت عاوز ده وكل زول محتاج للحته دي، بس لما انت تلقى الحته دي مفقوده وما لاقيها ما حتحبط فاهمه، حتحبط حتكون حاسه نفسك انك انت ما قادر تتحرك ما قادر تمشي ما عاوز تسوي خطوه باي شكل من الاشكال، لانك انت عاوز برضو الناس دي بيهموك وانت بتحبهم ومهمين يكونوا في حياتك ما عاوز تفقدهم ما عاوز تخسرهم فانا عاوز اسمعهم. فللاسف الشديد الحته دي حته حقيقيه جدا فاهمه اللي هو انت ما عاوز يعني ما عاوز الحياة انت تبسطك وبترضيك وبتريحك وكل الكلام ده عشان بس الناس التانية تكون مرتاحة وللأسف كمان احنا برضو فهمونا مفهوم غلط عن التضحية يا ترنيم، يعني احنا فهمنا التضحية بصورة غلط شديد يعني فهمنا انه يا اخي التضحية دي انك انت تتنازل عن حاجاتك وعن هدفك وعن حلمك وعن رؤيتك، يعني ممكن كلمة حلم دي تكون بالنسبة لناس كتار يا اخي تتكلموا في كلام بتاع تلفزيونات شديد رؤية نسميها رؤية تمام ودي الأصحة أصلا يعني اللي أنا بقول عليها إنه هي دي الكلمة الصحيحة بجد، إنك أنت زول عندك رؤية في الحياة تتنازل عن رؤيتك للحياة عشان رؤية ناس تانية تكون بتتحقق في حياتك، فللأسف دي
0: هنا الموضوع بيختلف هنا أيوة. الموضوع حيبقى إنه أنا بقيت ما عندي طريق أصلا أنا ماشي فيه وأنا ماشي مع الناس كدا. الليلة ده حيسوقني في طريق وأنا بمشي معه وحقول إنه أنا ضحيت، لا معليش ما في زول قال لك ضحي ما في زول قال لك اعمل دي وما في زوجة لك دي اسمها تضحية اصلا مبدئيا زي ما انت قلتي ده تعريف غلط
1: للتضحية
0: يعني انا اضحي دي انا اتنازل من حاجة ما حتغير فيني انا اوكي انا عشان بحبك وعشان انت عندك حاجة معينة عايز تصليها انا ممكن مثلا اجل حاجة انا دايرة اعملها وحاعمل لك او حادعمك حاقف معاك لحد ما انا اقدر، لان دي العلاقات الصحيحة اصلا مفروض تتبني على كده انه انا اصلا لما اكون في علاقة سليمة وصحيحة وصحية انا اللي بقدم لك وبتوقع انه انت برضو ممكن تكون بتقدم لي، مش انه اخذ وعطاء ومصلحه والكلام الكثير ده لا ابدا، هي فيها يعني في حاجه بتفصل بين انه انا في علاقه لمجرد المصلحه بتاعتي تمشي أو في علاقة تانية أن إحنا الاتنين فاهمين بعض، فاهمين أهدافنا، ده عنده رؤية وأنا عندي رؤية، بنشترك في بعض الحاجات بس في حاجات تانية لا، كل واحد فينا حيعمل سبورت للتاني وبس، ما حيكون داخل في الموضوع. يعني أنا ممكن ما أخش معك في موضوعك ده، لكن أنا will support you، والعكس صحيح. فإحنا محتاجين برضو نصلح الحتة دي، نصلح الحتة دي أنه أنا التأثير اللي هتأثره يعني من الناس اللي حواليني برضو ما هأبني عليه حاجات كثيرة شديد، ما هأبني عليه أهدافي وأحلامي ورؤيتي no. يعني أنا هتأثر وده طبيعي نحن هنتأثر ببعض، لكن ما هو ده حيشكل أهدافي. يعني أنا ما هأكل الدرجة دي، ما عندي حدود، ما للدرجة يعني ما للدرجة دي يعني ما ممكن ذاته كده الدنيا حتبوظ مننا شديد. فحنبتدي حنكون إحنا خايفين، أنا خايفة أكسر يعني قلب أمي، أنا خايفة لو مثلا، وفي حين إنه تلقى الزول ده أصلا فكرته وهدفه سليمة، سليمة 100%، وهو اختار حاجة عشان دي حاجة بتشبهه. يعني يا جماعة يعني بأمانة إحنا قاعدين ننسى شديد إنه الحياة دي حياتك، يعني دي أنت القصة، يعني أنت البطل في حياتك دي. يعني أنت الناس قاعد تخش في الأمور شديد. يعني أنا قاعد أنسى إنه يا أخي دي حياتي أنا، وما فيها أي نوع من الأنانية لو أنا اخترت الطريق اللي أنا عايز أمشي فيه. لكن إحنا برضو فاهمين أنانية غلط، وفاهمين إنه لو أنت اخترت الحاجة، لو أنت اخترت تمشي في طريقك أنت أنانية شديد، في حين إنه لا، ما في أي أنانية في الموضوع. أنا بس أدركت إنه أنا كترين ممكن أنجح في الطريق ده، والطريق ده قاعد يأذيني. ممكن تتحمل الأذى والوجع وتتحمل أي شيء عشان بس الناس ما يقولوا عليكي خالفتي رأي أهلك، خالفتي رأي المجتمع، خالفتي نظرتهم، خالفتي. بنخاف من الحاجة دي شديد، وبننسى إنه نحنا عندنا حياتنا. وفي حاجة كمان نظيفة، لو أنا شفت قصة الزول للنهاية بعد فترة طبعا، بعد تعب ومرمطة وقوم وقعدة، إن الزول ده يا جماعة قرر إنه مثلا يمشي في الطريق اللي هو دايره في الفترة الأولى، الزول ده لو ما متمسك شديد بهدفه وما عارفه داير يعمل شنو فعلا، حيسيبه، لأنه كده كده حتواجهك تحديات. نكون صريحين، كمية من الناس طلعوا برا الصندوق في الأول وقعوا وحس إنه لا نزل شكلهم كلامهم صح، فأنا خير أرجع للصندوق حرفين. تاني، وما في داعي أتفلسف كتير، وما في داعي أعمل قومة وقعدة، خلينا نمشي زي ما الناس دي ماشية. في زول تاني لا، عارف هو داير شنو، ومن كترة ما هو عارف ومؤمن بالحاجة اللي هو دايرة بيقدر يوصل للنهاية. فلما يوصل للنهاية نحن تعالي شوف إحنا بنقول شنو، هنقول إنه واو بجد أنت زول رهيب وبنرفع عليك فوق. ليه؟ لأنه هو الزول ده تمسك. فأنت بتلقي إنه الناس ديل هم ذاتهم ما عارفين نفسهم، يعني ليه كانوا رافضين الطريق اللي انت كنت قادر تمشي فيه ده، هم بس لمجرد انه هم ذاتهم خايفين عليكي، او مثلا لانه هم ما متعودين. فاحنا المألوف ده بنحبه وبنرتاح فيه ودايرينه دايما، ولو انا بحب ولدي وبنتي وكل الناس اللي معايا في دائرتي، انا حكون عايزاهم يمشوا في المألوف، لانه انا ضامنه لهم النجاح، ضامنه لهم الطريق مبدئيا انه نهايته حتكون خير. لكن لما نقول للزول الثاني لا ما تمشي وبتاعه ويعاند ويمشي وينجح، ممكن عشان أنا أصلا من جواي يعني نيتي صافية اتجاهه وكويسة، فحتلقي إنه زول ده شجعه. فالحاجة حنطلع بها من الحتة دي إنه لو أنت سمعت كلام الناس، لو ما سمعت كلام الناس، أنت كده كده يعني لازم تركز في نفسك. يعني لو أنت أسمع كلامهم، أسألهم، شاركهم، أفهمهم. أفهمهم دي مهمة شديد، إنه مش أنا هسمع كلامك هطبق لك، أنا محتاجة أفهم أنت بتقول كده لشنو. دي ما فيها أي غلط، انت حتفهمني وانا حفهمك، يعني انت حتشرح لي وانا حفهمك، ما حتشرح لي حتقول لي بس كده وما كده. انا كشاب ما كشاب عندي هدف، انا ما استفدت شيء من كلامك ده، انا محتاج افهم. فالحاجة مهمة انه انا اكون فاهمة ليه الناس دي قالوا عني كده، او ليه الناس دي دايرين نمشي في الطريق ده، وليه انا ما عايز اسمع كلامهم، او ليه انا عايز اسمعك. يعني دايما كلمة ليه ليه ليه ليه دي لو اتخطت وتجاوب عليها، اعتقد كده احنا هنكون وصلنا لنص المشوار بتاع انه انا عايز اعمل شنو، واكتشفت أنا بنفع وين وما بنفع وين والكلام ده. فهو مشكلتنا يا إما أنا محتارة، وفي فرق بين أنه أنا محتارة وفرق بين أنه أنا خايفة. محتارة دي أنا لسه ما اكتشفت الطريق، يعني أنا محتارة، أنا ما عارفة أنا عايزة شنو، فأوكي إحنا نقعد نسأل نفتش وكده. خايفة دي ممكن تكوني عارفة أنت عايز تمشي وين، لكن أنت خايفة من كلام الناس، خايفة من الفشل، خايفة يجي يقولوا لك يا أخي يعني إحنا ما قلنا لك زمانك الحاجة دي ما بتنجح. نظام حسي بالندم، حسي بالندم دي طبعا يعني ما في زول بيكون عايز يحس بالندم مبدئيا كده. ولو حسيت بالندم هتكون بعد كده عايز تكون في السيف سايد تسمع كلام الناس عشان بس ما تندم يعني.
1: طبعا بمناسبة الحيث بتاعت انه دي حياتك دي، ذكرت المثل اللي كان قالوا يعني كده في الكتاب المقدس بتاع الغني لقى نفسه في النهاية انه هو نهايته كانت في الجحيم. فكان بيقول يا اخي خلي، كان بيقول يعني لربنا انه خلي بس عبدك يعني بس يبل يعني بس بيطرف صباعه بس انه يديني مويه.
0: ايوه
1: فبس يبل طرف صباعه بس يعني بالريق لانه حته هنا صعبه. فكان قال له انه يا اخي انه هو في مكان وانت في مكان فما حيعرف انه يعمل كده معك. فقام قال له خلاص طيب وري اولادي انه ما يعملوا نفس الحاجه انا كنت قاعد اعملها عشان ما يجوا نفس المكان انا حاليا قاعد فيه. فقام قال له اولادك ديل حتكون دي حياتهم براهم، وانت يعني انت اللي عملته حاجه واولادك اللي حيعملوا دي حاجه ثانيه، بعد كده حيكون نتيجتها حاجه ثانيه. فللامانه دي بتوري، دي بتوضح اصلا انه اي واحد فينا وربنا ده قصده اصلا من حياه كل واحد فينا، انه اصلا انت في قصد من حياتك انت بصوره شخصيه
0: بالظبط.
1: يعني انت حياتك اصلا ما مربوطه باهلك، يعني ناس بيتكم ديل ما هم مثلا بيودوك مثلا فنفترض الجنه ولا النار مثلا، يعني هم ذاتهم ما عندهم دخل في مصيرك الابدي حيكون عامل كيف. انت حياتك دي هي حياتك، انت عندك رؤيتك، عندك الحاجات في هدف من حياتك، في حياتك انت مفروض تحققها في الدنيا، في حياتك انت في الشغل اللي ربنا عاوز يعمله بيك اصلا في في في الحياه. فانت محتاج تزح شويه كده من كلام انه مفروض وما مفروض والكلام ده، ومحتاج تعرف بجد بجد انت الهدف من حياتك شنو، السبب من وجودك شنو، السبب انك كده قاعد تشتغل الشغل ده شنو اصلا، السبب انه الدائره دي اصلا في حياتك ليه، ليه انت في الوضع ده، ليه انت سوداني اصلا، ليه انت مثلا حتى لو مثلا في ناس ما سوداني بيسمعونا، انت ليه الجنسيه الفلانيه دي، انت ليه في الاسره دي، ليه في الوضع المادي ده، ليه انت في المنطقه دي، دي كلها في فكره، في فكره منها دي كلها عشان تشكل فيك حاجة معينة. ليه انت عندك مثلا الفكرة المعينة وحاسس نفسك انك انت موهوب في الحاجة دي، ليه عندك الموهبة دي اصلا عشان تعمل بها شنو. فدي كلها هي مسؤولية بصورة بحتة حقتك انت، لانه دي حياتك انت. فلو بأي شكل من الاشكال قلت انه انا دير ارمي المسؤولية على زول تاني عشان بعد كده بقيت لوم زول تاني، نو يا صاحبي ما حتلوم زول تاني، لانه دي حياتك انت، ده اختيارك انت. فللأمانة ما بنقول انه يخلم الناس شيلوا وارميوا، لا لا في النهاية انت ما عايش براك في الدنيا دي، انت معاك عندك اهلك بيحبوك وعندك علاقات في حياتك دي مهمة برضو. بس مهم انك انت تعرف تقول 200 لا، وتعرف تقول 200 اي، تعرف 200 توافق 200 ترفض. ده مهم، ده مهم انك انت تعرف تعمل ده. ده ما معناته انك بتقلل الاحترام ولا انك انت بتقطع علاقتك بيهم، لكنك انت تعرف تقول لا واي عشان دي حياتك انت فعلا، وكل اختيار مسؤوليتك انت ما مسؤولية زول تاني. وفي حاجة تانية يا ترنيم، بحس انه احنا بنخاف جدا من الاختيار الغلط، فبنحب فكرة انه فعلا نرمي الحياة دي لزول تاني. يعني الزواج مثلا، انا اختار مثلا زول معين اتزوجه وبعدين ها كان طلع الزول ده مثلا كعب، اجوا اهلي يقولوا لي يا اخي احنا قلنا لك يا اخوذ عمك يا
0: ما بنخاف من تحمل المسؤوليه. للاسف
1: بنخاف من تحمل دي المصيبه يا ترنيم.
0: انا خايفه اتحمل، يعني انت لو اخترتها واحنا دائما يعني يا شباب بجد احنا بنشجع انه زول دائما الاختيارات دي يعني هو اللي يختارها، الاستشاره مهمه، ونسال الناس اكبر مننا مهم شديد، نسمع كلامهم ونفهم نظرتهم البعيده وكده. اختار انت في النهايه، انت محتاج تختار، واختيارك ده اربطه بالمسؤوليه طوالي. نجح انت مسؤول عن الحاجه دي، ما نجح انت مسؤول عن الحاجه دي، لانه دائما بنخاف من الندم. دائما يعني انا كان عندي الحته دي ان انا خايفه اندم، لحد ما اكتشفت انه الندم ده هو شنو اصلا. يعني انا ليه اندم على حاجه انا عملتها؟ يعني الدنيا دي فيها شنو؟ مستاهله قدر ده؟ يعني مستاهله قدر ده اقعد اعذب في نفسي وتاني بضمير وندم ليه؟ ليه القصه الطويله دي؟ كل الناس دي غلطت، حتى ماما وبابا انا شايفاهم ناس رهيبين وكويسين، برضو كان في اختيارات ليهم هم ذاتهم يتأذوا منا. لكن تحمل المسؤوليه ده المهم. يعني انا لو ما تحملت مسؤوليه غلطي ده وتعاملت معه بصورة سليمة، أنا تاني لا يمكن أعرف نهائي أختار، ما حعرف أختار. حتى الاختيار الصح عنده قدام وشي وقاعد لي في صح، أنا حقول ما عايز أختار، تعالوا اختاروا لي أنتوا عشان جاتني تروما من اختياراتي. الزول بس يكون عارف نفسه هو عايز شنو ومسؤول. لو تعلمنا المسؤولية دي خلاص تاني أعتقد ما في حاجة حتكون فيها مشكلة. يعني
1: عندنا الزنجي زنجي بيقول صباح الخير الأسرة راديو سمر البيت الكبير، صباحكم محبة وتفاؤل وأفكار جميلة، لأننا أحيانا لا نفقد الرغبة بل وضوح الرغبة كسرة الضغوط وتوقعات الناس والخوف من المستقبل تجعل الإنسان يعيش بين ما يريد فعلا وما يطلب منه وما يطلب منه أن يريده. والأصعب ليس أن لا تعرف ماذا تريد بل أن تعيش سنوات في طريق لم تختاره أنت. الحل أسأل نفسك بهدوء، لو لم يهتم أحد برأيي ولم أخف من الفشل ماذا كنت سأختار؟ أسبوعي كان مليان بالإنجازات في الشغل والحمد لله، الأمور كانت ماشية بصورة ممتازة، ودخل يعني أبدأ يومين ليلة بروح جديدة وتفاؤل أكبر وأجمل. إننا دخلنا شهر سبتمبر وهو بالنسبة لي شهر مميز جدا لأنه شهر ميلادي. أوكي يا زنجي زنجي يا صدقني يا أخي، أول حاجة يعني كل سنة طيب، طبعا ما عارفة ديات يوم بالضبط إذا كان الليلة ولا أمين، خلال الشهر ده عموما أنت كل سنة طيب، سنة جميلة عليك ولذيذة وحلوة ومليانة بحاجات مميزة. صدقني يا أخي بنتفق معاك جدا، وصراحة يعني الناس كلها أغلبها متفقة في نفس النقاط، فلكن بجد حلو السؤال ده بالمناسبة، اللي هو أنك أنت لو أنا ما في زول حيحكم علي، لو ما في زول مثلا حيقول لي ده غلط ولا ده صح، ولا ما في زول مثلا يعني حيجي يقول لي يا أخي أنت مثلا فاشل أو أنك أنت مثلا دائما اختياراتك فيها مشاكل، لو ما في زول حيقول لي كده أنا حختار شنو؟ بجد سؤال حلو شديد، وده ممكن حاجة ممكن نكون
0: نحاول نعملها ونطبقها، نسألها
1: نفسنا كده.
0: دي الحالة بتاعت الناس المغتربين لما يمشوا بلد ما فيها ناس بيعرفوهم وبتدوا من الصفر والكلام ده، بيلقى نفسه هو شخصية تانية تماما، يعني زول بيكتشف نفسه لما يطلع برا الدائرة يعني بتاعته. فبحس انه لا انا طلعت الزول ده حرفياً. انا طلعت انه انا الزول مثلا مش اجتماعي بالمناسبة، فلازم تكتشف نفسها ما اجتماعية كانت اصلا بس كانت مجبورة ان هي تجامل هنا وتمشي هنا، لكن لما الموضوع بقى فيه غربة كده ما في الناس ديل بتلقى نفسك صح انا طلعت الزول ما بحب يعني ما بستمتع في الحاجة دي مثلا، ما بحب اقعد امشي ليده واجي من ده وامشي ليده واجي ليده، يعني انا طلعت الزول بحب مثلا الصورة المعينة دي من ان انا اكون بعيش مش الشغل برجع البيت بعمل حاجاتي مرة في الويك اند بمشي هنا يعني بتونس مع الناس وكده، لكن في الطبيعي لا. فكل ما انت بتسيب المنطقة اللي انت اتربيت فيها او اللي تعودت انك تكون موجود فيها زي ما بيقولوا اطلع من منطقة الراحة، هتكتشف نفسك بصورة أوضح. يعني
1: انت عارفة كارثة وين يلا يا ترنيم، انك انت ماشي بنفس الصورة دي ماشي بها برضو في الغربة وعاوز تعيش في الغربة، في ناس للأسف برضو وصلت للمرحلة دي اللي هو انه يا اخي انا ما خلاص انا تربيت كده ده عرف عندنا كده فاهمة، وممكن كمان يحاول انه يطبق الحاجة دي على الدائرة اللي حيكونها هناك. فهي للأمانة الأكثر انا بتفق معاك انه هي الأكثر فعلا دي الأكثر اللي هو أنك أنت مثلا بتمشي برا الدائرة بتاعتك وتحتك بناس غريبة عنك بتوريك أنت شنو بالضبط. لكن في زول تاني وصل لمرحلة اللي هو أنه خلاص دي أنا كده ولازم أكون كده، لأنه ما خدت لنفسه ولو بنسبة حاجة بسيطة أنه ممكن يكون هو ما كده، أو ممكن أنه يكتشف نفسه بصورة تانية، أو أنه يا أخي أنا ممكن أعيش حاجة أصلا غير أنا تعودت عليها. فبس فالأمانة يعني الليلة غاية ودرينا أقول لي زوي يعني أنت لو ما حاولت تفكر قبل كده حاول فكر الليلة يعني
0: كلام ده زوته لينا نحن يا شباب قبال ما يكون ليكم أنتو، يعني إحنا ذاتنا بنزق نفسنا بصورة شخصية إحنا دارين شنو. والسؤال ده بمناسبة ممكن ما تلقى له جواب الليلة، ولا ممكن ما تلقى جواب أصلا يعني كفيك لعشر سنين، فعشان كده أمشي خطوة خطوة. أنا عايش في الفترة دي يعني عشان نسهل للناس شوية، يعني تسهل نفسك التفكير أنا عايز أكون شنو في الفترة دي، بعديها عايز أكون شنو بعديها، فلأنه إحنا ما حنقدر نجاوب على عايز أكون شنو لمدة 10 سنين 20 سنة، لا إحنا ذاتنا بنتغير، اهتماماتنا بتتغير على حسب الظروف على حسب العمر على حسب المنطقة اللي إحنا قاعدين فيها. فهي بس شنو إنك أنت تكون فعلا عندك رؤية واضحة وحتطبقها يعني على مدار حياتك سنين حياتك. يعني
1: سوزان بتقول صباح الخير راديو سمر، صباح النور عليك يا سوزان يا أخي، مبسوطين بيكي جدا وشكرا أنك كنتي حضور معنا. وطبعا يعني نتمنى أنك تكوني بتكتبي لنا رأيك تحت، وأتمنى تكوني كتبتي أوريدي، بس لو ما كتبتي بشجعك تكتبي وتقولي لنا رأيك في الكلام أنت سمعتيه. أمير عيد اللطيف بيقول أو أستاذ أنجي أنا برتاح لك شخصيا, ربنا يحفظك من كل شر. شكرا لك يا أخي يا أمير. يا أخي أنا ما عارف أنت قصد أنجي, عارف من أنجي بالضبط ولا
0: يختلط عليهم الأمر.
1: أي لا, شكرا كثير, أنا أنجي غايت على العموم. فشكرا كثير يا أمير يا أخي, ويعني أتمنى كمان أنك تكتب لنا كمان رأيك في الكلام أنت سمعته في الحلقة دي, حاجة بتهمنا جدا. آدم جبريل, ده آدم تاني برضو بيقول صباح الورد والياسمين عليكم كده في ثلاثة أنجي وترنيم. ما عارف ده الثلاثة والأربعة عديل
0: الليلة.
1: أي
0: أوكي, أنا غايت متذكرة آدم
1: الفادة والقبال. أيوة.
0: آدم بشير ولا منو؟
1: آدم بشير تقريبا.
0: أيوة حاجة زي كده.
1: المهم فيا آدم يا أخي آدم جبريل يلا مرة دي. ونتمنى الآدمات برضو يكونوا طيبين معانا. يا أخي صباح النور عليك يا أخي, مبسوط بك أنك أنت معانا, ونتمنى أن يكون اللايف ده لايف لذيذ للآن معك. لكن كده ورينا رأيك شنو يا أخي, ليه الناس بقد ما عارفة ذير شنو يا آدم يا أخي, حصل شنو حصل شنو عن زبط. فكده يعني ورينا رأيك في الموضوع. هبة طبعا أكيد يعني أنا متحمسة جدا لتعليق أصلا. بتقول أنا بعتقد إنه الإنسان بيصل للمرحلة دي لما تكون في أصوات كثيرة جواه وغير صوته, وأكيد لكثير من الأسباب. ممكن يكون بسبب الامتلاء الزائد, العيش بأهداف غيرنا خاصة في إطار العمل, الانفصال الروحي. يلا هنا مفروض يا على قول ترنيم تقيف شوية ونسأل روحنا,
0: نسأل روحنا
1: ونسأل روحنا ليه وصلنا للمرحلة دي, وما نرمي اللوم على الظروف. يعني طبعا يا هبة كده كده بنتفق معاكي, طبعا بنتفق معاكي جدا انه يعني في حاجة.
0: انا بس ما فهمت الامتلاء الزائد دي يعني انه انا شايف نفسي ولا شو؟
1: صدقيني انا اعتقد ما اعرف فعلا, ممكن توضح لنا النقطه دي. بس انا الشيء فهمته تقريبا اللي هو كثره الخيارات انت ممكن تكون تنوعت عليها. اعتقد يعني اعتقد ممكن ده يكون
0: يعني كميه الخيارات الموجوده قدامي, فانا ما هذه بقت كثيره شديد زايده زياده عن اللي
1: فحسنه.
0: اوكي
1: المهم غايته على العموم كده ورينا برضو لو انت قصدك كده, او لو زول ممكن يكون برضو شايف نفسه مثلا متكبر شديد فحاسس انه فكرة التجربة برضو يعني يقعد يجرب والكلام ده, يعني احنا على وقع نضيع زمان بس
0: نضيع زمان كثير
1: يعني نقعد نجرب احنا فبس فكده يا هبة ورينا برضو وضح لنا النقطة دي.
0: حتة برضو حتة الحتة دي حلوة شديد يا هبة, حتة الانفصال الروحي. يعني لو انا اصلا ما عندي علاقة بربنا هكتشف هدف وجودي كيف اصلا؟ ما حقدر. يعني الخلقني هو اللي حيوريني أنا أمشي كيف وما أمشي وين وأعمل شنو, وحيساعدني أكتشف في نفسي الجوانب الحلوة المحتاجة أكون بعيش بها, وحكتشف كمان في نفسي الحاجات اللي أنا مفترض أغيرها. فنقطة حلوة شديد منك يا هبة, مبسوطين أنك أنت يعني ستيل قاعد تكتب لنا وتشاركينا, وأتمنى أنك أنت لحد الآن بتسمعينا وبتحضرينا. ووضح لنا الحتة اللي قلنا لك ما فهمناها شديد دي, يعني متحمس أعرف أنت قصد شنو.
1: في أم ياس أو أم ياسين تقريبا بتعمل لنا قلوب, بنرجع لك القلوب كمان يا أم ياسين, مبسوطين أنك أنت معانا جدا. أمير عيد قال كلام بس أنا ممكن الرسالة ما قدرت أفهمها كويس. كلامك مفروض كأنه
0: أنا برضو ما فهمت, ممكن توضح لنا يا أمير.
1: وضح لنا بس كلامك أكتر يا أمير.
0: أيوة
1: أوكي في اوكي حنرجع لرسالة فضل بس عشان نكون قرينا اغلب الرسائل, يعني نحاول نغطي باقي الرسائل. ام ياسين بتقول ربي يبارك حياتك يا الاخت انجي. شكرا لك كثير يا ام ياسين, مبسوطين بك جدا جدا انك انت معانا وموجوده معانا كده. يعني شاركينا برايك في موضوع الحلقه, ونتمنى ان تكون الحلقه عجبتك والموضوع شيق بالنسبه لك. اسماعيل بيقول إسماعيل آدم بيقول صباح الإشراق والطلة البهية. الإنسان يفترض يؤمن بأن الله هو الذي يفرض علينا ويجب أن نطيع, أما ما يفرض علينا من المجتمع هو قيود, وأن نرفضها لا تحاسب. ففي الآخر عليك الإيمان بذاتك وثق في الله. محبات راديو سمر. يا سلام يا إسماعيل, شكرا كثير لكلامك الجميل. وكلامك الحلو حقيقي بنتفق معاك جدا. للأسف احنا مرات بنخضع لصوت المجتمع أكتر من انه احنا نخضع للصوت اللي بنلقاه من ربنا لينا وفي علاقتنا معه. قاعدين نخضع كثير للمجتمع ولكلام المجتمع أكتر من أي حاجة تاني. فشكرا للنقطة دي بنتفق معاك جدا.
0: في غزالي كمان عامل منشن لأصحابه حقيقي اتنين. حركة حلوة منك شديد يا غزالي انك انت عامل منشن لمازن وأحمد وكمان إسماعيل عم منش اللي صالح الدين. يعني بنحييكم جدا يا شباب مازن وأحمد وإسماعيل وصالح. يعني بنحييكم جدا جدا جدا, انتم منوريننا في الراديو ومنوريننا جدا جدا في حلقة الصباح ده. ما تمشوا بعيد, خلوكم معانا, نحن لسه عندنا حبة دقائق كده بس. أتمنى أنه تكون لحقتوا دخلتوا وتشاركونا كمان برأيكم.
1: حبيت كلام فضل شديد لهناي تقريبا ده كان آدم برضو تقريبا صح ولا كان قالوا لمنو رد لزورة قال إن هو عيد ميلاده الزنج زنج أيوة. حبيت الرسالة بتاعته بيقول له يا أخي يكون صوت طيب وكلام كده لذيذ. فحقيقي دي الروح يا جماعة, دي الروح اللي احنا دايرينا. زول يرد لزول يقول له ده كل صوت طيب, يقول له يا اخي كلامك جميل.
0: احنا اسره يا شباب, احنا اسره راديو سمر دي, ما قصدين انها لينا احنا هنا قاعدين, احنا قصدين كل الناس اللي بتسمع, كل الناس اللي بتحضر, وكل الناس على فكره معانا برضو في الستلايت. انتوا جزء من الاسره بتاعتنا دي واحنا كلنا مع بعض. يعني انا نفسي شديد نمر على التعليقات بس يعني على قدر ما نقدر حنحاول نقرا كل التعليقات ونحاول نلحق. يعني في عندنا أختنا دوانغ بتقول لنا موضوع حق ممكن أجابه في كذا نقطة. كسرة الخيارات, بقينا قدام احتمالات لا نهائية, شغل, سفر, علاقات, شكل الحياة. فبدل ما الخيارات توسع حريتنا أحيانا بتخلينا مشوشين. اثنين, توقعات الآخرين, بنسأل نفسنا أنا عايز شنو, لكن في الخلفية بنكون بنسأل أهلي عايزين لي شنو, المجتمع شايف النجاح كيف, الناس حتقول شنو. ثلاثة, المقارنة المستمرة, السوشيال ميديا بتخلينا نشوف نتائج الحياة حياة الآخرين فنبدأ نرغب في أشياء لأننا شايفين غيرنا عندهم ليها مش لأنه نحن اخترناها فعلا. أربعة, الإرهاق, نحن بقينا مرهقون لدرجة ما عندنا مساحة نفسية نسمع فيها
1: نسمع نفسنا.
0: الخوف من الاختيارات, لأنه اختيار شيء واحد يعني ضمنيا التخلي عن أشياء تانية, فممكن العقل يفضل في حالة ما عارف بدل ما يتحمل مسؤولية أنا اخترتها. ممكن الواحد يقضي سنوات وهو ممتاز في تحقيق المطلوب منه ثم فجأة يسأل طيب أنا شخصيا عايش شنو. لكن الأهم, ما لازم تكون عارف شنو بالكامل. أحيانا البداية الأسهل ممكن يبدأ بتغير صيغة السؤال اللي هو ممكن يكون شنو الحاجة اللي بقيت ما عايز أعيشها. واو, حبيت الحتة دي شديد. ومن هنا نبدأ أول خطوة في رحلة التغيير. وبجد الموضوع محمس شديد لدرجة قعدت على حالي عشان أكتب. يا سلام, عشان أكتب تعليقي بكل حماس. يا أخي شكرا كثير لك يا دوانغ. أنا بجد بتفق معك في كل النقاط اللي أنت ذكرتيها, وكمان حبيت جدا أنك أنت ضفتي سؤال ممكن يساعدنا في التفكير ونقدر فعلا يعني ننطلق منه. يعني اللي هو يعني شنو حاجة أنا ما عايز أعيشها. أنا أعتقد لو أن إحنا عرفنا نصنف الحياة اللي إحنا ما عايزين نعيشها حنقدر نصل للكونكلوجن بتاع طيب أنا عايز شنو. يعني لو أنا ما عايز واحد واثنين وثلاثة وأربعة طيب أنا عايز شنو, فدي حتسهل علينا شوية الطريقة اللي إحنا عايزين نرسمه لنفسنا. يعني
1: دار جامع
0: عملنا قلوب وورود. شكرا كتير لك. وكمان ميسنا عاملة برضو قلوب وإيموجيز. شكرا شكرا كتير لكم يا شباب. صلاح الدين عبد الله بيقول لنا صباح الورد والمحبة. شكرا كتير لك يا صلاح, منورنا. طيب عندنا آدم تاني اللي هو آدم واحد من الناس اللي معانا من زمان, آدم العريس. خلاص نسيتوني, كيف ننساك يا معقول؟
1: يعني مستحيل ننساك يا العريس.
0: يعني اتمنى انك انت بخير. انت شكلك نسيتنا يا ادم, يعني شكلك انشغلت شديد ويعني غبت شويه شكلك يا ادم, لكن ما مشكله, احنا بنحييك تاني ونتمنى انك انت طيب, ونتمنى كمان انه المدام بالف صحه وعافيه. وانت بتسال عن احوالنا, احنا كمان بنسال عن احوالك يا ادم. كاكو كويا بتقول صباح النعمة والبركة أحبتي، أول مرة أشارك معاكم. جهاد عبود أهلا بك يا أخي، لازم نحيين نديها الصفقة.
1: يعني جدا يا جهاد يا أخي،
0: منورانة جدا، وأتمنى أنك أنت تكوني معانا لحد النهاية كده، عشان حنوريكي وحنوري كل زول أول مرة يجي.
1: هي كاكويا ليه يعني؟ أنت لقبي كان في البيت ولا يقول لك كاكويا؟ الألقاب دي كانت ألقاب زمان يا أخي، الزول لو زمن ما
0: سمعها صح؟
1: ما سمعها، لكن كده وريها دي، ده كان ناس البيت كان بيقولوا الحاجة دي، ولا كان حصل شنو بالضبط يعني. لكن على العموم يا جهاد يا أخي مبسوطين بيكي جدا ومنورانا جدا،
0: وما تنسي خليكي معايا لحد النهاية عشان إحنا حنوريكي وحنوري كل زول البرامج بتاعتنا ماشية بياتو نظام والساعة كم وتلقينا وين. مهم يعني كل بالزبط. التفاصيل دي يا جهاد انتي هتعرفيها، بس خليكي معانا للنهاية. فضل بيقول لنا أنا أول مرة وجديد، يعني يا سلام على الكلام المليان وعي وجمال، كلامك دخل القلب طوالي ولمس العصب الحي بسؤال الحلقة. فعلا أحيانا إحنا ما بنفقد أول فضل. أنت أول مرة كيف يعني؟
1: لا لا لا أول مرة يعني، لا هو يعني في الموضوع تقريبا نظر له بالصورة دي لأول مرة.
0: يعني لازم يكون الموضوع كده.
1: لا ما هو أول مرة
0: كنت فضل ده يعني حصل له شنو ولا ده صاحبه دخل بالأكاونت بلا ولا حصل شنو؟
1: مستحيل.
0: يعني المهم شكرا لك يا فضل لتعليقك، احنا حقيقي مبسوطين بك، ونتمنى انه فعلا موضوع الليلة ده يكون فتح جواك أسئلة كثيرة ممكن
1: أكيد
0: تكون.
1: أكيد احنا فهمنا صح، أكيد احنا فهمنا انه يا أخي انت نظرت للموضوع بالطريقة دي لأول مرة.
0: أيوة
1: صح،
0: لو ما كده برضه اشرح لنا انت قصد شنو بأول مرة يعني. بنحيي كمان أختنا ماريا برها.
1: يا سلام يا ماريا يا أخي،
0: صباح الخير عليك يا ماريا. سلامنا للشاب الجميل أندرياس. أتمنى أنه هو بخير، وأتمنى أنك أنت كمان بألف خير. عبد الرازق بيقول لنا صباح المودة للجميلتان إنجي وترنيم، دي واحد من المرات البسيطة أصادف البرنامج لايف، بجد مبسوط وموضوع الحلقة ما أقل من جمال كان.
1: يا سلام، شكرا يا عبد الرازق، تسلم كثير يا أخي، كلامك طيب وجميل، وكمان عاوزينك تشاركنا كمان برأيك في الموضوع نفسه يعني
0: حقيقي. ماري بتقول لنا رجعت لكم تاني بناتي الحلوات، وشكرا لأخوي هيثم للإضافة الشيقة في الموضوع الشيق والمفيد، وربنا يسهل عليكم يا شباب لأنكم مميزين وجيل حاضر ومستحضر وفاهمين كويس كمان دايرين شنو. بس أقول لكم حاجة، ما تزعلوا لأنكم مميزات فعلا في العناد والدلع، عشان كده ما عارفين تعملوا شنو، بس ما تهربوا من الزواج. يا أخي كنت دراري في الشرع تقولي كويس، ما تهرب من الزواج، لازم لازم ولا بد من المشروع الإلهي ده. مبسوط شديد يا بنات، أشارككم بالجد دعم ونشاط لنا، أنا أستاذة ميري متابعة قديمة لراديو سمر، الرب يبارك حياتكم
1: ويباركك كمان يا ميري. يا صديقيني مبسوطين بك جدا جدا جدا، وشكرا لكلامك الطيب والحلو. وإن شاء الله إن شاء الله يعني ربنا يوفقنا كذا، وتفرحوا بترنيم وتفرحوا بي يعني إن شاء الله. لكن على العموم يعني يعني شكرا كمان للإشادة الحلوة بأنه إحنا جيل يعني حاضر وكذا، يا أخي ده كلام طيب يا جماعة.
0: أيوة.
1: الناس تكون عاوز تسمعه، فبجد شكرا أيوة. كثير يعني. أوكي جوجو بتقول صباح الخيرات محبوبات الرب، أنا جوليا أول مرة أشاهد اللايف الفات، لقيت منشن لي فاتني، بس نشكر ربنا حاليا حضور. يا سلام يا جوجو،
0: مرحب يا جوجو.
1: يا أنت مرحب يا جوجو صديقي. أيوة. يعني صراحة مبسوطين بك جدا جدا إنك أنت معانا، وطبعا أكيد يا جوليا تكملي معانا لغاية إحنا فاضل لنا بس زي ست دقائق كويس، فاضل لنا 6 دقائق واللايف حيكون بينتهي، لكن حنكون بنعلن عن برامج الراديو، فخليك متابع عشان بس عارف احنا الفي شنو والما في شنو كده يعني. نهاد حاليا بتحضرنا
0: تونة.
1: يا اخي مبسوطين بك جدا جدا جدا
0: حقيقي.
1: وصباح الخير عليكي. منصور بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الورد للناس الحلوين، صباح النور عليك يا منصور، مبسوطين بك جدا جدا جدا. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، السعي المتجدد خلانا نفقد لذة الحياة، لأن عالمنا الحالي بقت كالبرق، زمن سريع وتطور الحاصل بالذات الإلكترونيات ساهمت بشكل مباشر من قسم وقت راحتنا، كذلك عدم منح النفس دقيقة التأمل تقول تأخذ قسط قيلولة تلقى الدنيا أصبح والناس جارية، الله غالب، تحياتي ومحباتي لكم، كونوا بخير أجمع. شكرا كثير يا عمر السنوسي للكلام ده، وبنتفق معك جدا، ده كلام حقيقي للأمانة. فيدال يا أخي، يا فيدال وين أنت؟
0: حقيقي
1: يا أخي طولت عديل يا فيدال، صراحة مبسوط بك جدا أنك أنت ظهرت. فلافيلو is watching يا فلمية يا أخي، صباح الخير يا أخي، مبسوطين أنك أنت قاعد تحضرينا حاليا. فيدال بيقول good morning to all the people of Radio Summer and all listeners. يا فيدال يا أخي مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا, مبسوطين أنك أنت معانا في اللايف ده. جمال زولنا شديد يا أخي بيقول صباح الخير للجميلات والجيل الجديد للسودان أنجي وترنيم. اختيار شريك الحياة أو أي شيء هو اختيار شخصي, لكن استشارة أولياء الأمور مهم جدا, والأهم هو الاستشارة الإلهية اللي هي أساس لكل من يرغب أن ينجح في الحياة الزوجية المهنية والاجتماعية. كويس
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك يا جماعة, شكرا لك كثير. إحنا بنتفق معك جدا إن إحنا محتاجين نستشير أهالينا في كل الحاجات يعني أكيد, ونعرف رأيهم لأنه بنثق فيهم جدا. وكمان برضو أكيد الأولوية دائما إنه نكون بنسأل ربنا, وهو اللي أكيد حيرشدنا وحيورينا نمشي اتجاهه ويساعدنا في إنه إحنا نكون بنختار اختيارات سليمة لحياتنا. يعني
1: نانسي بتقول أحلى ناس, صباح النعمة, صباح النور عليك يا نانسي, مبسوطين بك جدا وشكرا كثير للكومنت اللذيذ ده. فيدال بيقول What's the morning program tonight? Mrs. Angie and Mrs. Ternim, what's the topic tonight? صدقني يا أخي يا فيدال, الموضوع هو إنه إحنا ليه بقينا ما عارفين, يعني ما فاهمين إحنا يعني دارين نعمل شنو في الدنيا دي. فهو ده الموضوع في الحقيقة. وطبعا بنشجعك إنك أنت تحضر اللايف من البداية الليلة, يعني تجي متأخر شوية بس ما مشكلة, ممكن تمشي تحضر اللايف وحتلقى يعني الموضوع تكلمنا فيه كثير وتبحرنا فيه كثير. أوكي, مراد بيقول صباح الخير وسعادة لكم أخواتي أنجي وترنيم وكل طاقم راديو سمر, زمن طويل صراحة, مبسوط بك جدا يا مراد, مبسوطين بطلتك علينا. كندا بيقول هو المسيح ذاته كان بيسمع ويتحاور مع المجتمع, صباحكم زين ومبارك. شكرا كثير للكومنت بتاعك الجميل ده يا كندا.
0: دقيقة أنجي, بس نقول لناس الستلايت إنه إحنا
1: أيوة
0: فاضلينا بس 3 دقائق تقريبا وننقطع منكم, فأتمنى إنه كل زول كان بيسمعنا الليلة في الحلقة دي يخش ويدخل على الرقم, يعني ينزل الرقم عنده يراسلنا في الواتساب, وحتلاقي إنه في شخص بيرد لك. عندنا فريق متابعة بيرد على كل الأسئلة وبيتجاوب معاكم. فالحاجة حطلوها منكم إنه كل زول بيسمعنا يرسل لنا في الرقم الظاهر لك في الشاشة ده, وأقول مثلا أنا اسمي كده من الساتلايت, عشان طوال نعرف انك انت جيت من حلقة الليلة ونرحب بك. ترحيب طبعا اكيد حيكون خاص وحنقعد نتونس معاك ونتعرف عليك. فما ننسى نعمل الحاجة دي يا شباب, ونرجع يلا تاني لناس الفيسبوك نقرأ تعليقاتكم سريعا.
1: هبة بتقول مرحلة الامتلاء الزائد قصد بيها يا ترنيم عندما تكون في الخيارات متاحة ولا يوجد نقص, مثلا الجوع بيوضح لك انك داير تأكل لكن الشبع الدائم بيجعلك لا تعرف ماذا تشتهي. كسرة الاختيارات تقتل الوضوح, وهكذا خيار حياتنا. وحبيت الحلقة يا هبة.
0: شكرا للتوضيح يا هبة,
1: يا حبيت كلامي قلت ذاتك, يعني صراحة كلام
0: وضحت لنا بمثل عديل إنه إنت لو جعان حتقدر تحدد لو شبعان, يعني فدي حقيقة يا هبة. شكرا كثير للتوضيح اللذيذ ده, وبنتفق معك جدا في النقطة دي. يعني
1: في مراد ممكن.
0: مراد ميديا بيقول لنا لو نحن ما عارفين انه نحن محتاجين شنو, هو طبعا من شخص فينا او كل شخص فينا عنده احتياجات, فنحن نطلب شنو, هنقعد مع ربنا وهو بيعرف كل الاحتياجات نحن عايزينها. فنحن كبشر اكيد كثرة المتطلبات حيخلينا نتشوش اكيد, فيجب انه لما نزيد شيء اول شيء نقعد مع ربنا او نطلبه واحد واحد. حقيقي هو تقريبا بيتفق جدا مع هبة, فشكرا كثير للتوضيح برضو يا مراد, انت كمان كده وضحت لنا زيادة الكلام كان بتقوله هبة. وكمان عندنا أخونا راشد بيقول لنا أحيانا بيكون لضجيج الحياة وكسرة آراء الآخرين مما يصعب علينا التوقعات. بنتفق معك جدا يا راشد, وبيقول لنا صباح الخير لكم, صباح النور لك يا راشد, مشكور جدا للتصبيحة وللرسالة الجميلة. كاكوي لقب معناها كاكا بلغة النوبة, وهي اسم البنت الكبيرة الأولى في الأسرة.
1: يا سلام,
0: شكرا للتوضيح كمان يا كندا.
1: يا كندا يا صدقني شكرا للتوضيح شديد, يعني لأنه كان كاكوي دي برضو عندها ألقاب تانية كثيرة. يعني أنا كان بيقول لي كاكوي مع أنه أنا ما كبيرة في البيت, لكن كان عشان أنا زولة يعني فرفارة شوية كده, فكان بيقول لي الحاجة دي برضو, فعشان كده كنت حبيت أنه تكون في التوضيح ده بيجي منك, وشكرا كثير يعني للتوضيح. يعني
0: طيب احنا عشان الزمن يا شباب خلاص انتهى, وعارفين يعني انتهى يعني. فإحنا حابين بس نحيي كل زول كان بيسمعنا وما كتب لنا ولا تعليق. تحية لك وتحية لكي, ومبسوطين جدا جدا بمشاهدتكم, ونتمنى أن أنتم في مرة جاية تتشجعوا وتكتبوا لنا. وكل زول كتب لنا حأقرأ حابة حييكم بس ميسر إسماعيل, بابي بابي, سالمز أنجلو, وكمان عندنا في رسالة كده طويلة وجميلة غالبا حنقرأها بعدين من نبيل يوسف, وآدم بشير وبشير ومراد, وكل الأحبة علقوا بس ما قدرنا نقرأ تعليقاتكم. أحب أشجعكم يا شباب إنه أنتم ممكن تعلقوا وتراسلونا, وكأنه ما في أي حاجة انتهت يعني على مدار الشهر. اللايف ده موجود في الفيسبوك, بس بعد شهر اللايف ما حيكون موجود في الفيسبوك, حيكون في اليوتيوب. عشان كده ضروري تكونوا متابعيننا في اليوتيوب, تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب عشان كل الحلقات الفاتت الزمان ديك هتلقوها قاعدة في اليوتيوب, وحتلقوها كاملة مكملة, تعليقاتكم موجودة, كل الكلام اللي قلناه موجود. فكل الحلقة بنشيلها من هنا بنحطها هناك عشان كل زول ما توفق. يعني قبلي كان في واحدة بتقول إن هي بتيجي متأخرة أو مثلا أول مرة تحضر لايف وكده, فهذه قاعدة وين؟ على اليوتيوب. فعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب, واكيد كمان على الانستغرام تعملوا لنا فولو, وعلى التيك توك برضو موجودين فعملوا لنا فولو. ولو ما منزل الابلكيشن بتاع راديو سمر, نزل الابلكيشن بتاع راديو سمر, الموضوع بسيط شديد, هتلقاه قاعد في الاب ستور وفي جوجل بلاي تقريبا للناس الاندرويد. فانا ما عارفه اذا في ابلكيشن تاني ما جبت سيرته, لكن حتى رقم الواتساب موجود هنا على الفيسبوك ممكن تخشوا.
2: بلاك متل كواكيتينيا أصف ورقلنانا كرسينا بلاك متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاك متل كالكامي دوا كامي.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر، حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه، ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حياً. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجري، صنعت من أجل الله. دشنو
1: حمونا من التنسير، مرحبا بكم يوم دي بحريان قنت هاجيتو ربك الأدمي حريانكم هبيو، وقل حري أكيد وسنيت وعقلكم هبيو أكيد من سنيت قل فرد كم سلومة قبيل سنيت وقبيل أكيد قبيل حن وقبيل سلام قبيل أكيد وقبيل بدا كليتا كم حلايا ومن ننقل حري ورب حريانكم هبيو وإرادتكم هبيو كأدول حتى براتي قل يجيس من الحزي براتي قل يجيس ومن الحزي أبقاوي كراتي وشاكف من كليتو من دحرة ورب الحزيق الآدمي سنيتك الحري لكن لكيت من الحري ربكم يمنعو وديهكم يجاوكي وتسنيت عقبلكم يلبلو حريانكم هبيو كمن الحزي سنيتك الحري ومن الحزي اكيت ثبت اللي سنيتك الحري وقلنا نفعنا الحري وتل حريانا والحزيانا سنيتنا كمتا عند أمرنا إرادتك النحزي وقلنا للعوتنا ولا سدينا كم سرهما إقلنا رسنا ليه تقلينا مبر علاقة مسل بعدام قلتها لقنا ومسل خالقائنا قلتها لقنا وفتقنا مبر وبعدام قلنا نسدي وحق الله ترف شكل قلنا شكي وقل كل آدمي كم آدمي اندريناه قلنا حشمو وقلنا حبنو وبعدام حبنا وحشمنا وسدينا من قبي قلنا نفسنا سدينا بهلكتو وسلامنا عقل ونايلب نركب ومسلومة قصانة نركب وعوت نركب وسلقر نركب ومن طمع قلنا نتنجي ومن إبي ومن حسد كطمع وبي وعسد دول حقو هلا حرب هلا وكيت هليت وحلاك هلا ودي بالدنيا بزوح دمار لتخلق كل حروب للريو من إبي ومن أنانية ومن طمع ومن حسادة لا تبقى ساتو السلام جن حزي أول السلام بسلف دي بلبنا ودي بعقلنا وتفكرنا قلنا مزبنا حقوه سلامة كل الدنيا قلنا مزا قدر ثبت اللي يقول سلام جن شكيه من جوانا وحريان سنة جن حريه وحريان سلام وقبي سلام قل نسبت ومن قبي حرب وقبي حسادت وقبي يبي وقبي طمع قلنا على وطبنا دول لي لحيوت لنعينا بسلام لتملأت وطمانينة وبقصانة لتملأت ومن اكيت ومن حروب ومن ابي ومن حسادت ومن طمع لريمة قبي ودول لي معنى وطمطم ركب حيوتنا هدف قلت تركب ومعنى قلت تركب حريان سني نحري وحريان نغن عقب وكل وقت لسن ديبو اقن نرعي وطقن نتكر وبسلهما في التبع دام وصديتهم اقن نحزي بكل لبنا هلنا حبونا ما تنزيتنا ازي من حميت اقن ندحن ومن انتقاد وحميت عدام وغلطهم قلين عقب ولكيت ليتا قلي نرعي وسنيت قلي نرعي لو الدواء وقدام قلي نشجع وقلي نبني وقلي نندق وقلي نحنفس وقلي ندمر وقلي نحالك وقدام قلي نشجع ولا سنيت لو الدواء ولا قدورة قلي عول قلي نحبه وقلي نتمنى واللي قدورة ديبا لقلي نتحاضر روم وقلي نستديوم وكل وقت عادمي مثل قدام عندنا تعامل كما آدمي لذهب للحزي ودي مأول الحفر دي مدر لذهب كل ركب كذهب من الحزي وروت آدمي بزوح أجبل ركب وبزوح إيمان ولي نفع أجبل وحوت زركب لكن تل الحزي ميتو لذهبتو كبال كله وانتباهو وتركيزو دي بجبل كل قبالبو دي ميت لركز حازيو ذهبتو كلا سنيت نايا آدمي دي بقن نركز وبقن نتنفع ولا آدمي كما آدمي قن نرعيو وكل وقت قدام قلين نتهم وقلين حمي وقلين ننتقد قدام سرهم من نسنيت العورة والأكيد لرو كوروتا آدمي سعوة سعي سنيات صفات من بو وسن أدب وحتى ليت أكيد لسعوة سعي لسنيات من العورة والحتى الأكيد نقلل لرو كلهم قدام لهم سوى لفتهم وأكيد قل رأوليتا أبعنتاتهم ومن سنيت قل العورة تلوت ولفهم كلا سنيت إلى رقوة والحمام ننفس ونعلب ونعقر صبت قبا من نقل نتنجي وسنيت قل نرعي وكل وقت لوردت قل نرعي وقل نتمنى سرهم قدام لكن لنباتات لقررهم ولا فريتات من ندعوروا لأشواك لرو ولهم قدام لهم سعادة وفرحة ولا وقع يركبه ديما ديب حلاق وديما ديب هم وديب قم وتره ولكيت ولكفت يقل رأو عمل ولا لتره ومن ناس النيت العورة والكمالت بال كبايت سر ملت من لرو لكبايت سر ملت يلبلو لكبايت سر براوك أهلا لبلو كلا براوك وليت لرو ولا سنيت لرو لكباية سر من اللي تحليت لبلو كمليت لرؤو لهم ولهم لبراعك لرؤو لملو لسر لملو من العورة ككل وقت ديب سنيتك نركز وقدام قلين حمي وقلين انتقد ولا سنيتهم ولا قدرتهم قلنتهم من بنها

برنامج ترانسيتنا مرحبا بكم. يوم ديب تأجيل جنة هاجيتو تأجيل حمامنا ينفس لقبا ومن لبنا يود قدام لا تبقس ولا تفرر وتأجيل دي بدا وتقوال العباسح وتفشل لكره كمتو اقن عام ربنا كتأجيل فنجوح ودية وفجير ودية وفجيرها ودية للبل آدمي ديما من اللي تأجيل إلي تنجي وتحمام لقبا وعملك عمل بعدات لتحيبو وديما اندي شكي حياته لا تنتهي سبت قبا من تأجيل ومن نفسنا كشت قنا تنجيبنا كل أجيل نفسه كشش أوري كشش وقت هلاقي لي حرق ودية لبل قبل زحام قدام أزيد نقوش الليكو حرق ودية لبلو كما عبو هيني قد ما عبيكو كفو ودية لبلو كل الأجيل فرصة ديما يركب كفانقوح ودية بهلت ديما يودية بهلت كيوم لهلينا دي بوقت ولهلينا دي بساعات ولهلينا دي بدقيقات بقى نتنفع وجبنا لدقيقات لتحلف ولا ساعات لتحلف حريت أقبل وبتسي تقبل ووقت للحارف وقمشي توت لقاوي والبادي وقت لهلقنا وبنت تنفعنا يوم لمودية فانقوح جنيب الأربنا لساعات لمودية لساعات لتمزي جنيدية اندبينا جن أجيل الأربنا أزل ودية أزل ليدية بيه حقو ساعات لودية حريها أقوى ساعات ودية كوقت بقمش إكن حالف لبنا عرف ما لبناتا إقل شاكو اللي قد تسدينا عرف النسي وانا برم بلق ونسدي اللي قل ميتو إقل تق شاكو لنا لنشاكي حيلة وقدرة قلها بنا كان برم بلق ونسدي إقل مي إقل حيلة لتها بنا وقل تسدينا كوقت نبيت نفعنا من قبي ملت صبرنا حقلان وبدا كل الدول اللي تطورت كلها إقل ميتا لتطورت سبت وقت النفع والشقة وفانقوحي تبل وقت اللي احترم لا نجح ركب وقت اللي احترم لكن حتى نجح يركب ديما فلا اللي تصبر كوقت ناقن احترم وقل فانقوح قدين يبل كل الحمام اللي دي بزحام قدام اللي تركب كمس الحمام تو كنفسنا من نقن نسارة وجبنا كنفسنا قن نسارة أول كم حمام بدي بنند عامرنا وان ده حمامنا من نفسنا جن سار سرايو لا جن نفسنا جن نيبل وجن نشكي وتشقلنا جل فانجح وجل حري جل نيبل اللي قبل جبيته من اللي حمام اللي نفسنا الانساري فانجح وديا وحري وديا لي للداوي حمام اللي يجبي حمام كبوتو كم نفسنا جن ساري ولا سراي لنايو من اللي جبي نايا تأجيل من نجن على وط وعملك ودقيقتك بقى نتنفع كوقتنا تنفعنا من قبي وبقى أهلينا دي بوقت نفعنا من قبي ومن تأجيل نجينا من قبي هتوتو لا قلنا لسدينا وقت للأبد لكن لا قلت حاجتكم الأبد حلا كوقت من المال ومن كل الأقلة سبت قبا وقتنا قلنا أبدي وقمش كن حالف ألبنا كمن علامتنا يفشل ونا يبدا وقت أبديوت كم سلهما نسمع الدام بزحام وقت كل حالف تلب كوقت الحالف عمر الحالف هلا أبقى مش بهلتو كوقت ليلة قبل وندت لكن أهلي مزي وبتسلي لا قبل صبت قبا الوقت لها اللي نتو بقنا نتنفع بنا ووقت اللي نتنفع بعد وقاوي هم تو قنا عمر بنا كوقتنا عند نتنفعنا دي بنجح ودي بنصر قنا بزح بنا كنصر على أبو ووقت اللي نتنفع كقنا نصر وقتنا دي بمعالقنا وعلو وقلنا شكب وكل وقت بقنا نتنفع ووقت بقمش قلين حالف دول لي عوته ونصر نركب كحبونا ما تنسيت إلا لنسمع في ناتات ومكر ده تنفع نبا وتمعالقنا وعلا وتمنع براتنا قصدي تقبقنا وبقنا نتمرح ومرحيت وعلامت وقبي لبنجيس قلت بقلنا وقبي قلت أطفح قلنا أتحزينا أبيت نفعنا من قبي ووقت نبو يتنفعنا من قبي وقت نبقى مش حالفنا من قبي فللت للزبرنا كمان فلل قلنا تنجي ووقتنا قلنا تنفع والحلي ندي بوقت بو قلنا تنفع ومن تأجيل نفسنا قلنا ساري وجبنا كل السموات قامات ومكر كل عند نفعنا بقت معنا وعناها من قبي لما نعبت ناينا معنات وطمطم وهدف ركب تحبونا ما تنسيت وقتنا اجل نتنفع وقتنا ابقى مش لين حالف.

حبونا ما تنسيتنا ازي قدرتنا يود قدام دي بجنة هاجيتو ود قدام ربع باي قدرت لها بيو ولا قدرت الله بتنفع من جبي بزوح جليدة وبزوح جل انجز سبت قدر وقل ما تسأهل لأجيال شغل سني ودقوب قل حدك سبت قدر ابا نايو عقل وبا نايو قدرت كل نافع من جبي بزوح جليدة قدر نايو قدرت دفنا من جبي كم سجر وتتقرص نامر أبزحام قدام لقدرت لنا عقل لتهيبتهم إلى تنفع أبا كتا كم سالة حسينا للدفن ولا سجر سجر سبت اللي أبا قدرت لرب لها بيناتا أجنة نفع وهدفنا إن دا عملنا يقولوا خطة جنة تهلقنا وستات والهدفنا جنة بصح جنة شكي ورأي جنة هلقنا وتبهر جنة يجيس ورأي رب لها بيناتو وهدف لرب لها بيناتو يقول لها تخلقنا يقولوا جنة أنجز عمل ولا لك النشكي وببنات وقت قلنا تنفع ولا بنات حيلة كلها أبا قلنا تنفع وقل نشكي وقل نأنجز دول اللي قلوا قدام وقل نفسنا بزوح قل نيدان قدر كلا نجحنا يا آدمي قل نفسي ليت عندي قبي قل كل تقود قدام وقل الدنيا قل ينجح وقلهم قل لسدي قل نفسه وقل عدو وقل عائلته وقل كل الدنيا سريعي تقل لهب لو يجيبوا آدمي وبزوح قدرة ندبو بل إلى تنفع إلا آدمي اللي قدرته الأبدا ولا دفنا ولا قبرة قليل قبا بقدرة رب الهبيوتا أقل تنفع تل الحزين ربي وكلهم سبع أمر كنات لنا السحونة ومقرونة كلهم صناعات لودو وإنجازات لودو تدفناتا مجالات كلهم بقدرتهم لتنفعوا وهدفهم لأمروا ورأي لبهم ومن نسأل المدي برهت لفقرو ورب الحزي أقلهم ستات عند عمرو وبقدرتهم لتنفعوا توم كبقدرت لتنفع هتوتو لنجاح لركب وقدرت لركب كلا قدرت رب لها بيناتا إقل نتنفع با وقل نعابيا وكم سري هما إقل نسحلا وقل نتعلم ومهارات قلت هلقنا وتعليم قلت هلقنا كالعقل ناينا التعليم قلنا وعلو ومهارات قلنا ركب وقل نفسنا قلنا نسدي وقل الدنيا قلنا نسدي للحزيننا كبزحام اللهم قدام لقدرات لبوم فانتو قدرتنا عقرية ربنا دي حيبوم دي قبي لقدرت رب لها بيوم تبالا تنفعو توم لقدرتهم بالي تنفعو هيني ديما ديب حقلان وديب بدا وديب تحت لنبرو واتوقع لي قيسو وحتى لي ركبو ودي بالدنيا فرحت لي ركبو سلام لي ركبو ولا ترسعوا وترسع لنا برو والدنيا لا ترسعتهم وتحقلان ودي بقيمة برو لنا برو اللهم لا قدرت لنا يوم بلي تنفعوتهم كلا قدرت لنا هنا قلنا تنفع با وقلنا نسحلة وتمعال قلنا عمل له العقل لنا هنا وتعلم وتأمرت قلنا تنفع بو وأمرت دولا نركب أمرت بها قلت برهت نركب وبرهد قسنا من قبي من وده لينا نأمر كل هدفنا لنحزيو انبازح إيه قبقت من قبي ديب حمقنا وديب مدهر النبر كب قدرتنا إقنا تنفع تلو مكرونة سب أمر كحبونا ما تنسيت قدرتنا إقنا أسني وقنا نتعلم ومهارد قلتها لقنا وتعليم قلتها لقنا لسدينا دي كلنا نحزيو لنبازح بتعليم وقل ود عدام قلنا نستقبو والدنيا كلها قلها سعادة وسلام قلنا أمسي ناينا هدف وناينا ترت قلنا الدلهي للحزيننا كبلا قدرتنا قدرتنا فعنا بزوح قنيدة سبت نقدر وقوة عقلية حباي سبت هبينا ربي ومن حيوان سبت فانتا يقلوا قدامي بعقل وبلب قلنا تنفع عبا واجبنا كعبونا ما تنسيت إلا نسامعات قامات ومكر اتمعال قلنا وعلا قل منابرتنا معنت وهدف قبلت من راح قلتك بقى وتنحزي وقلنا بصح وعوتك نركب ودي ما قلنا في قدة وطلبنا قلنا قبة نتفانيكم.

0: ربنا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا سلسلة حداس لا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس لنسئن إقلا وكل قدام لا لسأل لا كم سأل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميقل إيدابيه رب قل مخلقين نتلمدر ميت هدفو قليه إرادتو قليه ميتا كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إن ده سمعناهو اتمعلقنا وعلو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت السؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حده لسدينا بليس قلنا ركب ككل أدام السؤال إقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو إقل ما خلقيني وقل من القيدة بيه وقفو قلت نعبر بيه وقفو ربي مسل علاقات القيدة بيه كم سليهما من انزعاج ومن مشاقلوت ومن ما تحلق قفو قلت ننجبيه كأدام كل تحلق كحلق متنفع متأزيد ليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجتو ككلنا كم سلنا أمرو ودى أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت أنت يكبي ربي إقلو وقلت له كون إقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كقل مثل كل لقب أنت يكبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي إقلو قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو تأدواتو كم سلهما الأولاي آدم دو الخلقة بسلف آدم وحواء دو الخلقة ودي أكان مناسبة لقبات قلوم دي جنة عدن لكر يوم قل عبادة وقلامة قل اختومة وكل دي بحنتيهم لوديو كود قدام ربي دي الدنيا ودي مدر قل سيطر وكل حيوان ولقبة ونبات ومدر كل دي بحنتيه ودي اللي بو بقدرته قل تنفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليهو هتومة شريك دي مدر قل الحكم كما رب الحكم ما إذنها بيو وسمحا قلو قل الحكم كآدمي مقل يدبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي إقلت ما رحبو وديبو قلت تنكب وجبو كمنابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم إقلت ركب منبروهو اتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديهو قل لكري كدي بيدربدو الكري وروت آدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفت أمر وبهدفت تمرح ويتعم بدبد لكن للعم بدبد وسلمت للها تماتم هدف لقاوي ستات لألبو خطت لألبو اللي لبادي ولا قاويتو
1: حبونا ما تنسيت ربك لكل آدمي هي فنتوي وقدرات فنتيت وقل فنتوي شغل هي بالحبيو ككل آدمي اقل شغل وقل مهمت وقل واجب خلقه ككل اللي يدي لبو واجب وقل لك نصب لبو شغل اقل قدرات حبيو ككل آدمي أورط آدم لوديا حوه لبعد وآدم لبعد يوديا كأورط لوديا لما له لبعد وديا من قبي ربوي خلقيو لكن كل آدمي إجل هدف فنتوي تلخلق ربي ككل أوت آدمي حيد لمسلو حتى قدرة لبوم يخلق ربي ولما نتيت ملك بو حيد مسلو لكن قدرتهم فنتيت قبي كل حكمتنا يا ربي وأمرتنا يا ربي وستاتنا يا ربي بلا قبتها اللي بعلت إذا نقلد وقلنا الحاكق قلبنا وفلان ودايا قليدا يا بيه وكمسل فلان قلق بقى كلام فسنا قلنا مسل وبقدرة ربها بيناتا إقلان دفرقنا ربق النشكي وكل آدمي قدرة فنتيكم بو عند عامرنا وربي نقلي يودي أو نسختي يودي من أورا بعيد كل آدمي فنتيت حيلة وفنتيت قدرة وفنتو يمسلبو تربي لها بيناتي ياب وربي مقليد خلقيني موهبتنا هي ميتة ومتهيبكو وميت أمركي وقدركي عند بيكو قلق قدركي قلس حلا بيه وبقلش كبيه كالحاجات اللي فتيا قليدا الحزن دي قبي قدرت لبيتا وربي لخلقيني قلق مهمتها اللي وشغلها الله قورت عدمي حلايق الحليتو دولبي موهبته حلاي قبع من قبي كرنت أوري سمع وحلاي أوري تسمع كربلها بيناتا قدرت وهياب أبوغ النيجيس وقلنق نفرق ضروريته كل آدمي فنتيت قدرت فنتو هياب ومتهايبيو وآدم دايل تخلق لمهمات لنعيكم تتخلق ولشغلكم نتخلق وكل عدم ربي يقل هدفكم خلقيو قلنا فنبنا وربي قمشي يخلق لقوا مخلوق أقحمو تتملك بقى من ملك بقى يتملك بقى كل لرب لمنعيو يقل هدفته وقلنا ما قل هدف خلقينا ولن وديو دايبنا كمن الدنيا دون سارح لها اللي بحلت شكونات ممنا بحلتو لكن بزحام قدام رب الهوى يوم تهياب نديلة نفع بلتقرز ودفونه وسجر وحتى نديلة نفع بهيابهم دي بالدنيا بلع وسيته وسكابه في الزع ليه تقبه كربي يقل بلع وسيته وسكابه في الزع إيمانينا أيوة سكاب وفي الزع وبلع وسيته يقل لهم وديو سدي سبت لهيبنا عرف سبت لهيبنا حيلة سبت لهيبنا ربي نبره بينا وبزح ياباتها بينا دي بالدنيا ورزقها بينا كم سلهما اقل نسكب وطوما سكاب ما نعمتنا ايوتو اقل حيلة نركب وقروبنا قل عارف وعقلنا قل عارف لكن اللي هدفنا يكون هدفنا رب لا خلق انا قلو واجب ووداي وإنجاز الله كقلب الله وسيتو قلنا مبرأ لبنا وزكابه في الزع وقياسه عقبالت اللي هدفنا يا رب قلنا يكو اللي سديت كل الحزي قلنا وقلنا بسحر الحزي وستات لنا يقلنا قلنا اتمم لهبيناتو وقدرت قلها بنا وحيلة قلها بنا تنديكون هتو قل نبلع وقلنا استي يخلقينا قل نبلع ولستي بنا إجن نشكي وتلا خلقي إنك الهدف إجن نبزح كمن حقا قدام بعدام إجن نتنجي سبت حناكم سرهم إجن نقبا إي خلقي إن ربي ابن آيو بقدرته فنتيت قدرت وفنتو هياب هبينا كل هياب إجن نتكبت وقلو إجن نحمد وقلو إجن نسمع وبماريتو إجن نتمرح وهتل الحري إجن نحريان إجن نحري وإرادته إجن نحزي ولحيلة لناينا وقدرت لناينا ولا واجب لرب الخلقين أقولوا أي تندبينا إجن نسأل وقولوا إجن نحزي ورب إجن أتنسي ومن إجن نسمع وكرنا يا ربي ونا الشيطان إجن نفنتي كبزعم الدام إلى ربي بيلي النيتا وتحلم ريكوا وبالوادع تهيل النيتا ندبينا إبحثت قلينة مرح والأمان دي بقى إجن نتنقب وواجبنا قلنا نفهم كم سلهما هي برب لها بيناتو قلنا نفهم ومن رب سديت قلنا نحزي قل واجب اللي قلنا أتمن واجبنا عندي يكون بحسد وقويت قلنا نتمرح وقلنا نتقشش كحبونا من تنسيتنا ربي يقول كل آدمي فنتو هياب وفنتي ستات كومبو ندفهمنا بتخطيط لنايو ولا ستات لنايو أبقل نيجيس وموهبت بنا وربي إقل مخلقنا ندبينا إقل نسأل بنا وقدرتنا إقل نكتشف ودي باقل نشكي وبحنا الحزيلات ندي قبي ربي من الحز من أنه لا ندبينا وربي إقل ما هدف خلقنا هدفنا حيوتنا ميتو ندبينا إقل نسأل بنا دول هي لحيوت لنا هنا معنا تركب حبنا ما تنسيرنا لسألات لنبلسة ولا نركبة معاني ودراسة وفهم دباح منابرتنا اجل نتنفع با كمن برونا طمطم وحبر ومعناتي قلت ركب واتربي لا تنكبت منابرت قلت با كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنات قلت ركب بستات لا تمرحا اجل لكبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن الحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقل نتنكب وبقل نتمرح ولسنيت لتتبه لتول الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتر الأبياء قلنا تمسلنا من يكون أكيد كم تأندى أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولة تعرف حات قلنا تمرح وحريانو قلنا حري ودي بالدنيا لأننا برا منابرت وحنا نحزيها ونحري حريان ربني الحري وإرادته بلي ليس معنتك وطمطمكم ألبو وقلنا الدنقوبة كم ينفعنا لنفعنا لخلقينا هدل الأمر قلنا وكل صناعة لشكايا ولا ودايا منو والعلق قلت أمر سبتي تقدر حتى صناعات لصناعية هتوتر الأمر كم سلهما رب لا صنعنا ولا شاكينا هتو إجنا لسنيت لأمر كهتر الحري قلنا حريان وبقنا تمرح وبقى بيقنا يجيس وهتر الأبياء منا قلنا لوط وبإرادته قلنا يجيس
2: كل أسئلة اللي كبدت لها تمثل دول هاي بليس نركب قلا وقلا بليس دول نركب قبينا ربي وسللون أمر وبإرادتنا تمرح وبحريانو إنجيس حريان ناينا وقبينا ناينا دول بدول إنجيس حتى يتنفعنا كربي إقلوا دادمي مارحي سنيت وسل سنيت بقليجيس كتاب الأمصاء وأنبياه الأمصاء كمسلهما يسوع المسيح الأمصاء إقل دول الزنب واتكاو دادمي يتربق اللي بلسو قال ستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقلنا التنكب وبقلنا تمرح وجب يقبت من قبي كما دي بسلمات العمبت بدن قبي ولا عمبت بد دل حزياء يركب ومن قبي يلسحيت كفت أنا تجنيجيس وبنورنا يا ربي بجنيجيس ومن قوية تجند حن ومن سلمت تجنفجر كسلمت لجيس أي جيس هلا ومودها لا إلى أمر كبنور كبنور جنت مرح وبأمرت نايا ربي جنت مرح وبجياهو إجنيجيس ومسل علاقات جت لجنا لست تربي تجنت تنكب وحريانو جن حري وجبن.
3: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه التيغريت كل يوم الخميس والجمعه والسبت والاحد من الساعه 7:30 لغايه الساعه 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغه الفور، والحلقه دي بتتكلم عن يسوع المسيح قالت عنه شنو وما.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976655 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، فكرة جديدة في الدراما وفيها موضوع قيم وموضوع في غاية الأهمية. تعالوا نسمع ونفهم الفكرة، لأن الدراما رسالة مهمة جدا جدا للناس.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلموا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية، الأورام السرطانية التي تصيب الجهاز التناسلي للمرأة، وفي الحلقة دي حنتكلم عن عمق الرحم.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على صحتنا من الأمراض الممكن تصيبنا وكمان كيف نعالج الأمراض دي، وكمان البرنامج بيهتم بتغذيتنا الصحية السليمة لأجسادنا. في الحلقة الفاتت كنا بنتكلم عن الأورام الحميدة الممكن تحصل في الجهاز التناسلي للمرأة. في حلقة الليلة حنتكلم عن الأورام السرطانية الممكن تصيب الجهاز التناسلي، بالذات حنمسك سرطان عنق الرحم وسرطان بطانة الرحم. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل، وحنتكلم عن سرطان عنق الرحم. عنق الرحم هو الجزء من الجهاز التناسلي للمرأة بيفصل بين المهبل والرحم، وسرطان عنق الرحم هو واحد من السرطانات المرتبطة بالإصابة بعدوى فيروسية من فيروس اسمه فيروس الورم الحليمي البشري، معروف بالهيومن بابيلوما فيروس، وهو بيعمل طفرة جينية في خلايا عنق الرحم بينتج منها خلايا سرطانية، وهو أشهر الأسباب المتعلقة بسرطان عنق الرحم. لكن ما كل النساء الأصيبوا بالفيروس ده بيصابوا بسرطان عنق الرحم، في عوامل تانية كمان بتلعب دور مهم في الإصابة بسرطان عنق الرحم، دي بتشمل تعدد الشركات الجنسيين وممارسة الجنس في سن مبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا الأخرى، وكمان ضعف الجهاز المناعي زي في حالة مرض السكري والأمراض المناعية والسرطانات الأخرى. من الحاجات اللي بتزيد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم كمان التدخين، لأنه التدخين من الحاجات اللي بتعمل طفرات جينية في الخلايا وبتزيد نسبة الإصابة بالسرطان. أما أعراض سرطان عنق الرحم في المراحل المبكرة ما بتكون فيها أعراض، والأعراض الممكن تحصل بتشمل نزيف مهبلي بالذات بعد الجماع أو نزيف مهبلي بعد سن اليأس، ممكن تحصل إفرازات مهبلية تقيلة مخلوطة بالدم، وممكن تكون عندها رائحة كريهة. كمان من الأعراض الممكن تحصل ألم في الحوض أو ألم أثناء الجماع. وفي نوعين معروفين من سرطان عنق الرحم، هو سرطان الخلايا الحرشفية وهي الخلايا الموجودة على سطح عنق الرحم، النوع الثاني هو سرطان خلايا الغدد الموجودة في عنق الرحم. بالنسبة لتشخيص سرطان عنق الرحم هو حاجة مهمة جدا، لأنه اكتشاف المرض في مراحله المبكرة بيلعب دور مهم جدا في العلاج. الفحوصات الممكن تتعمل للتشخيص، في الأول بنعمل فحص لفيروس الورم الحليمي البشري عن طريق مسحة من عنق الرحم، وممكن نعمل اختبار للDNA لتحديد الفيروس، وفي حالة كان الفيروس موجود وشكينا في وجود سرطان عنق الرحم بنقوم بأخذ عينة من عنق الرحم لفحصها تحت المجهر، وبعد تأكيد تشخيص سرطان عنق الرحم بنقوم بتحديد مرحلة السرطان عشان نقدر نحدد طريقة العلاج الملائمة، وده بيتم عن طريق عمل أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي للجسم عشان نحدد إذا كان المرض انتشر ولا لا. كمان ممكن نعمل كشف للمستقيم أو للمثانة عن طريق المناظير. مراحل سرطان عنق الرحم، المرحلة الأولى بيكون فيها السرطان محصور في عنق الرحم بس، المرحلة الثانية بيكون السرطان انتشر للجزء العلوي من المهبل، المرحلة الثالثة بينتشر فيها المرض للجزء السفلي من المهبل أو في جدار الحوض، أما المرحلة الرابعة فبينتشر فيها السرطان لخارج الجهاز التناسلي زي المثانة أو المستقيم أو الأعضاء البعيدة زي الكبد والعظام والرئتين. بالنسبة لعلاج سرطان عنق الرحم بيعتمد على مرحلة السرطان والحالة الصحية للمريضة، وبتشمل الخيارات المتوفرة للعلاج الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. الجراحة في المراحل المبكرة بيتم عن طريق استئصال الرحم، وممكن يتم الاستئصال عن طريق استئصال الرحم وعنق الرحم فقط، أو ممكن كمان نستأصل جزء من المهبل والعقد الليمفاوية القريبة. العلاج الإشعاعي بيكون لتدمير الخلايا السرطانية، وممكن يستخدم بعد الجراحة لإزالة الخلايا السرطانية المتبقية، وممكن يستخدم كمان قبل الجراحة عشان نقلل حجم الورم ويسهل كمان من الجراحة. من الخيارات الثانية للعلاج هي العلاج الكيميائي. العلاج الكيميائي في الغالب بيستخدم للحالات المتأخرة والما بنقدر نعمل فيها الجراحة، أو ممكن كمان نستخدمه في أثناء الجراحة أو مع العلاج الإشعاعي عشان نزيد من فعالية العلاج. في الحالات المتأخرة والحصل فيها انتشار شديد ومخاطر العلاج فيها بتكون أكبر من فوائده، بنستخدم نوع من العلاج اسمه العلاج التلطيفي، وهو نوع مهم من العلاج لتقليل الأعراض والمضاعفات الحاصلة زي تسكين الألم. في طرق مهمة كمان للوقاية من سرطان عنق الرحم، وبتشمل الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وده ممكن يعطى للفتيات في عمر 9 سنوات لحد 26 سنة. ومن طرق الوقاية كمان الفحص الدوري للإصابة بالفيروس ده، وكمان استشارة الطبيب في حالة حصول نزيف غير طبيعي أو ألم بعد الجماع، وكمان ممارسة الجنس الآمن هي واحدة من طرق الوقاية الفعالة لتجنب الإصابة بالفيروس. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن سرطان بطانة الرحم، خليكم معنا.

أعزائي المستمعين، رجعنا لكم مرة تانية وحنتكلم عن سرطان بطانة الرحم، وهو واحد من أشهر أنواع السرطانات اللي بتصيب الرحم. من العوامل اللي بتؤدي للإصابة بسرطان بطانة الرحم الاضطرابات الهرمونية، ودي بتحصل لأسباب كثيرة، منها متلازمة المبيض متعدد التكيسات والسمنة والإصابة بالسكري وأورام المبيض. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم هي البلوغ في سن مبكر. كمان لقوا إنه السرطان ده منتشر بصورة كبيرة جدا عند السيدات اللي ما حملوا قبل كده. كمان التقدم في السن والعلاج الهرموني للسرطان ممكن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم. أما أعراض سرطان بطانة الرحم فدي بتشمل النزيف المهبلي بعد سن الياس، أو النزيف ما بين الدورات الشهرية، أو خروج إفرازات مهبلية مخلوطة بالدم، أو ألم في منطقة الحوض. بالنسبة لتشخيص سرطان بطانة الرحم فبيتم في البداية عمل الكشف المهبلي والضغط باليد الثانية على البطن للكشف عن وجود أي أورام. ممكن يتم عمل موجات صوتية عبر البطن أو عبر المهبل لقياس سمك الرحم، أو عمل منظار للرحم. ممكن كمان ناخد عينة من الرحم أو نعمل عملية كحت للرحم ونفحص الأنسجة المستخرجة. بعد التشخيص الخطوة الثانية هي تحديد مرحلة السرطان، ودي فيها بنعمل فحوصات كثيرة عشان نحدد إذا كان السرطان انتشر أو لا. المرحلة الأولى من سرطان بطانة الرحم هي بيكون السرطان فيها فقط موجود في بطانة الرحم، أما المرحلة الثانية بيكون السرطان وصل لعنق الرحم. في المرحلة الثالثة بيكون السرطان انتشر للعقد الليمفاوية القريبة من غير ما ينتشر للمثانة أو المستقيم. أما المرحلة الرابعة بيكون فيها السرطان انتشر للمثانة أو المستقيم أو للأعضاء البعيدة. بالنسبة لعلاج سرطان بطانة الرحم ففي المراحل المبكرة بنعمل عملية لاستئصال الرحم مع إزالة غنوات فالوب والمبايض. في المراحل المتقدمة بيتم استخدام العلاج الإشعاعي إذا كانت المريضة ما بتتحمل إجراء الجراحة. ممكن كمان نستخدم الإشعاع قبل الجراحة عشان نقلل حجم الورم، أو بعد الجراحة عشان نضمن إزالة الخلايا السرطانية. أما العلاج الكيميائي فبيتم استخدامه في حالات ما ملائمة لإجراء الجراحة، وفي الحالات المتأخرة جدا بيتم عمل العلاج التلطيفي. الوقاية من سرطان بطانة الرحم بيتم عن طريق تجنب العلاج الهرموني لسن اليأس ما لم يكون هناك في دواعي مهمة له. بعض الدراسات كمان أظهرت إنه حبوب منع الحمل متقلل من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم. من طرق الوقاية كمان الاهتمام بالنظام الغذائي وتجنب الأطعمة الجاهزة والمواد المسرطنة وتناول الأطعمة المحتوية على مضادات الأكسدة زي الخضروات والفواكه الطازجة. كمان من المهم إنه نقلل نسبة الدهنيات في النظام الغذائي بتاعنا ونخفف الوزن في حالة السمنة ونمارس النشاط الرياضي بصورة منتظمة. بكده أعزائنا المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن السرطانات اللي بتحصل في الجهاز التناسلي للمرأة. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من حلقات برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية، اضطهاد المسيحيين، النصر والثبات في الدعوة.

أحبائي السودانيين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل بسلم عليكم جميعا، برحب بكم في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن مواضيع كتابية للكنيسة، وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا يواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة تكلمنا عن الخادم المحارب، وفي حلقتنا اللي نحن نتكلم عن الاتحاد أو اتحاد المسيحيين. خليني هنا نطلع فاصل ما بعد، بعدك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين. زي ما قلنا موضوع حلقتنا اليوم هنتكلم عن اتحاد المسيحيين. فخلوني هنا نبدأ السؤال. السؤال هو ليه المسيحيين بيتحضون؟ ليه إحنا بنتألم؟ هو السبب شنو في المعاناة؟ نعم، إن ملاحظ من زمان ومن القرون القديمة إن المسيحيين متحضين. نمشي مع بعض نلاحظ، وهنا نبدأ أولا بالكنيسة الأولى أو الكنيسة القرن الأول. هنا بنلاحظ في أربع نقاط أو ثلاثة نقاط، إنه السبب الأول هم إنه رفضوا عبادة الأمبراطور كإله، وعشان كده هم اعتبروهم إنهم خائنين. ده اللي ممكن السبب اللي من هناك بدت الاتحاد، وبنلاحظ في الكنيسة الأولى. إنه ثانيا إنه رفضوا عبادة الأوثان، والمشكلة دي بقى مشكلة كبيرة. ليه؟ لأنه محل ما أن المؤمنين بيجوا موجودين فيه بتلقى أنه الاقتصاد ابتدى تدهور. كيف؟ لأنه لما هم يخشوا في منطقة أنه هم بيبتدوا أنه يبشروا بالإنجيل وبيقدموا الرسالة، وفي ناس كثيرين بيؤمنوا بيجوا للرب. ولما أنك تؤمن تجي للرب أوتوماتيك أنك حتسيب المعابد، حتسيب الأوثان، وفي ناس الكام بيصنوا الأصنام فبيسيبوا الشغل ده، وده بيعمل خسارة للناس اللي شغالين، وبيعمل حتى خسارة لأسياد بتاعنا الناس البوظف والناس دي. فدي كانت اقتصاد بيتدهور، في ناس كده ابتدوا يكرهوا المسيحيين بسبب انه هما بيبشروا وبيقدموا الانجيل، وناس بيسيبوا الاوثان والمعابد ابتدوا يعبدوا الله الحقيقي. ودي اللي كانت سببت اتحاد، وممكن اتحاد ما بالطريقة هنا ممكن بنتكلم عنها بطريقة بسيطة، لكن كان شيء مؤلم شديد. والنقطة الثانية برضو إنه كان ضد الفساد، إن المؤمنين دائما بيرفضوا الفساد ومن كل ناحية. والشيء الرابع برضو إنه كان بيكرزوا، زي ما أنا قلت كان بيكرزوا، والكرازة بيدين تغيير حياة الناس، ناس بيتحولوا من عبادة الوثن إلى عبادة الله الحي الحقيقي. وده ما ممكن، أو دل الحاجات ما ممكن بالبساطة إنه ناس تقبلوه، لأن إبليس بيعمل في العالم، إبليس بيعمل في غير المؤمنين، وده النتيجة اللي بيدي إنه يكون في الرفض، إنه يكون في الناس التحضوم. وده بالضبط بيحصل معانا الليلة. إحنا المؤمنين برضو إحنا بنواجه الاتحاد بسبب سلوكياتنا أو بسبب مبادئنا، إحنا بنرفض الحاجات اللي ما بتماشي مع الكتاب المقدس. إحنا الليلة ممكن بنلاحظ إن المؤمنين والكنائس بتقف ضد الفساد بكل أنواعه، ضد الإجحاد، ضد زواج المثلية، الطلاق، وفي حتى الموضة البطيء أو الموضة السريع. في حاجات كتيرة الليلة هنا برضو واقفين ضده، ودي اللي بيجيب لنا أنه يكون في اتحاد، أنه لأن هنا ما بنتفق مع حال العالم، ما بنتفق مع إله هذا الدهر. لكن في مسيحيين ما بيحب يدخلوا في دي، أو في بعض منهم بيساوموا من أجل الحياة، وتانين في ناس تاني بيخجلوا وبيخافوا من الاتحاد. خلونا هنا نطلع فاصل ونيجي نواصل في النقاط دي، وبنشوف ليه أسباب، شنو الأسباب، أو هل في حاجة بيخليني هنا فعلا نخجل. خلونا نسمع ترنيمة مع بعض، بدك نجي نواصل الموضوع.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. زي ما هنا بنتكلم عن اتحاد المسيحيين والأسباب اللي هنا ذكرناها، ممكن ما يكون دي الأسباب كلها، لكن هنا ذكرنا زي أربع نقاط، إنه سبب الوقوف ضد الفساد والكرازة هنا اللي بنقدمه، كمان برضو الوقفة الليلة هنا بنقيفة أو ككنيسة ومؤمنين ضد الفساد بكل أنواعه. والسؤال اللي كنا وقفنا فيه إنه هل ممكن شيء مخجل لما هنا بنتألم من أجل المسيح، هل ده شيء مخجل؟ السؤال هو هل ده شيء مخجل؟ هل الاتحاد والألم بيجا شيء مخجل للمسيحيين؟ بمعنى آخر، هل دي عار علينا؟ بالتأكيد ده ماشي بيخجل، ونحن بنتألم عشان إيمان المسيح، ده ماشي بيخجل. بولس الرسول نفسه قال أنا ما بخجل بالإنجيل بالخبر السار، بل إحنا بنفتخر بالصليب وبيفتخر بي بي بي بدون المسيح، بيحسب إنه كل شيء بدون يسوع المسيح نفاية زبالة، ما في فايدة. افتخارنا هو بالرب، افتخارنا بالصليب، افتخارنا هنا بنفتخر بالإيمان. عشان كده عزيزي المستمع بنشوف ان المسيحيين هنا بنفتخر، وده ممكن يفقدنا افتخارنا وإيماننا وشهادتنا للرب. ممكن انت تؤمن وده ممكن يفقدك الأسرة ويفقدك حتى الشغل، وانك تفقد حتى مجتمع انت اللي تابع له، وممكن يفقدك ممتلكات وفي حاجات كثيرة. ولكن ده انا شجع نفسي وشجعك انه ده ما بيخجل، ده ماشي مخجل بسبب مشاركتك للإنجيل. ممكن برضو الناس الآخرين ممكن يضربوك، ممكن يحبسوك في السجن، أو حتى بيوصل بعض مرات لدرجة الموت من أجل الشهادة بالمسيح، لكن برضو شيء خير مخجل، ده افتخارنا. السؤال الآخر، طيب هل بمعنى أي أنه ألامنا هنا الألم هنا بنتألم وده أي ألم هنا بنتألم وبنتألمه عشان هنا مسيحيين؟ لا، ده سؤال مهم فعلا، وهنا محتاجين نفكر فيه، وهنا ربي يدينا نعمة ويدينا استنارة إنه نفهم العلاقة بين الألم والمعاناة وما سلوكيات الشخص اللي بيعاني وهو المتألم. دي أسئلة مهمة محتاجة تفكير ومشورة حكيمة عشان الواحد يقدر يحدد السبب الحقيقي للألم والمعاناة اللي بيعاني منه. بنلاحظ بعض المرات في ناس متزمرين بيقولوا الناس بيتحضون عشان نحن مسيحيين، ولكن ده شيء الواضح ودي الحقيقة، هو سلوكهم بعض المرات بيكون سيء. لكن خلونا هنا نقدم وناخد نصيحة دي إنه ما نتألم بأفعالنا الشريرة وبأخطائنا اللي بنرتكب وندخل في أمور الخير، إنه ما نفتش عن الألم، لكن كمان ما ممكن نتجنبه لو نحن بنتألم عشان إخلاصنا وأمانتنا للمسيح. ده كويس إنه في وقت حيجي وربنا هيمسح كل الدموع وحشيل مننا الألم، وده حنكون مع المسيح إلى الأبد وحنكون في فرح أبدي لا يوصف. فالألم هنا بنمر فيه الوقت الحاضر هي فقط لتنقية، هي بتنظفنا وبيشيل مننا الشوائب حتى نكون جاهزين عشان نتقابل مع رب يسوع المسيح لما نصحر، ونكون هنا لاقين وقادرين فعلا هنا نخش في المجد، وهنا صابرين في هذا الزمان. ورب يكون معنا أعزائي، يدينا الصبر هنا نتمثل إن صورة المسيح تكون فينا وله كل المجد. خلونا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب ساعدنا عشان نقدر نقيف وقفة إيمان، ونحن بنشهد بالإيمان اللي فينا، إحنا بنؤمن بك وما بنخجل، وماشي مخجل إحنا نشهد عنك. وحتى الناس إن كان بيتحضونا وبينظروا لنا نظرة، لكن إحنا بنعلن إحنا بنعبد الإله الحقيقي الحي، واللي هيجي يوم من الأيام وحيمسح دموعنا، والعالم حيكون في أسف العالم. ودي يا رب إحنا بنصلي مش عاوزين إنهم يتأسفوا، لكن بنصلي وإحنا بنعلن إيماننا إنه يقدر ينضموا كمان ويجوا يحضروا الفرح العظيم والفرح الأبدي. لك كل المجد. أعزائي نقول شكرا كثير من حسن الاستماع، ليت رب يكون معنا ويدينا النصرة دائما ونعمة تكون علينا في اسم يسوع المسيح. بإذن الرب نتقابل في الحلقات القادمة.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبل ملك على حياتك بدون جروحك، أقبل بدون الطعن لجنبك.

نغني مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر الساعة اللي بنستناها لأنه بتاخدنا في رحلة جميلة ما بين الترانيم الروحية وكمان نقاش وحوار وتفاعل في موضوع معين يمكن حنطرحه في الأمسية دي، موضوع مميز ويمكن يخصك أنت وكمان يهمني أنا. تعالوا مستمعينا الأعزاء في أمسيتنا المباركة دي نجدد فيها نفوسنا وآمالنا وكمان تفاؤلنا بالحياة. خلونا كده ناخد كل شيء قدام ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل شيء في حياتنا، ضغوطاتنا مشاكلنا، يعني كل شيء اللي بيخصنا في حياتنا يا رب أنت العارفه. أرجوك يا رب اتدخل في كل شيء ولتكن كل الأشياء على حسب إرادتك أنت ومشيئتك. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا مرة تانية وحباب الناس الرجعت من أشغال المختلفة وهسع فاتح الراديو وبتسمعنا، وأكيد بوعدك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بباقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. وإذا عندك ترنيمة معينة حابة إنك تسمعها يريد تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم وحبابكم عشرة في أمسية جميلة زي كده، يعني أكيد ما حتكون مكتملة إلا بوجودكم وكمان بتفاعلكم معنا. إذا أنت موجود على الستلايت وبتسمعنا وعايز تشاركنا أو عايز تسمع ترنيمة معينة، على طول على الرحب والسعة راسلني برضو على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. وانت اللي بتسمعنا على الابليكيشن، اذا حاب تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا والترحاب مرة تانية وبقول لكم حبابكم مع اولى الترانيم الماشين نسمع عليها، يلا مع بعض.

0: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.
1: حبابكم مستمعينا الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمتعنا بالترنيمة اللي يعني مع المرنم الجميل بصوت الجميل الهادي أيوب الفياض. يعني بجد أيوب أنت بتتحفنا دائما بالكلمات الجميلة، وبذكركم أعزائنا المستمعين إنه الكلمات في كل ترنيمة بتتكتب أكيد ناتجة عن علاقة المرنم بربنا أو عن اختبار جميل أو عميق عد عليه، عشان كده بيكتب لنا الكلمات دي ونحن بندن وبنرنم معاه، لأنها فعلا برضو بتنعشنا وبتخلينا نكون عايشين في نفس يعني الجو اللي كان موجود فيه المرنم. شكرا أيوب الفياض، وأكيد كمان ترنيمة تانية ماشيين برضو نستمع عليها في باقتنا الجميلة الرائعة دي. تعالوا مع بعض نستمع لشيخ الترنيمة السودانية. لما نقول شيخ الترنيمة السودانية أكيد بنقصد المرنم إزبون طبعا أكيد، عشان كده تعالوا مع بعض نستمع عليها ونرجع.

أكيد حنستمع للترنيمة دي، لكن في الفاصل الجاي. وحابة أشكر يعني المرنم إيزبون على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، بجد دائما بنستمتع بالصوت الشجي والأجاء والأداء الفيه كمان قوة. عشان كده فعلا بجد لما سمي شيخ إيزبون بشيخ الترنيمة السودانية يعني بجد ما قصروا معاك، ربنا يباركك ويستمر يديك ترانيم وألحان جميلة لمجد اسمه القدوس. حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحباب جيدكم، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، سوري أتمنى إنه يعني بجد أمسيتنا الليلة تكون أمسية مباركة. الليلة عندنا موضوع ممكن يكون يعني بنلقاه دائما في حياتنا اليومية، وممكن يعني أسئلة كثيرة بتكون مؤرقانة ويعني كده ما لاقي لها إجابات. أنا أعمل شنو؟ مرات الحياة يعني بتقلب علينا من حيث ما بنتوقع، والظروف بتكون ثابتة في نظرك، فجأة بتحس إنها ما بتتغير، والناس اللي عرفتهم سنين ممكن تلقاهم تغيروا، ومواقفهم كمان ممكن تكون اتبدلت، وحتى الحاجات اللي بتفتكرها واضحة وصريحة ممكن تلقى نفسك بقيت محتار فيها. نحن مرات بنكون عندنا مبادئ معينة وماشين بيها، وعارفين الصح من الغلط بالنسبة لنا، وعارفين الحاجات اللي بترضينا والحاجات اللي ما بنقدر نتجاوزها، لكن الكلام ده كله بيكون سهل لما الظروف تكون مستقرة، ولما ما يكون في حاجة حقيقية ضغط علينا. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تجي الظروف الصعبة، ولما تلقى نفسك قدام قرار ممكن يغير حياتك، وتكون مصلحتك في اتجاه ومبادئك في الاتجاه الثاني، هنا الموضوع بيكون مجرد كلام بنقوله في القعدات وبس. هنا بتلقى نفسك فعلا مضطر تسأل، أنا متمسك بالمبدأ عشان هو صح بالنسبة لي، ولا عشان الظروف لسه ما اختارتني، أو الظروف لسه ما دارت تزح مني كذا بالواضح. وبرضو الناس ذاتهم جزء من قصصنا وحكاوينا اليومية، ممكن تتمسك بمبدأ يعني عشان مثلا زول معين، إذا كان صديق، إذا كان حبيب، زوج، زوجة، المهم أيا كان علاقته بيك، وبعد فترة الزول ده يقوم يتغير.

منك أو يعمل حاجة تخليك تعيد كل حساباتك. وممكن تكون شايف موقف معين بطريقة، وبعد ما تتغير الظروف تلقى إن الصورة ما كانت بالوضوح اللي بتفكر فيه. عشان كده يعني السؤال اللي بيستاهل بأمانة نقعد فيه الليلة في الأمسية دي، إنه لو الظروف اتغيرت والناس اللي تعاملنا معهم اتغيروا والمصلحة بقت متعارضة مع مبادئنا وقناعتنا، هنختار شنو؟ هنمسك في مبادئنا مهما كانت تمن، ولا هنقول إنه الحياة ذاتها بتتغير وإنه بعض المواقف محتاجة مرونة وإعادة نظر؟ والأهم من الاختيار ذاته، هل التنازل عن مبدأ في موقف معين معناه إنك خذلت نفسك وخذلت كمان التانيين، ولا ممكن يكون أحيانا نوع من النضج وفهم في عن الواقع؟ وهل الإنسان فعلا عنده مبادئ ثابتة، ولا مبادئه بتظهر حقيقتها لما يتخطى الزول ده في امتحان ممكن يكون صعب، أو يمر بموقف ممكن يكون صعب؟ الأسئلة دي محتاجين نرد عليها ونجاوب عليها أعزائي المستمعين، كل واحد طبعا على حسب المبادئ بتاعته وعلى حسب طريقته وعلى حسب مواقفه اللي ممكن بتقابله. مستنية مشاركاتكم، مستنية كمان تفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكمان حابة أشكر الفريق المرنم أيوب، وكمان الجميلة أماني زكريا والمجموعة على الترنيمة الجميلة دي. إحنا بالإنجيل لقينا حياة ولقينا خلاص، وده أكيد ومؤكد. حبابكم مستمعينا مرة تانية، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وإحنا موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن المبادئ وكمان تغيير الناس من حولنا وبعض الظروف والمواقف. طيب إذا جينا عايزين نسأل، شنو هو المبدأ بالنسبة لك؟ هل المبدأ محتاج حاجة يعني مقتنع بيها من جواك وبحتاج إنك تتمسك بيها مهما كانت الظروف، ولا المبدأ ذاته ممكن يتشكل ويتغير مع العمر والتجارب؟ هل كل الناس عندها مبادئ ثابتة، ولا في ناس مبادئها ممكن تكون مرتبطة بالظروف؟ كيف بتعرف إنه الحاجة دي مبدأ حقيقي بالنسبة لك وما مجرد رأي أو قناعة مؤقتة؟ هل ممكن يكون عندك مبدأ لكن في موقف معين تكتشف إنك ما قادر تلتزم به؟ هل الظروف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بتغير الموقف؟ هنا عايزين نتكلم شوية ونشوف، لو كنت أنت شايف يعني موقف معين صح وبعد فترة الظروف اتبدلت تماما، هل المفروض تظل ماسك في نفس الموقف، ولا يعني تغير موقفك أنت اللي جاء تجاه المشكلة دي؟ عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عايزين نشوف المبدأ هو الحاجة اللي بتؤمن بها وبتعتبرها إنها دي خط أحمر ما حتتغير ولا حتتبدل، حتى ولو التمسك بها ممكن يكلفك حاجات كثيرة، لكن برضو طبعا حيكون في مرونة. المرونة دي هي إنك تغير أسلوبك أو طريقة التعامل مع الموقف ده من غير ما تتنازل عن القيمة الأساسية اللي بتؤمن بها. يعني ممكن نقول المبدأ بيحدد يعني بيحدد وين انت واقف، والمرونة بتحدد لك كيف انت تتعامل مع الظروف. مثلا لو الصراحة مبدأ عندك، المرونة ما يعني ما معناها انك تكذب عشان مصلحتك، ممكن معناها انك تختار الوقت والطريقة المناسبة عشان تقول الحقيقة من غير ما تجرح زول. وعشان كده خلينا كده نكون عندنا يعني سؤال محوري يعني كده نقوم نفكر فيه كلنا مع بعض. هل في حد فاصل بين إنك تكون مرن وتراعي ظروف الحياة وظروف الناس، وبين إنك تبدأ تتنازل عن مبادئك وتبرر لنفسك؟ ومتين ممكن نعرف إنه يعني إننا ممكن نغير حاجات عشان نواكب الظروف؟ أكيد عزيزي المستمع ممكن مرات الظروف بتخلينا نغير مبادئنا، لكن زي ما اتفقنا من الأول إنه تغيير ده خط أحمر ونكون ملتزمين به، لكن المرونة هي إنك كيف تغير أسلوبك عشان ما يقدر يتناسب مع الموقف اللي مثلا أنت عديت فيه أو مع المبدأ بتاعك. خلونا كده نطلع في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

يا سلام يا ماركو كو، شكرا من القلب على الترنيمة الجميلة دي. ترنيمة فيها لحن جميل ويعني بحرك الزول من جواه وكذا، بتحس بنفسك مبسوط من جواك بصراحة. فلحن جميل وكلمات جميلة وأداء كمان يعني أروع، ويعني بجد ماركو أنت معروف طبعا بكل يعني أدائك الجميل اللي أنت قاعد تقدمه. حبابك في ساعة سمر، وبنسعد كل مرة نحن يعني بنخد واحدة من الترانيم اللي عندك عشان ما نستمع عليها. وانت اذا حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية او في اي يوم تاني في برنامج ساعة سمر، راسلني برضو على الرقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، واكيد حنكون مبسوطين بمشاركتك وكمان بتفاعلك. رأيكم شنو، نطلع ونسمع ترنيمة تانية ونرجع نواصل؟ اكيد حنكون مبسوطين بسماع الترانيم دي. تعالوا مع بعض نسمع ترنيمة برضو لحنها جميل وكلماتها اجمل. رأيكم شنو كده، في فاصل برضو نستمع عليها ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

بنسجد للملك دائما نبارك فيه، يعني من الكلمات اللي قاعد يعني انا يعني بتفرق معي جدا جدا بصراحه، ومن الترانيم اللي بحبها جدا جدا. وبشجعك كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة انه ترجع وتستمع لكل الترانيم اللي احنا بننزلها هنا، لانه بصراحه بتدي يعني انتعاش كده في الروح وتعزيه حقيقيه في القلب. اذا مستمعينا كنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني المبادئ، وعايزين نشوف هل التجارب والنضج دي بتخلي يعني الزول مثلا يغير من واحدة من حاجاته، أو يشوف الحياة بمنظور تاني مختلف، ولا بس بيشوفه أبيض وأسود، ولا ممكن الإنسان يمر بتجارب كثيرة لكن يطلع منها بنفس التفكير من غير ما يتعلم. هل النضج يعني إنك تتغير أو تغير رأيك في مبدأ معين؟ مرات الزول بيكون شايف إنه الرجوع عن موقف سابق يعني ضعف أو تناقض يعني في حياته ومبادئه، والمهم كل القوانين والعرف اللي هو خدتها في روحه، لكن يعني ممكن يكون العكس تماما، إنك تعرف إنك كنت غلطان وتغير موقفك، والموقف ده يكون يعني تصحيح لمسار كبير جدا جدا، ودي أنا بديك مثلا فيها علامة صح للنضوج. التجارب ممكن يعني تعمل شنو في مبادئنا؟ هل بتعلمنا؟ هل بتقوينا؟ هل بتغير تفكيرنا؟ يعني ولا بتخلينا نكتشف إنه بعض الحاجات اللي كنا بنسميها مبادئ كانت بس مجرد أفكار اتعودنا عليها. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، يعني لو في فرق بين زول اتعلم من التجربة وزول اتأذى منها وبيجي يعني يتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة خوفا من تكرارها، هنا النضج في إنك تتمسك بمبادئك، وإنك كمان يعني تحاول زي ما قلنا قبل في بداية حلقتنا، إنك كمان تحاول تكون مرن حتى مع التجربة أو المعضلة أو المشكلة إنك أنت كنت بتمر بها. لأنه كثير من الأسئلة اللي ممكن تراودنا، هل أنا نضجت كفاية لحد ما يعني أنا حسيت إنه أنا كان في مبادئ خاطيها كانت مغلوطة، ولا المبادئ دي ممكن تطورها وممكن كمان يعني تنتهجها وتعملها نهجي في حياتك، تكون في نقاط معينة تقدر تكون مرن معاه مع مرور الأيام. إذن أعزائي المستمعين، فعلا موضوع ممكن يكون شائك شوية، موضوع ممكن يكون صعب شوية، لكن محتاجين فعلا إحنا نسمعه، محتاجين نتمرن فيه، محتاجين ندرب فيه أنفسنا عشان برضو نكون محافظين على الناس اللي حوالينا وما نفقدهم. ولا رأيكم شنو؟ لو عايزين تشاركون وتتفاعلوا معي راسلوني على رقم الواتساب 0535-76-56-35-9، وحكون مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معي. تعالوا كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان بشجعكم أعزائي المستمعين إنكم تدخلوا على راديو سمر أون فيسبوك، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة، بودكاستات موجودة على الصفحة إذا كان بودكاست خطوة لقدام، أو كمان ترقبوا برنامج الشباب مع إن جي ترنيم في بودكاست بر الويف، وأكيد جواه فقرات كثيرة ومواضيع شبابية يعني بجد مفيدة، عشان كده ترقبوا متين حينزل البرنامج، وأكيد حتستمتعوا بمتابعته. وكمان ريلز في حملة جميلة بعنوان عيشة كيف، فيها كثير من الشباب اللي كانوا مشاركين، وفعلا الكلام اللي كتب جميل جدا جدا، محتاجين تفاعلك، وكمان نعرف رأيك حولي كل فيديو يتعرض على الصفحة. كمان إذا عايز تسمعنا على مدار الساعة، نزل تطبيق أو أبليكيشن راديو سمر، واحد تسمعنا على مدار الساعة وين ما كنت، إذا كان في البيت، في الشارع، في الشغل، في أي مكان. وبرامجنا طبعا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان ساعة سمر الساعة 4:30 بتوقيت السودان، أكيد بنلاقيكم ببرامجنا وفقراتنا المختلفة. أما الناس اللي بتحب تسمع بلغة الفور، برضو أدخل على صفحة راديو سمر فور، وحتستمتع بكل الترانيم يعني بلغة الأم أو لغة الفور. إذن أعزائنا تقريبا جينا لخواتم حلقتنا، لكن عايز أذكركم إنه الكتاب المقدس كمان فيه مبادئ كثيرة وواضحة جدا وثابتة، وفي نفس الوقت فيه مساحة كمان للحكمة والمرونة في التعامل مع الظروف. محبة الله فوق كل شيء، دي واحدة من المبادئ الثابتة جدا جدا، إنك تحب إلهك من كل قلبك، دي يعني ما فيها نزاع نهائيا. وكمان المسيح ربط محبة الناس بمحبة ربنا، قال لك تحب قريبك كنفسك. وكمان اتكلم عن الأمانة والصدق، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. وبرضو اتكلم عن العدل والرحمة والتواضع، وده بنلقاه في سفر ميخا، بيقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وكمان اتكلم عن عدم الشر بالشر، بيقول لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير. وتكلم السيد المسيح كمان عن المسامحة والغفران، وكلمنا كمان إننا ما ننتقم، وأكيد يعني ده بناخده في الغفران. 70 مرة 7 مرات اتكلم إنك كيف تقدر تسامح أخوك 70 مرة 7 مرات. وبرضو ما خلى شيء، اتكلم عن التعامل حتى بالحكمة. الكتاب المقدس ما بيدعونا إن نكون عنيدين، لكن بالعكس بيقول كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمايم. والجميل إن ده كله بيرجعنا للمبدأ اللي ممكن يكون ثابت، لكن طريقة تطبيقه ممكن يعني تحتاج حكمة وكمان مرونة. إذن أعزائي المستمعين، يعني كثير إذا رجعنا للكتاب المقدس حنلقى كل موضوع وكل كلمة بتتقال لها علاقة كبيرة جدا جدا ووطيدة بحياتنا اليومية اللي إحنا قاعدين، أو التجارب اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية. سعدت أعزائي المستمعين بصحبتكم في اليوم ده، وكمان في ساعة سمر استمتعنا كثير بالترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. بوعدكم كمان في بداية الأسبوع الجاي أكيد حنتلاقى مع بعض إذا تأنى الرب في مجيئه، إنه نستمع برضو لباقة جميلة من الترانيم الروحية. وزي ما قلت لكم، إذا عندكم أي ترانيم أكتبوا على رقم الواتساب، وأنا أكيد حفتش الترنيمة وأجيبها لكم ونسمع كلنا مع بعض. وكمان في نهاية الأسبوع ده أتمنى لكم يعني إجازة سعيدة، وربنا يكون معاكم وكمان يحفظكم ويرعاكم ويظللكم كمان بيظله. وأكيد تحياتنا لكل أفراد الأسرة من راديو سمر، ويعني إجازة ممتعة نتمنى لكم، وخالص التحايا مني أنا إيناس إسماعيل، وكمان من الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر
1: يا رب اسمع مني يا رب استجب لي عشان أنا مسكينة وبائسة أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك خلص أنت عبدك المتكل عليك أرحمني يا رب بصرخ لك كل أيامي فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك آمين

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
5: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبأ، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حتى في الدرب ساعة همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديه عشان تسندني وفي شدة الهموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني وانت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليب بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليب هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس. إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا وليسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان راح أبو العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: معي.
1: يا الله تقريبا انجي علقت في الحته دي.
0: ما عليك شوف عادي ما عليك عادي ما عليك.
1: يا رب الحكمة شنو يعني؟ حكمة شنو من الموضوع ده كله؟
2: برا برا برا برا صندوق؟ كثيرة كثيرة عملوها كثير. طيب برا برا برا برا التراك؟
1: لا ولا التراك مستهلة
2: مستهلة؟ طيب برا برا برا الويف؟
1: خطيرين
2: بالظبط
1: حتكون ظابطه هي
2: على فكره حتعجب الناس انا حاسه كده والله.
1: برا الويف كله اوريجينال بدون زيف
2: افكار وصور مرسخه في وجداننا وحاديه التعريف
1: امور كسرتنا وقوالب علبتنا نمطت افكارنا محتاجه فرمطه كلين يعني تنظيف
2: الادنى والاقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف
1: لكن بينهم مسافه ممكن تتمشي تتحرك ما تجيف
2: فكر وتعرف على اطر جديده تلقى بها تصريف
1: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تقيف
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف
1: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف
2: وبنقولها تاني برا الويف
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو يوطى العاملة لنا دي هو عادي ما أفعل ليس وقت دي توصل أي جاو صراحة وشنو بالحركة دي وشنو عادي وعادي ده يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير ما عارف ميولي تتغير اصحابي تغيروا هو الموضوع ده عادي يا ترنيم
4: عادي يا انجي عادي كيف المحيط بتغير يعني الناس بتتغير النفوس بتتغير وشو لك النفوس بتتغير لا ما بيعمل لك النفوس النفوس بتتغير والمحيط بتتغير للأسف الأهداف ممكن تتغير حتى الشغف ذاته بتغير كله عادي يا إنجي
3: لكن ما هو يعني ليه عادي ما ليه عادي فاهمة يعني برضو موضوع ده ما حر
4: عادي لأنه في النهاية
3: بيحصل
4: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده ده ما في حاجة دايمة كده للأبد زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير يعني لو جينا دارين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي بتخيل نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي
3: لا لا لا لا لا كنت دارت أكون دكتورة
4: يا أخي لأنه الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة ده كان ظريف شديد
3: نفس الفهم بتاعي
4: بجد كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا
3: وانت ما كنت بتبكي
4: ما كنت ببكي عادي مستمتعة يعني في شنو ما وكانوا بيقلعوا علي سنون ولا كان بيعالجوا في حاجة يعني فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان حتى دخلت الثانوي لقيت انه
3: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة لكن انا صراحة غيرت كثير يعني انا غيرت كثير شديد صراحة أول حاجة كان دكتورة أسنان أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفتي البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمت لي فيها ابتسامة وشنو بتاع يا زلمة اتكيفت قلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان فاهمة بس بالحركة دي يعني وبعد شوية قمت عادي قمت غيرت الموضوع
4: كسرت حالك
3: ومشيت بجد دايرة أبقى ما أعرف لك مرة دايرة افتح بطون الناس يعني ابقى باطنيه
4: يعني طبعا عندي المرحله اللي كان ظهر فيها المسلسل تاع جريز اناتومي
3: انا
4: طبعا كنت خلاص قال انه المستشفى حتكون بنفس المنظر لما اكتشفت ان انا قاعد في السودان قلت لا لا لا ما داير مع اي مستشفيات
3: بجد وبعد كده كنت داير امشي ازور كان هندسه ديكور حركات كنت ما اعرف ما ادري صراحه وبصراحه هندسه الديكور دي استمرت معي لغايه تقريبا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي كده صورت لك بهندسة الديكور بعد شوية قمت شنو الخلاني أحب المحاسبة والحاجة زي كده والبزنس والكلام ده بس لقيت لك دفتر بتاع أخوي زمان كان عشان أخوي قرأ محاسبة يعني أخوي كبير فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك فالمنظر عجبني أنا نوعا بحب الرياضيات يعني فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت خلاص انا لابس الحاله دي. انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسب. قلت له هذه بيقروها كيف دي وين ولا بيعمل شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
4: اوكي
3: بزنس اللي هو مجال بتاع مانجمنت عموما، وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. قمت قلت له يا راي، قال لي في الوقت ده خلاص قمت غيرت راي عادي برضو
4: من الديكور
3: لمحاسبه، فاهمه؟
4: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده
3: هو
4: طبيعي
3: جدا عادي بيحصل يعني.
4: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت داير اكون دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص داير اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسة وهو الثانوي وابتدأ أقرأ المواد بتاعت بدخل الطب بيولوجي كيمستري فيزيكس والحاجات دي، لقيت إنه دشنو الملل ده
3: طبعاً
4: دشنو الملل ده، أنا ما أحب حد نهائي. ففي الوقت ده أنا عرفت إنه أنا ما ينفعكم في المكان ده أساسا لأنه أنا ما مستمتعة. فهسه أنا ما مستمتع في الأي بي سي بتاع الطب ما حقدر
3: أكيد طب بعدين ده
4: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا إنجي في التغيير المجال والحاجات دي، بعض مرات حتى بننجبر إنه نخلي حاجة، مش إنه أنا اكتشفت إنه أنا بحبها وكده، لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت الحرب ما كان عندي أوبشن بتاع لا لا لا لا أنا ما حقدر أغير بيتي ولا حقدر أطلع، ما كان أوبشن زي كده. أنت مجبورة أساسا تجي نفسك تطلعي، كل واحد فينا شان نفسه وطلع. فيعني ها طيب أنا بيتي ده يا زول سريري ده أفرد فيه
3: اي طبعا
4: افرد فيه، وانا
3: ما بقدر
4: انا بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت حتمشي حتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه الكنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا هنغير بيت، هنغير
3: طبعا
4: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كاسره، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كاسره، لكن في ناس تانين الاب في حته الام في حته العيال في حته وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
3: لكن سؤال يا تريم، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجه عاديه؟
4: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع ده عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية، وكلنا يعني كلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حرب دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هاقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حرب حصلت. اكبر دليل انه ما قاعد في بيتي، انا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها هناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا، هتعب شديد لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما هستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في اوبشن بتاع انه انا يعني انه انا ممكن اوكي اخد فتره وبعد كده اشوف ممكن اصلح الموضوع كيف. لكن في للاسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبه، واحد بيقول انه مستحيل اتخطى الموضوع ده او مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي، عادي حاجات زي كده بتحصل، عادي بتحصل وبتحصل كتير شديد. وما بس الحرب، في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن أنا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني ولا تغدر بيه،
3: تغدر بيه
4: حسيت إن هي ما صح. فيعني شو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول أنا بعزه شديد فجأة يكون سبب في إنه أنا أتأذي شديد، فاهمة؟ ففي عوامل كتيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
3: وكمان يعني يا تريم ما في. بحس إنه يعني عموما الحاجة هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادي متين مدام هي بتحصل لأنه هي بتحصل فنعتبرها عادي لأنه هي بتحصل. وغير كده يعني كمان الموضوع ما موضوع إنه الحرب هل هي حاجة عادية أو ما حاجة عادية. على قدر ما ممكن نأخذ الجانب الثاني اللي هو إنه الظرف يتغير.
4: أي.
3: فإنه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل عندها مسببات كثيرة لكن ما بناخد بالمسببات بناخد بأنه هو الظرف كظرف يتغير فده عادي إن هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني أسف شديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير أنا ما حعرف أتصرف فيها ترمين ما حعرف أتصرف. لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب. أنا كنت مثلا في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان مهم والحاجة دي تغيرت فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بحاجة دي وأقول لا هي ما عادي ده معناته أنا بقول لنفسي إنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقت ما موجودة أو إنه أنا مثلا بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فدي هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي وما بس تغدر بي الترنيم ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة
4: وأنا بقيت في حتة تانية
3: يعني مثلا اهتماماتها في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما.
4: يعني إحنا ما اختلفنا
3: أيوة.
4: إحنا حلوين
3: إحنا حلوين
4: لكن اكتشفنا انه يعني اللي قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات احنا بنفضل حاجات على حاجات يعني مثلا افضل كده هي ما بتفضل كده بتفضل حاجه تانية هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني فما حنقدر نكون كلوز شديد لان احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات فما حنقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي فحنغير برضو عادي حنقول انه الموضوع ده عادي لانه انا اكتشفت انه انا حالي ما بحب ده ما معناته انه انا خسرتها وانا ما اعرف ليك ما بعرف اكون علاقات وانا يعني الناس بتتغير علي الحاجة دي على فكرة
3: ده بيحصل
4: بيحصل كتير شديد
3: بس
4: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف مثلا انت مسافره ذاتك مسافره يعني احنا تكلمنا عن انه حارب طلعتنا بالاجبار لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني لانه ياما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
3: طبعا
4: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دي ناسي لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلاك نسيتهم مثلا
3: أو خنتهم
4: أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي لهم هم بحكي لناس تانين فيعني الإحساس ده حلو على فكرة بذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته للناس اللي بيحبهم وكده تحس إنه في الوقت ذاك إنه أنا أعمل شنو طيب في تغيير حصل طيب أنا أتصرف كيف
3: هم ذاتهم حيفكروا عني بيت صورة حيقولوا خلاص خلاص سافر ونسانا وافكش والحاجه دايما بنقولها لبعض يا ترين يعني مشكله بتخلي الموضوع الحاجه بتخلي انه حاجه ما عاديه شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفش شنو انت كده في دفع العلاقات
4: ومش عملت اصحاب جداد
3: عملت
4: اصحاب كده اصحابك ده الناس منو ذاته
3: يعني انت حسيت تصحيح
4: خواجاتك برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكتر مني
3: يا بنضغط بعض شديد يا
4: ترى بنضغط بعض احنا بندوس على بعض
3: كده انا بنضغط بعض شديد يعني

0: غير
1: كمان دي أيوة. دي على فكرة بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحدة فينا اتزوجت طبعا يعني الفلسطينية هي اول واحدة في الشوت تتزوج كويس، فبيقت شنو بيقت 24 ساعة في بيتها طبعا. ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين
0: ايوه
1: هم اللي هو يعني انا
0: كده بقول
1: انتوا سنجل دين معلش اقعدين في الجنب كده
0: ولا او كمان شنو يعني الحي اللي بتكون غياظه انه يعني انت ماشيه خلاص انا ماشيه لين سابتي فاهمه اللي هو كلام انا ماشيه لين سابتي انا
1: ليه يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
0: بدهم يكونوا دايرين يتلموا
1: يتلموا فاهمه يعني أيوة. هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم، فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت. يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين فما
0: أبشر كتي وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت أحسي حيتغير قدام بس حبيت أقول كده
1: لا تتهرشين ولا تهرشوا
0: حاضر يا انجي ما بجد
1: حاضر يا انجي
0: ما شنو عشان إحنا ما ليه قاعدين نقول الموضوع ما عادي يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخد قدامه انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج قصه ونا
1: حصل لها تغيير وغيرت يعني
0: قررت انه لا انا داري اخلي
1: أيوة يعني الموضوع ليلة. بسيط يا جماعه
0: نمشي حاجه تانية
1: اي في شنو ليه نضغط على بعض
0: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت أيوة. وانا ما تغيرتها وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ده ما انت براك بتكوني فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دايما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما تغيرت انت ما تغيرتي ما تتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
1: دي يدعمونك الموضوع في راسك تكون انت ذاتك
0: تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
1: حتى لو ما تغيرتي يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد اي كويس انا كنت بحب الحاجه دي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جديده جاتني ما ممكن اعمله هو شو سيين هو ليش ده
0: كده ترين نطلع برا الموت شويه
1: حتى يطلع برا الموت كده
0: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
1: فاري
0: لا حول ولا قوه
1: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندسين صوت ممكن يكون بيهرشونا
0: طيب قال لي ده سؤالي انا بدأت تبتدي انت
1: لا خشي
0: ابتدي
1: خشي
0: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
1: أفشري
0: انا حزين انا قلت انا بحب الرياضيات
1: قبل لي
0: حاجه بسيطه
1: انا قلت انا بحب الرياضيات والمحاسب يلا ها ورينا الحب ورينا
0: عيني 6 في 6 36
1: انا طبعا يعني ما عارفه مبدئياً. كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
0: معاني 1 زائد
1: واثقه في الجمهور
0: ما هو بعدين حيكتبوا لنا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين تمام 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام اوكي مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
1: ايوه
0: تمام دي قاعده حافظها عن ظهر قلب ولا سمها شنو
1: ايوه
0: زي اسمي تمام ف هنبتدي اول حاجه ب 6 في 6 6 في 6 ب 36 مبدئيا ما دام في 36 هنا انا حقوم اعمل شنو ما الجمع والطرح هم شنو هي نفس الحاجه ممكن نبدلهم عادي
1: ايوه عادي
0: فدي 36 وبهناك في شنو في 36 اوريدي فهنعمل 36 ناقص 36 بهناك تمام هيكون فاضل لنا شنو 16 ال 16 دي هنجمعها مع الواحد هتبقى 17

0: 15. عايز اصفي ادرا ادرا ادرا ادرا اعمل الحركه دي. اصبر اصبر
1: صفقتي دي لو صح لو غلط، لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجري السؤال بتاعي
0: في الرياضيات
1: ما بزول
0: بفوتني
1: واثقه. قالوا لي احسب 20 مدينه غير مدينه الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكثر طبعا مش
0: المفروض اكثر
1: يعني. ممكن بالكبر ده كله في الخريطه يكون اول حاجه
0: اقل من 20.
1: اول حاجه قضارف
0: طبعا شايفه قضارف صح
1: مدني
0: اها جنب القضارف
1: التكيلات
0: جنب المدني اها اوكي
1: جنب المدني كسلة
0: اها
1: الابيض كده خمسة. انا قلت كسلة صح الفاو
0: امين جنب مدني كانت برضو
1: شو أقوله جنب مدني
0: لا ما في حتى كده كان جنب مدني يا ترين ممكن أقوله برضو
1: الحصحيصة
0: بور
1: سودان اللي حسيت تفاجأت لأنه كبيرة كده
0: في الشمالية يا ترين
1: دونغولا الحتة ديك يا أخي الحتة ديك اسمها شو
0: في نهر كده إحنا زرناه نهر كده
1: اصبري يا انجي اصبري
0: نهر حاجة
1: ثانية انا في حاجة ثانية الحتة ديك يا انجي الحتة
0: في الحدود
1: ايوه بسافروا بها
0: هاي ثانية دي سهلة
1: ما يجي هي سهلة يلا انا ظاهرة احاول اتذكرها اسمها شنو
0: انا ممكن اساعدك
1: ما تقولي انت شو انت قاعدة ليك حلفة بس حلفة بس دي حلفة كنت من قبل في راسي
0: في ثانية يلا ها في الشمالية برضو في لسه
1: في لسه كوستي انا قلتها كوستي ربك
0: لا كوستي ما قلتيها كوستي
1: هستي كم هستي ده كم
0: كوستي ربك محاي واحدة أيوة. اي ربك جوا
1: كوستي مشيها يا انجي ما
0: تعمليها منطقتين بالقوة صح
1: لا تعملها منطقتين
0: يا ترنيم عطبر يا ترنيم
1: عطبر
0: كيف تنسيها
1: ايوه انا
0: وفي حتة تانية يا ترنيم برضو وفي الشمالية برضو لسه
1: خلاص انجي قولي الباقي يعني كريمة والمشاهدين يكتبوا لنا
0: هسه كده يا جماعه فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنامج ده يا ريت يا جماعه تكتبوا لنا في الكومنتات
1: وتعرف انا هسه الحلقه دي حكون شغال فكر في الولايه ما حقدر ارجع للمود نهائي
0: لا لا نرجع نرجع نرجع عاين في حركه سحريه كده حتخلينا نرجع
1: ايوه الحركه دي رجعنا لكم من جديد
0: طيب احنا كنا نتكلم في شنو شايفه كنت فايره شديده ترى
1: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في فايره فارجع في نفس النقطه كنت فايره فيها
0: لا ما عيني ما احنا طالعين بالريموت ليه عشان نروق الدنيا
1: عشان نروق الدنيا
0: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل وبنطلع بالرويف
1: عادي
0: بالراحه
1: عادي ذاته هو في شنو ما عادي ايوه ايوه احنا
0: كنا بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير
1: اهدافنا تتغير شغفنا يتغير الناس
0: اهتماماتنا تتغير الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير ده كله وارد وكله عادي ان هو يكون بيحصل. طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياه دي عادي انه هي تكون بتحصل لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات انا داخل احس في التقيل يا ترنيم كلامي جاي ده كلام تقيل حياتنا عبارة عن محطات يعني أنا أصحابي وجودهم في حياتي عبارة عن محطات في حياتي هل ده معناته أنا زولة جافية وزولة ما عندي مشاعر
1: ما عندي عشرة
0: ولا ما عندي عشرة لا أنا عندي عشرة وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياة كثيرة شديد ولا وفاء ووعد وكل الناس فأنا ممكن أكون يعني أعتبر أنه كل واحد عبارة عن محطة ومحطة مهمة يعني هي ما فكرة أيوة. أنه يعني محطات يعني نظام خلاص أنا حأمشي وعدي وخليك بالقطر وأفوت لا دي معناتها محطات مهمة جدا جدا جدا أيوة. لازم تكون في حياتي وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله
1: ده زي لما نجي أستي يعني صحبة البنات اللي كانوا معاكي في الأساس لحد يوم الليلة كلهم أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي يعني إحنا مجموعاتنا دي كانت كبيرة شديد
0: أيوة أيوة
1: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم، أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة. ده يعني دي فكرة غلط. لو إحنا قلنا إنه ده عادي يعني، لا هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بيفرق معي في شيء، ده ما عادي. لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بنحب بعض كلنا أي حاجة، لكن إحنا كنا في الوقت ذاك صحبات حلوين ظريفين، خلاص تمام إحنا كده انتهينا من المدرسة، مشينا مدرسة تانية، حامل أصحاب جداد كويس. ووقت ذاك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيل ويصاحب ذيل ويصاحب، يعني حكاية حتجوط، حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا، ده مع ده مع ده مع ده، فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد إحنا نكون بتواصل مع بعض، لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب بالزبط. الموضوع بيختص أو بيشمل حياة كثيرة شديد، حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده، ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة. حتى أيوة. في يعني حاجة تلك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي. أيوة. ما عادي أنا بيحصل معي حاجة دي، فهماني؟ لا هو عادي، حاجة ممكن تحصل معك عادي. في حاجات انت ما بتقدر تقرره لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دول. ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل. فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعت انه ما عادي، يعني حيجي وقت وحنتصدم، حنقول انه الحاجه بتحصل بتحصل بعد. أيوة. ما حصلت انا مفروض اعمل شنو يلا هسي،
0: وهي حصلت الحاجه دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له وانا حياتي منها غايه، والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخط كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده. لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل حاجة زي كده وما بعرف لك شنو،
1: ما حقدر أمشي، ما حقدر أمشي لي قدام،
0: ما حقدر
1: كل استطعت في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها، ما قادر أتعامل معها أساساً، فخلاص حكون فيها، حكون فيها. والحاجة أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب، إنه حصل الحصل، والحصل ما هين، الحصل ما طبيعي أو ما بسيط، ما بنستهين به، لأنه يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم من الأيام تحصل له. فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت، هتقدر تشوف الخطوة الجاية، هتقدر تشوف الأمل، أو هتقدر تشوف إنه في نور، في نور في النهاية. أنا ممكن أتعلم من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو. ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي، لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد، فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيء دي كلها. ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين، ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين، وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول، لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو يستسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة. فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها جات
0: حلوة
1: صح، لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة. يعني
0: ده معناته يا دريم إنه عادي
1: عادي
0: عادي جدا. حلقة جميلة جدا ورائعة جدا، أحلى حاجة نحب نقول حلقة جميلة بدون الناس
1: أساسا حلقتنا واحدة جميلة
0: ولا ما جميلة،
1: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة،
0: حلقة جميلة ولا ما جميلة، وأنا أقول النازل
1: باي.

0: المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجري صنعت من أجل الله. دشنو
1: حمونا ما تنسيت مرحبا بكم يوم دي بحريان قنت هاجيتو ربك الأدمي حريانكم هبيو وقل حري أكيد وسنيت وعقلكم هبيو أكيد من سنيت قل فرد كم سلومة قبيل سنيت وقبيل أكيد قبيل حن وقبيل سلام قبيل أكيد وقبيل بدا كليتا كم حلايا ومننق الحري ورب حريانكم هبيو وإرادتكم هبيو كأدول حتى براتي قل يجيس من الحزي براتي قل يجيس ومن الحزي أبقاوي كراتي وشاكف من كليتو من دحرة ورب الحزيق الآدمي سنيتك الحري لكن لكيت من الحري ربكم يمنعو وديهكم يجاوكي وتسنيت عقبلكم يلبلو حريانكم هبيو كمن الحزي سنيتك الحري ومن الحزي اكيت ثبت اللي سنيتك الحري وقلنا نفعنك الحري وتل حريانا والحزيانا سنيتنا كمتا عند أمرنا إرادته قلنا حزي وقلنا للعوتنا ولا سدينا كم سلهما قلنا بس نلاقي تقلين مبر علاقة نسل بعدام قلت هلقنا ومسل خالقائنا قلت هلقنا وفدت قلنا مبر وبعدام قلنا سدي وحق الله ترف شكر قلنا شكيه وقل كل آدمي كم آدمي اندريناه قلنا حشمو وقلنا حبنو وبعدام حبنا وحشمنا وسدينا من قبي قل نفسنا سدينا بهلكتو وسلامنا عقل ونايلب نركب ومسلومة قصانة نركب وعوت نركب وسلقر نركب ومن طمع قل نتنجيه ومن إبي ومن حسد كطمع وبي وعسد دول حقو هلا حرب هلا وكيت هليت وحلاك هلا ودي بالدنيا بزوح دمار نتخلق كل حروب لنريو من إبي ومن أنانيت ومن طمع ومن حسادت لتبقى ساتو السلام جن حزي أول السلام بسلف ديب لبنا ودي بعقلنا وتفكرنا قلنا مزبنا حقوه سلامة كل الدنيا قلنا مزاقدر ثبت اللي يقول سلام جن شكيه من جوانا وحريان سنة جن حري وحريان سلام وقبي سلام قل نسبت ومن قبي حرب وقبي حسادت وقبي يبي وقبي طمع قلنا على وطبنا دول هي لحيوت لنعينا بسلام لتملأت وطمانينة وبقصانة لتملأت ومن اكيت ومن حروب ومن ابي ومن حسادت ومن طمع لريمة قبي ودول هي معنى وطمطم ركب حيوتنا هدف قل تركب ومعنى قل تركب حريان سني قل نحري وحريان قل نعقب وكل وقت لسن ديبو قل نرعي وطو قل نذكر بسلهما في التبع دام وصديتهم قل نحزي بكل بنا هلنا حبونا ما تنزيتنا أزي من حميت قل ندحن ومن انتقاد وحميت عدام وغلطهم قل نعقب ولكي اللي تقلي نرأي وسنيت قل نرأي لو الدواء وقدام قل نشجع وقل نبني وقل نندق وقل نحنفس وقل ندمر وقل نحالك وقدام قل نشجع ولا سنيت لو الدواء ولا قدورة قل عول قل نحبة وقل نتمنى واللي قدورة ديبا لقل نتحاض الروم وقل نصديوم وكل وقت آدمي مثل قدام عندنا تعامل كما آدمي لذهب للحزي ودي مأول الحفر دي مدر لذهب كل ركب كذهب من الحزي وروت آدمي بزوح أجبل ركب وبزوح إيمان ولي نفع أجبل وحوز ركب لكن تل الحزي ميتو لذهبتو كبالو كله وانتباهو وتركيزو دي بجبل قل قبالو دي ميت لركز حازيو ذهبتو كلا سنيت نايا آدمي دي بقن نركز وبقن نتنفع ولا آدمي كما آدمي قن رأيو وكل وقت قدام قلي نتهم وقلي نحمي وقلي ننتقد قدام سرهم من نسنيت العورة والأكيد لرو كوروتا آدمي ساعة وساعة سنيات صفات من بو وسن أدب وحتى ليتا أكيد لسعة وساعة لسنيات من العورة والحتى الأكيد نقل لرو كلهم قدام لهم سوى لفتهم وأكيد قل رأو ليتا أبعنتاتهم ومن سنيت قل العورة تلوت ولفهم كلا سنيت إلى الرؤى والحمام ننفس ونعلب ونعقل صبت قبا من نقل نتنجي وسنيت قلنا رأي وكل وقت لوردت قلنا رأي وقلنا تمنا سرهم قدام لكن لنباتات لقرم ولا فريتات من ندعورو لأشواك لرو ولهم قدام اللهم سعادة وفرحات ولا وقي ركبو ديما دي بحلاق وديما دي بحم ودي بقم وتره ولكيت ولكفت يقل رأو عمل ولا لتره ومن ناس النيت العورة والكمالت بال كباية سرملت من لرؤو لكباية سرملت يلبلو لكباية سر براوك أهلا لبلو كلا براوك وليت لرؤو ولا سنيت لرؤو لكباية سرملت هليت لبلو كملت لرؤو لهم ولهم لبراوك لرؤو لملو لسر لملو من العورة ككل وقت ديب سنيت نركز وقدام قلين حمي وقلين انتقد ولا سنيتهم ولا قدرتهم قلنتهم من بنها

ربنا ما تنسياتنا مرحبا بكم يوم ديب تأجيل جنة هاجيتو تأجيل حمامنا ينفس لقبا ومن لبنا يود قدام لا تبقس ولا تفرر وتأجيل دي بدا وتقوال العبسح وتفشل لكره كمتو اقن عام ربنا كتأجيل فنجوح ودية وفجير ودية وفجيرها ودية للبل آدمي ديما من اللي تأجيل إلي تنجي وتحمام لقبا وعملك عمل بعدات لتحيبو وديما اندي شكي حياته لا تنتهي سبت قبا من تأجيل ومن نفسنا كشت قلنا تنجيبنا كل أجيل نفسه كشش أوري كشش وقت هلاقي لي حري وديا لبل قبز حام قدام أزيد نقوش الليكو حري وديا لبلو كما عبوه هيني قدل مع بيكو كفو وديا لبلو كل الأجيل فرصة ديما يركب كفانجوح وديا بهلت ديما يوديا بهلت كيوم لهلينا دي بوقت ولهلينا دي بساعات ولهلينا دي بدقيقات بقى نتنفع وجبنا لدقيقات لتحلف ولا ساعات لتحلف حريت أقبل وبتسي تقبل ووقت الحارف وقمشي توت لقاوي والبادي وقت لهلقنا وبند تنفعنا يوم لموديا فانجوح جني بلالبنا لساعات لموديا لساعات لتمزي جني دايا ندبينا جن أجيل لبنا أزل ودية أزل إيديا بيه حقو ساعات لودية حريها أقوى ساعات ودية كوقت بقمش إكن حالف ألبنا عرف ما لبناتا إقل شاقول لك تسدينا عرف النسي وانا برام بلع ونسته اللي قل ميتو إقل تق شاقولنا لنشاكي حيلة وقدرة قلها بنا كان برام بلع ونسته إقل مي إقل حيلة لتها بنا وقل تسدينا كوقت نبيت نفعنا من قبي ملت صبرنا حقلان وبدا كل الدول اللي طورت كلها اجل ميتة اللي طورت سبت وقتها تنفع والشقة وفانجوح يتبل وقت اللي احترم لا نجح ركب وقت اللي احترم لكن حتى نجح يركب دي ما فلل صبر كوقت نجن احترم وقل فانجوح قد ينيبل كل الحمام اللي دي بزحام قدام اللي تركب كمس الحمام تو كنفسنا من نجن سارة وجبنا كنفسنا جن سارة وال كم حمام بدي بنا عمرنا وان ده حمامنا من نفسنا جن سار سرايو لا جن نفسنا جن نيبل وجن نشكيه وتشقلنا جل فانجح وجل حري جل نيبل اللي قبل لقى بيته من اللي حمام اللي نفسنا الانساري فانجح وديا وحري وديا لي للداوي حمام اللي يقبي حمام كبوتو كمن نفسنا جن ساري ولا سراي لنايو من اللي قبي نايا تأجيل من نجن على وط وعملك ودقيقتك بقى نتنفع كوقتنا تنفعنا من قبي وبا أهلينا دي بوقت تنفعنا من قبي ومن تأجيل نجينا من قبي هتوتو لا إجنا لا سدينا وقت للأبد لكن لا قالت حاجتكم الأبد حلا كوقت من المال ومن كل الأقلة سبت قبا وقت نجن أبدي ومش كن حارف فألبنا كمن علامتنا فشل ونعبدا وقت أبديوت كم سلهما نسمع الدام بزحام وقت كل حالف تلو كوقت للحالف عمر الحالف هلا أبقى مش بهلتو كوقت ليلة قبل وندت لكن أهلي مزي وبتسلي لا قبل صبت قبها لوقت لها اللي نتو بقنا نتنفع بنا ووقت لي نتنفع بعد وقاوي همتو إقنا عامر بنا كوقتنا أن تتنفعنا دي بنجح ودي بنصر قنا بزح بنا كنصر الله أبو وقت اللي تنفع كجنة نصر وقتنا دي معالجنا وعلو وجن شقبو وكل وقت بجنة نفع وقت بكمش جلين حالف دول لي عوته ونصر نركب كحبونا ما تنسيت إلا نسمع في ناتات ومكر ده تنفع نبا وتمعالجنا وعلا وتمنع بلتنا جسديت تقبلنا وبجنة مرح ومرحيت وعلامة وقبيل بانجيس قلت قبقلنا وقبيل تطفح قلنا أتحزيننا أبيتنا فعنا من قبي ووقت نبو يتنا فعنا من قبي وقت نبقى مش حالفنا من قبي فللت للزبرنا كمان فلل قلنا تنجي ووقتنا قلنا تنفع والحلينا دي بوقت بو قلنا تنفع ومن تأجيل نفسنا قلنا ساري واجبنا كل السموات قامات ومكر كل عند نفعنا بقت معنا وعناها من قبي لما نعبت ناينا معنات وطمطم وهدف ركب تحبونا ما تنسيت
ووقتنا اجنتنا فا ووقتنا ابقى مشكلين حالف.

حبونا ما تنسيتنا ازي قدرتنا يود قدام دي بقنت هاجيتو ود قدام ربع باي قدرت لها بيو ولا قدرت لها بتنفع من جبي بزوح قليدي وبزوح قل انجز سبت قدر وقل ما تسهل لأجيال شغل سني ودقوب قل حدك سبت قدر ابا نايو عقل وبا نايو قدرت قل نافع من جبي بزوح قليدي قدر نايو قدرت دفنا من جبي كم سجر وتتقرص نامر أبزحام قدام لقدرت لنا عقل لتهيبتهم إلى تنفع أبا كتا كم سالح حسينا للدفن ولا سجر سجر سبت اللي أبا قدرت لرب لها بيناتا أجن نتنفع وهدفنا عند عملنا يقولوا خطة جن تهلقنا وستات ولا هدفنا جن بزح جن نشكي ورأي جن هلقنا وتبهر جن يجيس ورأي رب لها بيناتو وهدف لرب لها بيناتو يقول لها تخلقنا يقول لك ان انجز عمل ولا لك النشكي وببنات وقت قلنا نتنفع ولا بنات حيلة كلها أبا قلنا نتنفع وقلنا نشكي وقلنا انجز دول اللي قلوا قدام وقلنا نفسنا بزوح قلنا نقدر كلا نجحنا يا آدمي قلنا نفسي ليت عندي قبي قل كل قدام وقل الدنيا قل نجح وقلهم قل لسدي قل نفسه وقل عدو وقل عائلته وقل كل الدنيا سريعيتي قلهاب لو يجيبو آدمي وبزوح قدرة ندبو وبالي لتنفع إلا آدمي اللي قدرته لعبدا ولا دفنا ولا قبرة قلي لكبا بقدرة رب الهبيوتا قلت نفع تل الحزين ربي وكلهم سبع أمر كناتو لنصحونا ومكرونا كلهم صناعات لودو وإنجازات لودو تدفناتا مجالات كلهم بقدرتهم لتنفعوا وهدفهم لعمرو ورأي لبوم ومن نسأل مدي برهت لفقرو ورب الحزي أقلوم ستات عند عمرو وبقدرتهم لتنفعوا توم كبقدرت لتنفع هتوتو لا نجاح لركب وقدرت لركب كلا قدرت رب لها بيناتا إقل نتنفع با وقل نعابيا وكم سريهوما إقل نسحلا وقل نتعلم ومهارات قلت هلقنا وتعليم قلت هلقنا كالعقل لناينا التعليم قلنا وعلو ومهارات قلنا ركب وقل نفسنا قلنا سدي وقل الدنيا قلنا سدي للحزيننا كبزحام اللوم قدام لقدرات لبوم فانتو قدرتنا عقل ريت ربنا يحبهم دي قبي لقدرت ربها بيوم تبالت نفعوتهم لقدرتهم بالي تنفعو هيني ديما ديب حقلان وديب بدا وديب تحت لنبرو وأتوكل لي جيسو وحتى لي ركبو ودي بالدنيا فرحت لي ركبو سلام لي ركبو ولا ترسعوا وترسع لنا برو والدنيا لترسعتهم وتحقلان ودي بكاي من برو لنا برو اللوم لا قدرت لنا يوم بلي تنفعوتهم كلا قدرت لنا هنا اجنا تنفع با وجنا سحلة وتمعلم نعمل له العقل لنا هنا وتعلم وتأمرت قلت نافع بو وأمرت دولا نركب أمرت بها قلت برهت نركب وبرهت قسنا من قبي من وده لينا نأمر كل هدفنا لنحزيو انبازح إيه قبقت من قبي دي بحمقنا ودي بمدهر النبر كبقدرتنا قلت نافع تلمكرونا سب أمر كحبونا ما تنسيت قدرتنا قلنا أسني وقلنا تعلم ومهارت قلت هلقنا وتعليم قلت هلقنا لسدينا دي كلنا نحزيو لما بزحبو تعليم وقل ود عدام قلن نستيبو والدنيا كلقلا سعادة وسلام قلن نامزي ناينا هدف وناينا ترت قلن التلهي للحزينا كبلا قدرتنا قدرت نفعنا بزوح قلني دي سبت نقدر وقوة عقلية حباي سبت حبينا ربي ومن حيوان سبت فانتي قلن ود عدام بعقل وبلب قلن نتنفع با واجبنا كعبونا ما تنسيت إلا نسامعات قامات ومكر اتمعال قلنا وعلا إقل منابرتنا معنت وهدف قبلت من راح قد تقبأ وتنحزي وقلنا بصح وعوتقنا ركب وديما قلنا في قدة وطلبنا قلنا قبة نتفانيكم.

0: حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بلا سلسلة حداس بلا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس لنسئن إقلا وكل قدام لا لسألا كم سل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميقل إيدي بيه رب قل مخلقين نتل مدر ميت هدفو قليه إرادة قليه ميتا كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إنت سمعناه اتمعلق النوع اللو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حده لسدينا بليس قلنا ركب ككل أدام لسأل سؤال إقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو إقل مخلقيني وقمي لقيدة بيه وكفو قلتنا بربيه وكفو ربي مسل علاقات قليدة بيه كمسليهما من انزعاج ومن مشاقلوت ومن ما تحلق كفو قلتنا نجبيه كأدام كل تحلق كحلق متنفع متأزايد قليه كل اللي ديب أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجتو ككلنا كمسلنا أمرو ودا أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت عندي كبي ربي اقلو وقلت له كون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كقل مثل كل لقب عندي كبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي اقلو قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو تأدواتو كمسل هما الأولاي آدم دول خلقا بسلف آدم وحواء دول خلقا ودي أكان مناسبة لقبات قلوم دي جنة عدن لكر يوم قل عبادة وقلامة قل اختومة وكل دي بحنتيهم لوديو كود قدام ربي دي الدنيا ودي مدر قل سيطر وكل حيوان ولقبة ونبات ومدر كل دي بحنتي هو دي اللي ببو بقدرته قل تنفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليه هتومة شريك دي مدر قل الحكم كم رب الحكم ما إذنها بيو وسمحا قلو قل الحكم كآدمي مقل لي دبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي إقلت ما رحبو وديبو قلت تنكب وجبو كمنابرت لنا يو وحيوت لنا يو معنات وطمطم إقلت ركب منبروه اتربيه قلت تنكب وكل دي بيديه قلت كري كدي بيدي ربي دول كري وروت آدمي الحياة لنا يو معنات وطمطم وحبر وهدف تأمر وبهدف تتمرح ويتعم بدبد لكن للعم بدبد وسلمت لها تماتم هدف لك عوي ستات لألبو خطت لألبو اللي لبادي ولا قاويتو
1: حبونا ما تنسيت ربك لكل آدمي هي فنتوي وقدرات فنتيت وقل فنتوي شغل هي بلحبيو ككل آدمي اقل شغل وقل مهمت وقل واجب خلاقة كقل ليدي لبو واجب وقل لك نصب لبو شغل اقل قدرات حبيو وكل آدمي أوروت آدم لوديا حوه لبعد وآدم لبعد يوديا كأوروت لوديا لما الله لبعد وديا من قبي ربوي خلقيو لكن كل آدمي إجل هدف فنتوي تلخلق ربي ككل أوت آدمي حيد لمسلو حتى قدرت لبوم يخلق ربي ولما نتيت ملك بو حيد مسلو لكن قدرتهم فنتيت قبي كل حكمتنا يا ربي وأمرتنا يا ربي وستاتنا يا ربي بلا قبتها اللي بعلت قلنا نقلد وقلنا الحاكة قلبنا وفلان ودايا قليدا يا بيه وكمسل فلان قلق بقى كلام فسنا قلنا مسل وبقدرة ربها بيناتا قلنا دفرقنا ربك النشكي وكل آدمي قدرة فنتيكم بو عند عمرنا وربي نقلي يودي أو نسختي يودي من أورا بعيد كل آدمي فنتيت حيلة وفنتيت قدرة وفنتو يمسلبو تربي لها بينات هياب وربي مقلي خلقيني موهبتنا هي ميتة ومتها يبكو وميت أمرك وقدرك عند بيكو قلع قدرك قلس حلا بيه وبقلش كبيه كالحاجات اللي فتيا قلي دايا الحزن دي قبي قدرت لبيه التو رب لخلقيني قلع مهمة الليل وشغلها الله قورت آدمي حلايق الحليتو دولبي موهبته حلاي قبع من قبي كرنتو أوري سمع وحلاي أوري تسمع كربلها بينا تقدرت وهياب قبق النيجيس وقل نقن فرق ضروريتو كل آدمي فنتيت قدرت فنتو هياب قمت هاي بيو وآدم ديلة تخلق لمهمة لنايكم تتخلق ولشغلكم نتخلق وكل عدم ربي اجل هدفكم خلقيو اجل نفهم بنا ورب مش يخلق لقوا مخلوق اقحمو تتملك با من ملك با اتملك با كل لرب لمنيو اجل هدفتو وقلنا ما اجل هدف خلقينا ولن وديو دايبنا كمن الدنيا دون سارح لها لبحلت شكونات ممنا بحلتو لكن بزحام قدام رب لها بيوم دهياب نديلة نفع بلتقرز ودفونه وسجر وحتى ندين نفع بهي أبوم دي بالدنيا بلع وسيته وسكابه في الزع ليه تقبه كربي إيقل بلع وسيته وسكابه في الزع إيمانينا أيوة سكاب وفي الزع وبلع وسيته إيقل لأم وديو سدي سبت لهاي بنا عرف سبت لهاي بنا حيلة سبت لهاي بنا ربي نبراها بينا وبزحي أباتها بينا دي بالدنيا ورزقها بينا كم سلهما إيقل نسكب وتوما سكاب ما نعمتنا أيوتو إيقل حيلة نركب وقروبنا قل عارف عقلنا قل عارف لكن اللي هدفنا يكون هدفنا رب لا خلق إن قلو واجب ووداي وإنجاز الله كقلب الله وسيتو قلنا مبرأ لبنا وزكابه في الزع وقياسه عقبالت اللي هدفنا يا رب قلنا يكو اللي سديت كل الحزي قلنا وقلنا بسحر الحزي وستات لنا يقلنا إجنا أتمم لها بيناتو وقدرت قلها بنا وحيلة قلها بنا تنديكون هتقول نبلع وقنستي يخلقينا قل نبلع ونستي بنا إجنا نشكي وتلا خلقينا قل هدف إجنا نبزح كمان حقا قدام بعدام إجنا نتنجي سبت حناكم سرهم قل نقبا يخلقين ربي ابن آيو وقدرتو فنتيت قدرت وفنتو هياب هبينا كل هياب قل نتكبت وقلو إجنا نحمد وقلو قلنا نسمع وبماريتو قلنا نتمرح وهتر الحري قلنا حريان يقلو قلنا حري وإرادتو قلنا حزي ولحيلة لناينا وقدرت لناينا ولا واجب لرب لخلقينا قلو أي تندبينا يقلنا نسأل وقلو قلنا حزي وربو قلنا التنسي ومن قلنا نسمع وكرنا ربي ونا الشيطان يقلنا فنتي كبزعام قدام إلى ربي بيلي نيتا وتحلم ريكوا وبالوادع تيل النيتا ندبينا بحثت قلينا تمرح والأمان دي بقى قلنا تنكب وواجبنا قلنا فهم كم سلهما هي برب لها بيناتو قلنا فهم ومن رب سديت قلنا حزي قل واجب اللي قلنا أتمم واجبنا عندي يكون بحثت وقويت قلينا تمرح وقلينا تقشش كحبونا ما تنسيتنا ربي يقول كل أدمي فنتو هياب وفنتي ستات كومبو ندفهمنا بتخطيط لنايو ولا ستات لنايو بقل نيجيس وموهبت بنا وربي يقول مخلقنا ندبينا اجل نسأل بنا وقدرتنا اجل نكتشف ودي باقل نشكي وبحنا نحزيلات اندي قبي ربي من الحز من انه لا ندبينا وربي يقول ما هدف خلقنا هدفنا حيوتنا ميتو ندبينا قلنا سلبنا دول هي الحياة لنا هنا معنا تركب حبونا ما تنسيرنا لسألات لنبلسة ولا نركبها معاني ودراسة وفهم دباح منابرتنا قلنا تنفع بها كمن برونا طامطام وحبر ومعنى تقل تركب واتربي لتنكب منابرت قلت تقبا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنى تقل ركب وستات لتمرحة قلت تقبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سل حرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقى نتنكب وبقى نتمرح ولسنيت لتبه لتول الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتول الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولة عفحات قلنا تمرح وحريانو قلنا حري ودي بالدنيا لأننا برا منابرت وحنا الحزية ونحري حريان ربلي الحري وإرادته بلي ليس معنتك وطمطمكم ألبو وقلنا الدنقوبك مينفعنا لنفعنا لخلقنا هدول الأمر قلنا وكل صناعات للشكاية ولا ودايا من والعل قلت أمر سبت يتقدر حتى صناعات للصناعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي صنعنا ولا شكينا هتو قلنا لسنيت الأمر هتول الحري قلنا حريان وبقنا تمرح وبقى بي قلنا يجيس وهتول الأبية منا قلنا لوط وبإرادته قلنا يجيس كل أسئلة اللي تبدل تمثل دول لي
0: بليس نركب قلا وقلا بليس دول نركب قبينا ربي وسللون أمر وبرادتنا تمرح وبحريانو إنجيس حريان عينا وقبينا عينا دول بدول إنجيس حتى يتنفعنا كربي إقلوا دادمي مارحي سنيت وسل سنيت بقليجيس كتاب الأمطاء وأنبياه الأمطاء كمسلهما يسوع المسيح الأمطاء إقل دول الزنب واتكاو دادمي اتربق اللي بلسو قال ستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقلنا التنكب وبقلنا تمرح وجب إيقبت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بدبدن قبي ولا عم بدبد تلحزيا يركب ومن قبي لسحيت كفت أنا تجنيجيس وبنور يا ربي بجنيجيس ومن قويت جند حن ومن سلمت جنفجر كسلمت لجيس أي جيس هلا ومودع له إلى أمر كبنور كبنور جنت مرح وبأمرت يا ربي جنت مرح وبجياهو جنيجيس ومسل علاقات قد تلاجنا لست تتربي تجنت تنكب وحريانو جنحري وجبن.
2: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التيغرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن يسوع المسيح قالت عنه شنو أمه.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، فكرة جديدة في الدراما وفيها موضوع قيم وموضوع في غاية الأهمية. تعالوا نسمع ونفهم الفكرة لأن الدراما رسالة مهمة.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلموا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية الأورام السرطانية التي تصيب الجهاز التناسلي للمرأة، وفي الحلقة دي حنتكلم عن عمق الرحم.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، كيف نحافظ على صحتنا من الأمراض الممكن تصيبنا وكمان كيف نعالج الأمراض دي، وكمان البرنامج بيهتم بتغذيتنا الصحية السليمة لأجسادنا. في الحلقة الفاتت كنا بنتكلم عن الأورام الحميدة الممكن تحصل في الجهاز التناسلي للمرأة. في حلقة الليلة حنتكلم عن الأورام السرطانية الممكن تصيب الجهاز التناسلي، بالذات حنمسك سرطان عنق الرحم وسرطان بطانة الرحم. حنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل، وحنتكلم عن سرطان عنق الرحم. عنق الرحم هو جزء من الجهاز التناسلي للمرأة اللي بيفصل بين المهبل والرحم، وسرطان عنق الرحم هو واحد من السرطانات المرتبطة بالإصابة بعدوى فيروسية من فيروس اسمه فيروس الورم الحليمي البشري، معروف بالهيومن بابيلوما فيروس، وهو بيعمل طفرة جينية في خلايا عنق الرحم بينتج منها خلايا سرطانية، وهو أشهر الأسباب المتعلقة بسرطان عنق الرحم. لكن ما كل النساء اللي أصيبوا بالفيروس ده بيصابوا بسرطان عنق الرحم، في عوامل تانية كمان بتلعب دور مهم في الإصابة بسرطان عنق الرحم، دي بتشمل تعدد الشركات الجنسيين وممارسة الجنس في سن مبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا الأخرى، وكمان ضعف الجهاز المناعي زي في حالة مرض السكري والأمراض المناعية والسرطانات الأخرى. من الحاجات اللي بتزيد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم كمان التدخين، لأنه التدخين من الحاجات اللي بتعمل طفرات جينية في الخلايا وبتزيد نسبة الإصابة بالسرطان. أما أعراض سرطان عنق الرحم في المراحل المبكرة ما بتكون فيها أي أعراض، والأعراض الممكن تحصل بتشمل نزيف مهبلي بالذات بعد الجماع أو نزيف مهبلي بعد سن اليأس، ممكن تحصل إفرازات مهبلية ثقيلة مخلوطة بالدم، وممكن تكون عندها رائحة كريهة. كمان من الأعراض الممكن تحصل ألم في الحوض أو ألم أثناء الجماع. وفي نوعين معروفين من سرطان عنق الرحم، هو سرطان الخلايا الحرشفية وهي الخلايا الموجودة على سطح عنق الرحم، النوع الثاني هو سرطان خلايا الغدد الموجودة في عنق الرحم. بالنسبة لتشخيص سرطان عنق الرحم هو حاجة مهمة جدا، لأنه اكتشاف المرض في مراحله المبكرة بيلعب دور مهم جدا في العلاج. الفحوصات الممكن تتعمل للتشخيص، في الأول بنعمل فحص لفيروس الورم الحليمي البشري عن طريق مسحة من عنق الرحم، وممكن نعمل اختبار للDNA لتحديد الفيروس، وفي حالة كان الفيروس موجود وشكينا في وجود سرطان عنق الرحم بنقوم بأخذ عينة من عنق الرحم لفحصها تحت المجهر، وبعد تأكيد تشخيص سرطان عنق الرحم بنقوم بتحديد مرحلة السرطان عشان نقدر نحدد طريقة العلاج الملائمة، وده بيتم عن طريق عمل أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي للجسم عشان نحدد إذا كان المرض انتشر ولا لا. كمان ممكن نعمل كشف للمستقيم أو للمثانة عن طريق المناظير. مراحل سرطان عنق الرحم، المرحلة الأولى بيكون فيها السرطان محصور في عنق الرحم بس، المرحلة الثانية بيكون السرطان انتشر للجزء العلوي من المهبل، المرحلة الثالثة بينتشر فيها المرض للجزء السفلي من المهبل أو في جدار الحوض، أما المرحلة الرابعة فبينتشر فيها السرطان لخارج الجهاز التناسلي زي المثانة أو المستقيم أو الأعضاء البعيدة زي الكبد والعظام والرئتين. بالنسبة لعلاج سرطان عنق الرحم بيعتمد على مرحلة السرطان والحالة الصحية للمريضة، وبتشمل الخيارات المتوفرة للعلاج الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي. الجراحة في المراحل المبكرة بيتم عن طريق استئصال الرحم، وممكن يتم الاستئصال عن طريق استئصال الرحم وعنق الرحم فقط، أو ممكن كمان نستأصل جزء من المهبل والعقد الليمفاوية القريبة. العلاج الإشعاعي بيكون لتدمير الخلايا السرطانية، وممكن يستخدم بعد الجراحة لإزالة الخلايا السرطانية المتبقية، وممكن يستخدم كمان قبل الجراحة عشان نقلل حجم الورم ويسهل كمان من الجراحة. من الخيارات الثانية للعلاج هي العلاج الكيميائي. العلاج الكيميائي في الغالب بيستخدم للحالات المتأخرة والما بنقدر نعمل فيها الجراحة، أو ممكن كمان نستخدمه في أثناء الجراحة أو مع العلاج الإشعاعي عشان نزيد من فعالية العلاج. في الحالات المتأخرة والحصل فيها انتشار شديد ومخاطر العلاج فيها بتكون أكبر من فوائده، بنستخدم نوع من العلاج اسمه العلاج التلطيفي، وهو نوع مهم من العلاج لتقليل الأعراض والمضاعفات الحاصلة زي تسكين الألم. في طرق مهمة كمان للوقاية من سرطان عنق الرحم، وبتشمل الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وده ممكن يعطى للفتيات في عمر 9 سنوات لحد 26 سنة. ومن طرق الوقاية كمان الفحص الدوري للإصابة بالفيروس ده، وكمان استشارة الطبيب في حالة حصول نزيف غير طبيعي أو ألم بعد الجماع، وكمان ممارسة الجنس الآمن هي واحدة من طرق الوقاية الفعالة لتجنب الإصابة بالفيروس. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن سرطان بطانة الرحم، خليكم معنا.

أعزائي المستمعين، رجعنا لكم مرة تانية وحنتكلم عن سرطان بطانة الرحم، وهو واحد من أشهر أنواع السرطانات اللي بتصيب الرحم. من العوامل اللي بتؤدي للإصابة بسرطان بطانة الرحم الاضطرابات الهرمونية، ودي بتحصل لأسباب كثيرة، منها متلازمة المبيض متعدد التكيسات والسمنة والإصابة بالسكري وأورام المبيض. كمان من العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم هي البلوغ في سن مبكر. كمان لقوا إنه السرطان ده منتشر بصورة كبيرة جدا عند السيدات اللي ما حملوا قبل كده. كمان التقدم في السن والعلاج الهرموني للسرطان ممكن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرحم. أما أعراض سرطان بطانة الرحم فدي بتشمل النزيف المهبلي بعد سن الياس، أو النزيف ما بين الدورات الشهرية، أو خروج إفرازات مهبلية مخلوطة بالدم، أو ألم في منطقة الحوض. بالنسبة لتشخيص سرطان بطانة الرحم، فبيتم في البداية عمل الكشف المهبلي والضغط باليد الثانية على البطن للكشف عن وجود أي أورام. ممكن يتم عمل موجات صوتية عبر البطن أو عبر المهبل لقياس سمك الرحم، أو عمل منظار للرحم. ممكن كمان نأخذ عينة من الرحم، أو نعمل عملية كحت للرحم ونفحص الأنسجة المستخرجة. بعد التشخيص الخطوة الثانية هي تحديد مرحلة السرطان، ودي فيها بنعمل فحوصات كثيرة عشان نحدد إذا كان السرطان انتشر أو لا. المرحلة الأولى من سرطان بطانة الرحم هي بيكون السرطان فيها فقط موجود في بطانة الرحم، أما المرحلة الثانية بيكون السرطان وصل لعنق الرحم. في المرحلة الثالثة بيكون السرطان انتشر للعقد الليمفاوية القريبة من غير ما ينتشر للمثانة أو المستقيم. أما المرحلة الرابعة بيكون فيها السرطان انتشر للمثانة أو المستقيم أو للأعضاء البعيدة. بالنسبة لعلاج سرطان بطانة الرحم، ففي المراحل المبكرة بنعمل عملية لاستئصال الرحم مع إزالة غنوات فالوب والمبايض. في المراحل المتقدمة بيتم استخدام العلاج الإشعاعي إذا كانت المريضة ما بتتحمل إجراء الجراحة. ممكن كمان نستخدم الإشعاع قبل الجراحة عشان نقلل حجم الورم، أو بعد الجراحة عشان نضمن إزالة الخلايا السرطانية. أما العلاج الكيميائي فبيتم استخدامه في حالات ما ملائمة لإجراء الجراحة، وفي الحالات المتأخرة جدا بيتم عمل العلاج التلطيفي. الوقاية من سرطان بطانة الرحم بيتم عن طريق تجنب العلاج الهرموني لسن اليأس ما لم يكون هناك في دواعي مهمة له. بعض الدراسات كمان أظهرت أن حبوب منع الحمل بتقلل من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم. من طرق الوقاية كمان الاهتمام بالنظام الغذائي وتجنب الأطعمة الجاهزة والمواد المسرطنة، وتناول الأطعمة المحتوية على مضادات الأكسدة زي الخضروات والفواكه الطازجة. كمان من المهم أنه نقلل نسبة الدهنيات في النظام الغذائي بتاعنا، ونخفف الوزن في حالة السمنة، ونمارس النشاط الرياضي بصورة منتظمة. بكده أعزائنا المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن السرطانات اللي بتحصل في الجهاز التناسلي للمرأة. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة تانية من حلقات برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية، اضطهاد المسيحيين، النصر والثبات في الدعوة.

أحبائي السودانيين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل بسلم عليكم جميعا، برحب بكم في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا بنتكلم عن مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا يواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة تكلمنا عن الخادم المحارب، وفي حلقتنا الليلة هنتكلم عن الاتحاد أو اتحاد المسيحيين. خليني هنا نطلع فاصل مع بعض، بعدك نجي نواصل.

ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين. زي ما قلنا موضوع حلقتنا اليوم هنتكلم عن اتحاد المسيحيين. فخلوني هنا نبدأ السؤال. السؤال هو ليه المسيحيين بيتحضون؟ ليه إحنا بنتألم؟ هو السبب شنو في المعاناة؟ نعم، إن ملاحظ من زمان ومن قرون القديمة إن المسيحيين متحضين، نمشي مع بعض نلاحظ. وهنا نبدأ أولا بالكنيسة الأولى أو الكنيسة القرن الأول. هنا بنلاحظ في أربع نقاط أو ثلاثة نقاط. إنه السبب الأول هم إنه رفضوا عبادة الأمبراطور كإله، وعشان كده هم اعتبروهم إنهم خائنين. ده اللي ممكن السبب اللي من هناك بدت الاتحاد. وبنلاحظ في الكنيسة الأولى إنه ثانيا إنه رفضوا عبادة الأوثان، والمشكلة دي بقى مشكلة كبيرة. ليه؟ لأنه محل ما أن المؤمنين بيجوا موجودين فيه بتلقى أنه الاقتصاد ابتدت تدهور. كيف؟ لأنه لما هم يخشوا في منطقة أنه هم بيبتدوا يبشروا بالإنجيل وبيقدموا الرسالة، وفي ناس كثيرين بيؤمنوا بيجوا للرب. ولما أنك تؤمن تجي للرب أوتوماتيك أنك حتسيب المعابد، حتسيب الأوثان. وفي ناس الكام بيصنعوا الأصنام فبيسيبوا الشغل ده، وده بيعمل خسارة للناس اللي شغالين، وبيعمل حتى خسارة لأسياد بتاعنا الناس البوظف والناس زي. فدي كانت اقتصاد بيتدهور، وفي ناس كده ابتدوا يكرهوا المسيحيين بسبب انه هما بيبشروا وبيقدموا الانجيل، وناس بيسيبوا الاوثان والمعابد ابتدوا يعبدوا الله الحقيقي. ودي اللي كانت سببت اتحاد، وممكن اتحاد ما بالطريقة هنا ممكن بنتكلم عنها بطريقة بسيطة، لكن كان شيء مؤلم شديد. والنقطة الثانية برضو إنه كان ضد الفساد، إن المؤمنين دائما بيرفضوا الفساد ومن كل ناحية. والشيء الرابع برضو إنه كان بيكرزوا، زي ما أنا قلت كان بيكرزوا، والكرازة بيدين تغيير حياة الناس. الناس بيتحولوا من عبادة الوثن إلى عبادة الله الحي الحقيقي، وده ما ممكن، أو دل الحاجات ما ممكن بالبساطة إنه ناس تقبلوه، لأن إبليس بيعمل في العالم، إبليس بيعمل في غير المؤمنين، وده النتيجة اللي بيدي إنه يكون في الرفض، إنه يكون في الناس التحضوم. وده بالضبط بيحصل معانا الليلة. إحنا المؤمنين برضو إحنا بنواجه الاتحاد بسبب سلوكياتنا أو بسبب مبادئنا. إحنا بنرفض الحاجات اللي ما بتماشي مع الكتاب المقدس. إحنا الليلة ممكن بنلاحظ إن المؤمنين والكنائس بتقف ضد الفساد بكل أنواعه، ضد الإجحاد، ضد زواج المثلية، الطلاق، وفي حتى الموضة البطيء أو الموضة السريع. في حاجات كتيرة الليلة هنا برضو واقفين ضده، ودي اللي بيجيب لنا أنه يكون في اتحاد، أنه لأن هنا ما بنتفق مع حال العالم، ما بنتفق مع إله هذا الدهر. لكن في مسيحيين ما بيحب يدخلوا في دي، أو في بعض منهم بيساوموا من أجل الحياة، وتانين في ناس تاني بيخجلوا وبيخافوا من الاتحاد. خلونا هنا نطلع فاصل ونيجي نواصل في النقاط دي، وبنشوف ليه أسباب، شنو الأسباب، أو هل في حاجة بيخليني هنا فعلا نخجل. خلونا نسمع ترنيمة مع بعض، بدك نجي نواصل الموضوع.

ورجعنا لكم تاني أحبائي. زي ما هنا بنتكلم عن اتحاد المسيحيين والأسباب اللي هنا ذكرناها، ممكن ما يكون دي الأسباب كلها، لكن هنا ذكرنا زي أربع نقاط إنه سبب الوقوف ضد الفساد والكرازة هنا اللي بنقدمه، كمان برضو الوقفة الليلة هنا بنقيفة أو ككنيسة ومؤمنين ضد الفساد بكل أنواعه. والسؤال اللي كنا وقفنا فيه إنه هل ممكن شيء مخجل لما هنا بنتألم من أجل المسيح، هل ده شيء مخجل؟ السؤال هو هل ده شيء مخجل؟ هل الاتحاد والألم بيجا شيء مخجل للمسيحيين؟ بمعنى آخر، هل دي عار علينا؟ بالتأكيد ده ماشي بيخجل، ونحن بنتألم عشان إيمان المسيح، ده ماشي بيخجل. بولس الرسول نفسه قال أنا ما بخجل بالإنجيل بالخبر السار، بل إحنا بنفتخر بالصليب وبيفتخر بدون المسيح، بيحسب إنه كل شيء بدون يسوع المسيح نفاية زبالة ما في فايدة. افتخارنا هو بالرب، افتخارنا بالصليب، افتخارنا هنا بنفتخر بالإيمان. عشان كده عزيزي المستمع بنشوف إن المسيحيين هنا بنفتخر، وده ممكن يفقدنا افتخارنا وإيماننا وشهادتنا للرب. ممكن أنت تؤمن وده ممكن يفقدك الأسرة ويفقدك حتى الشغل، وإنك تفقد حتى مجتمع أنت اللي تابع له، وممكن يفقدك ممتلكات وفي حاجات كثيرة. ولكن ده أنا شجع نفسي وشجعك إنه ده ما بيخجل، ده ماشي مخجل بسبب مشاركتك للإنجيل. ممكن برضو الناس الآخرين ممكن يضربوك، ممكن يحبسوك في السجن، أو حتى بيوصل بعض مرات لدرجة الموت من أجل الشهادة بالمسيح، لكن برضو شيء خير مخجل، ده افتخارنا. السؤال الآخر، طيب هل بمعنى أي إنه ألامنا هنا الألم هنا بنتألمه ده أي ألم هنا بنتألمه، بنتألمه عشان هنا مسيحيين؟ لا، ده سؤال مهم فعلا، وهنا محتاجين نفكر فيه، وهنا ربي يدينا نعمة ويدينا استنارة إنه نفهم العلاقة بين الألم والمعاناة وما سلوكيات الشخص اللي بيعاني وهو المتألم. دي أسئلة مهمة محتاجة تفكير ومشورة حكيمة عشان الواحد يقدر يحدد السبب الحقيقي للألم والمعاناة اللي بيعاني منه. بنلاحظ بعض المرات في ناس متزمرين بيقولوا الناس بيتحضون عشان نحن مسيحيين، ولكن ده شيء الواضح ودي الحقيقة، هو سلوكهم بعض المرات بيكون سيء. لكن خلونا هنا نقدم وناخد نصيحة دي إنه ما نتألم بأفعالنا الشريرة وبأخطائنا اللي بنرتكب وندخل في أمور الخير، إنه ما نفتش عن الألم، لكن كمان ما ممكن نتجنبه لو نحن بنتألم عشان إخلاصنا وأمانتنا للمسيح. ده كويس إنه في وقت حيجي وربنا هيمسح كل الدموع وحشيل مننا الألم، وده حنكون مع المسيح إلى الأبد وحنكون في فرح أبدي لا يوصف. فالألم هنا بنمر فيه الوقت الحاضر هي فقط لتنقية، هي بتنظفنا وبيشيل مننا الشوائب حتى نكون جاهزين عشان نتقابل مع رب يسوع المسيح لما نصحر، ونكون هنا لاقين وقادرين فعلا هنا نخش في المجد، وهنا صابرين في هذا الزمن. ورب يكون معنا أعزائي، يدينا الصبر هنا نتمثل إن صورة المسيح تكون فينا وله كل المجد. خلونا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب ساعدنا عشان نقدر نقيف وقفة إيمان، ونحن بنشهد بالإيمان اللي فينا، إحنا بنؤمن بك وما بنخجل، وماشي مخجل إحنا نشهد عنك. وحتى الناس إن كان بتحضونا وبينظروا لنا نظرة، لكن إحنا بنعلن إحنا بنعبد الإله الحقيقي الحي، واللي هيجي يوم من الأيام وحيمسح دموعنا، والعالم حيكون في أسف العالم. ودي يا رب إحنا بنصلي مش عاوزين إنهم يتأسفوا، لكن بنصلي وإحنا بنعلن إيماننا إنه يقدر ينضموا كمان ويجوا يحضروا الفرح العظيم والفرح الأبدي. لك كل المجد أعزائي، نقول شكرا كثير من حسن الاستماع، ليت رب يكون معنا ويدينا النصرة دائما ونعمة تكون علينا في اسم يسوع المسيح. بإذن الرب نتقابل في الحلقات القادمة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب

حبابكم مستمعين الأعزاء، مساء الخير أهلنا الطيبين، مساء المحبة والونسة والطمأنينة على كل المستمعين وين ما كنتوا، جوا السودان ولا برا السودان، مساء النيل، مساء ريحة التراب بعد المطر، مساء البلد اللي بنعشقها وبنحبها مهما بعدنا عنها أو بعدتنا الظروف والمسافات. مساء الخير لكل زول فاتح الراديو هالساعة وبيسمع صوتنا في الأمسية دي، ولكل أم قاعدة في بيتها، ولكل أبو مكافح عشان أهله، ولكل شاب وشابة شايلين أحلامهم في قلوبهم، ولكل جد وجدة، ولكل طفل سوداني لسه بيتعلم الحروف وبيحلم ببكرة إنه يكون أجمل. تحية كبيرة من القلب لكل أهلنا في الخرطوم، في الجزيرة، في دارفور، وفي كردفان، وفي الشمالية، وفي نهر النيل، في الشرق، وكمان النيل الأزرق، وفي كل شبر من أرض سوداننا. سلام خاص لكل أهلنا البعيدين عن ديارهم، سلام للنازحين، وسلام كمان للاجئين، ولكل زول مشتاق لبيته وحلته وأهله وناسه. خلونا نقول في الأمسية دي: يا سوداننا الحبيب، يا بلدنا، يا بلد الطيبة والكرم، نسأل ربنا يحفظك ويحفظ أهلك، يكتب لك الأمن والسلام والاستقرار، ويجمع شمل الناس، ويرد الغايب لأهله، ويطمن القلوب، ويجبر كمان الخواطر، ويبدل الخوف أمان، والتعب براحة، والدمعة ببسمة. مساء الخير يا أهل السودان، يا ناس المحبة والجدعنة، يا الناس اللي بشوفوا أو يعني بتقيف مع بعض في حتى وقت الشدة قبل الفرح. ربنا يجعل الأيام الجاية أحسن، ويفتح أبواب الخير، ويكتب لبلدنا السلام والعافية، ويخلي المحبة والرحمة هي الغالبة بين الناس. عشان كده في أمسيتنا الجميلة الطيبة دي حابة أرحب بكل زول فتح الراديو هسا ومستنينا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها 60 دقيقة في رحلة جميلة نستمع فيها للترانيم الروحية وكمان لموضوع يجمعنا في أمسية طيبة. إذا أعزائنا إذا حابين تراسلونا وكمان تطلبوا أي ترنيمة في الأمسية دي عشان تسمعوها، راسلوني على رقم الواتساب 0035 79 76 55 35 9، وأكيد حكون يعني مبسوطة ومستمتعة بكل المشاركات وكمان يعني الترانيم اللي أنتوا حابين تسمعوها. عشان كده بقول لكم اتقبلوا في الأول تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحيات الفريق العامل، وكمان بتمنوا لكم أمسية جميلة وطيبة. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسا على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

بجدد التحية مرة تانية بكم أعزائي المستمعين، وكمان بديكم دعوة خاصة بإننا نستمع لأولى باقة في الترانيم الروحية اللي اخترناها لكم في الأمسية دي، وأتمنى إنه فعلا نتفاعل ونرنم وندندن مع المرنمين ديل. وإذا حبيت إنك تسمع الترنيمة دي مرة تانية إذا الليل ولا في أي يوم تاني، بس راسلني وأكتب لي، وأكيد أكيد بكل محبة هنعرض الترنيمة دي مع بعض. وكمان أي زول حبي يعني يسمع موضوع معين في ساعة سمر كده برضو اكتب لي وقول لي، لأنه مقترحاتكم وكمان إضافاتكم جميلة جدا جدا وحتسعدني وحفرح بها. عشان كده أعزائنا المستمعين دعوة لكم نستمع لأولى ترانيمنا مع الفريق. ما حقول لكم يلا، أنا طبعا كل مرة بقول لكم اسم الترنيمة ومرات ما بقولها لكم عشان تقوموا تقولوا لي من هو كاتب الترنيمة وأي بيت من الأبيات المرنمة دي عجبتك أو فرقت معك في الأمسية دي. تعالوا مع بعض كده نستمع ليه، وأثناء ما بتستمعوا ممكن تقولوا لي من هو المرنم وزي ما قلت لكم يعني العبارات أو الكلمات الجميلة اللي فرقت معك في الأمسية دي.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

أهلا بكل الأحباب وبكل الأصدقاء الناس اللي بتسمعنا في أمسيتنا الجميلة دي. بدايتنا كانت بترنيمة جميلة جدا مع فريق أبناء كوش، وعايزين نشوف إنه أحيانا يعني أجمل حاجة في حياتنا إنك تمشي في طريقك وقلبك مليان أمل، ما شايل هم ليه بكرة ولا منتظر يعني من زول حاجة، بس متوكل على ربنا وراضي بالنصيب وفرحان بالحاجات الصغيرة اللي بتدي للحياة طعم. عشان كده ربنا يديم علينا الأفراح ويملأ قلوب أهلنا يعني خاصة في السودان بالطمأنينة والسلام، ويعوض كل قلب تعب ويعني تعب ويفتح أبواب الفرح لكل زول مشتاق ليهم. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مرة تانية، ودي دعوة متجددة لكم عشان نستمع لترنيمتنا الثانية.

مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة تانية، وأكيد كانت ترنيمة جميلة ورائعة، استمتعت بها وأتمنى إنها تكون سبب بركة في الأمسية دي. بتقول واحدة من الأبيات الجميلة: لما يجيوك الناس من كل مكان تشفوا بتاع

برحبكم مرة تانية وبقول لكم أهلا. وأكيد موضوعنا في الأمسية دي واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا. في حاجات في الحياة ما محتاجة لها قروش وما محتاجة لها كمان مناسبة كبيرة عشان ما تحصل. الليلة موضوعنا زي ما قلت لكم حيكون عن الفرح. الفرح مرات بيجي من حاجات ممكن تكون بسيطة جدا، في ضحكة بتكون طالعة من القلب، وكمان في صوت زول ممكن نكون بنحبه واتصل بينا أو تواصل معانا بعد فترة طويلة جدا جدا، يعني نقول كده بعد غياب. وممكن الفرحة كمان أعزائي المستمعين تكون في لمة بتاعت أهل، في خبر حلو جانا فجأة، ممكن كمان في أبسط الحاجات، في كوباية شاي مع زول عزيز أنت بتحبه، أو عزومة كده في مطعم جميل من صديق أنت بتعزه يقول لك يا أخي يا فلان تعال أنا عزمك الليلة فطور في أولاد درمان أو في أمواج أو في أي حتة ممكن تكون جميلة كده، جوه خفيف وهادي ورايق، نتونس ونستين ثلاثة كده ونهدي نفوسنا وكل واحد يرجع لبيته وهو نفسه كمان طيبة، ونقول الحمد لله لسه في حاجات جميلة في حياتنا. لكن كده تعالوا أعزائي المستمعين أسألكم يعني سؤال كده ممكن يكون بسيط في طرحه لكن عميق كمان في معناه وإجابته، وإنت فيك إنك يعني ترد زي ما إنت عايز. الفرح بالنسبة لك ممكن يعني شنو؟ هل الفرح في حياتنا إنه يعني نكون خاليين من المشاكل؟ هل لازم كل حاجة تكون ماشية زي ما نحن دايرين عشان نقول مثلا أن إحنا فرحانين؟ ولا ممكن يكون جوانا فرح حتى ولو الدنيا حوالينا ما كانت فيها فرح ولا كانت فيها أحداث ممكن تكون مفرحة؟ لأنه مرات أن إحنا بنأجل الفرح، نقول لما المشكلة دي تخلص أكيد أنا حكون فرحان، ولما بدي تنجح أكيد أنا حكون فرحانة، بس أنا لو عرست لولدي يا سلام ده قمة الفرح، تاني ما عندي أي حاجة أزعل لشنو تاني، ما خلاص أنا المشكلتي كده بتكون انتهت. هفرح لما أرجع بلدي زي ما حس إحنا عايشين في ظروف استثنائية، في شتات، في لجوء، في نزوح، فكأننا بنأجل الفرح لوقت تاني. أقول كده لما أنا أرجع بلدي السودان أفتح باب بيتي وأنظف ولم الحاجات ويعني التشفشفات والحاجات اللي ضاعت، بعد كده أنا ححس بفرح ما بعده فرح. لكن أعزائي المستمعين هل ده حيكون قمة الفرح عندك إنك تأجل الفرح لحد ما تحل مشكلتك؟ ليه نحن قاعدين نفوت لحظات الفرح؟ حس أنت فيك كمان تفرح وتنبسط معانا. عشان كده بديك دعوة خاصة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد أكيد الترنيمة دي ممكن حتكون بتلمس قلبك أو تفرق معاك في كلمات ممكن تكون لامسة وكمان يعني بتهبش جواك. إذا الترنيمة دي عجبتك وحابي تسمعها مرة تانية في برنامج ساعة سمر، أكيد تتصل بي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وكمان ما أنسى أرحب بالناس اللي بتسمعنا عبر الساتلايت، بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وأمسية سعيدة عليكم. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل قناتنا تفتش علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا على النايل سات. تعالوا معنا في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشي بعيد، إذا مشيت هات كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة وتعال قاعد عشان ما تسمعنا في أمسيتنا الجميلة والرائعة.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لأنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

0: رجعنا مستمعينا، وأكيد ترنيمة عجبتكم طبعا زي ما عجبتني أنا، بصراحة بحبها جدا جدا، ولو سمعتها يعني 5 مرات في اليوم ما قاعدة أتعب منها. عشان كده يمكن تلقوها أكثر الترانيم اللي أنا قاعدة أنزلها لكم عشان ما يعني نستمتع بها ونتبارك بها. ويا سلام لما يعني كلمات زي دي تطلع من زول جرب التعب لكن في نفس الوقت ما فقد الأمل، زول عرف إنه بعد الضيق حيكون في فرج كبير وبعد الهم حيكون في راحة، وإنه ربنا قادر يعني يبدل الحال في لحظة من خوف لطمأنينة وكمان من تعب لفرح أكيد. وزي ما عارفين إنه موضوعنا الليلة في أمسيتنا دي عن الفرح، وكانت مقدمة جميلة ورائعة، أنا شخصيا برضو يعني أعجبت بيها، كأنه الكلام ده أنا ما جهزته. عشان كده أنا كمان بديك دعوة عزيزي المستمع إننا نفرح في أمسية زي كده. يمكن مرات بنفتش على أسباب للفرح، لكن الحقيقة إن الحياة ما بتدينا كل يوم على كيفنا يعني زي ما نحن عايزين، في أيام فيها ضحكة وفي أيام فيها دموع وفي أيام بنقول فيها يعني بنكون قايمين من الصباح نشيطين ومليانين أمل، وفي أيام تانية بالكاد بنقدر يعني نكمل يومنا، يا سلام نقول ده شنو اليوم التقيل ده وما عارفة إيه ليه، لأنه ما قايمين وعندنا فرح. لكن يمكن الفرح الحقيقي ما إنه ما نحزن، يمكن الفرح الحقيقي إنه نعرف وسط كل الحاصل ده إنه لسه في سبب نبتسم، ولسه في نعمة نشكر عليها ربنا، ولسه كمان في أمل يخلي قلوبنا ما تستسلم. وعشان كده الليلة دارين نتونس شوية عن الفرح، الفرح البسيط، الفرح البيجي من جوا القلب، الفرح البتقاس ما بحجم المناسبة لكن بأثره في أرواحنا. دارين نفتش مع بعض شنو بيفرحنا، شنو بيسرق فرحنا، وهل ممكن نكون نحن ذاتنا سبب فرحة لزول تاني؟ يمكن الليلة نكتشف إنه الفرح ما بعيد زي ما نحن متخيلين، ويمكن يكون الفرح جنبنا في تفاصيل صغيرة محتاجين بس إننا ننتبه لها. لأنه الفرح أحيانا يعني بيكون أجمل، الفرح ما بيكون في الحاجات الكبيرة اللي حصلت أو اللي بتحصل لنا، لكن في إننا نعرف قيمة الحاجات الصغيرة الموجودة أصلا في حياتنا. لو دايرة مثلا أفرح مع صديق مع زميل عشان حصلت له شيء حاجة معينة في حياته، جدا ممكن أرفع السماعة، ممكن أمشي مشوار لحد ما أوصل له، بأي طريقة أنا أقدر أعبر عن فرحي للحظة لصديقي أو زميلي أو أخوي هو عايشة. شفتوا كيف إنه الفرح ما بعيد؟ شفتوا كيف إحنا مرات بنقول الفرح ده بعيد مني وذاتي، الفرح ده بيمشي للناس اللي بيشبهوا. من هم الناس اللي بيشبهوا الفرح بيشبههم؟ يعني كلنا شبه الفرح. عشان كده ما تستاء صديقي المستمع وصديقتي المستمعة، لكن خليك دايما متفائل، وبقول لك مرة تانية وبشجعك في الأمسية دي إنه الفرح قريب جنبك بس أنت محتاج عيونك وتشوفه.
1: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

السلام عليك يا الجرافي. ده طبعا جورج بيلي الملقب بالجرافي. شكرا على الكلمات الجميلة والألحان الهادئة والدافية والرائعة. خلونا فعلا نقول مع المرنم الشكر لك يا ربنا، ده من زمان ريدك لينا، واضح وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. نشكرك يا رب على كل نعمة، على كل ستر، على كل باب اتفتح، وعلى كل مرة كنت معانا فيها ونحن ما كنا عارفين. محبتك يا رب ما محتاج دليل بعيد، آثار في حياتنا واضحة زي الشمس. يا سلام، خلونا فعلا نردد الكلمات دي من أعماقنا امتنانا وشكر لربنا على كل نعمه وبركاته اللي بيسكبها علينا. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين عن الفرح. عايزين نشوف يعني هل في حاجات بتسلب فرحتنا؟ أكيد لما الهموم تتراكم علينا، يعني ده واحدة من الحاجات اللي ممكن تسرق فرحنا. مشكلة ورا مشكلة ومسؤوليات ورا مسؤوليات، لحد ما الزول يبقى طول الوقت مشغول بالحاصل وينسى يعيش اللحظة بتاعته. مرات المشكلة ما بتكون في إنه يعني عندنا أهم، لكن في إنه الهم بقى هو كل حياتنا. حتى لو ما في مشكلة أنت بتحس بنفسك مهموم. ليه؟ لأنه بتقول مثلا الحاجة دي ما عادية، هسع دي بتحصل حاجة. شفتوا كيف؟ نحن ما قادرين نستغل اللحظة ولا قادرين نعيش اللحظة. لما نربط كمان الفرح يعني إنه بتحقق بشروط معينة، نقول لما ألغش يعني مثلا ألقى شغل حفرح، لما أولادي يستقروا أنا حفرح، لما أسافر، لما المشكلة دي تنتهي حكون فرحان. فنعيش مستنيين فرح مؤجل، ويمكن كمان نفوت الفرح الموجود أهسع في الحاضر. واحدة من الحاجات الصعبة برضو بتسرق فرحنا إنه بنقارن. المقارنة يا جماعة بتسرق فرحتنا. نشوف حياة الناس ونقارنها بحياتنا. هو صار لي وين وأنا لسه؟ هي عندها شنو وأنا ما عندي؟ وما بنشوف الصورة الكاملة لحياتنا الثانية أو لحياة الآخرين، لكن بس بنقعد نقارن لحظاتهم الظاهرة اللي بنشوفها قدامنا بكل تعبنا نحن المخفي اللي هما ما شايفينه. واحدة برضو من الحاجات اللي بتسلب الفرح التفكير المستمر في بكرة. مرات نحن بنستمتع باللحظة الحاضرة لأنه يعني عقولنا سبقنا للمستقبل، عشان كده ما بنستمتع باللحظة دي. يا ترى بكرة حيحصل شنو؟ فنكون جسديا هنا لكن قلوبنا عايشة في حاجة لسه ما حصلت. واحدة كمان إنه أن إحنا بننسى النعم الصغيرة. لما النعمة تتكرر مرات بنبطل نشوفها كنعمة، زي كأنها بقت حاجة عادية، زي مثلا الصحة أو وجود الناس حولنا اللي نحن بنحبهم، البيت، الأمان، القدرة على الكلام أو الضحك أو اللقاءات البسيطة، حاجات بنعتبرها عادية لحد ما يعني نفقد واحدة منها بعد كده نعرف قيمتها. عشان كده خلونا نطرح عليكم سؤال قبل ما نطلع فاصل. الحياة سلبت منك شنو؟ وهل الحاجة دي سلبت فرحتك كلها ولا لسه في جزء جواك قادر يفرح؟ مستنياكم تردوا علي وتردوا على السؤال ده، وكل واحد يكون أمين مع نفسه. عشان كده بديكم في اللحظات دي يعني كده وقت عشان ما تكتبوا وتعبروا عن مكنوناتكم. نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم سمعان أندو على الترنيمة الجميلة دي. عايز أعيش معاك وكون وياك أجمل سنين في العمر بقضيها معاك. نرجع مستمعينا الأعزاء لي يعني حلقتنا الليلة والموضوع الجميل عن الفرح. وبعد ما تونسنا عن الفرح بصورته العامة، عن الحاجات اللي بتفرحنا، وعن اللحظات اللي بتخلي قلوبنا تبتسم، وعن الحياة يعني كيف مرات بتسلب مننا فرحنا، عايزين الليلة برضو نقيف عند نوع تاني من الفرح. فرح يمكن الظروف ما تكون هي اللي بتحدد يعني وجوده أو يعني عدمه. فرح في الرب، لأنه في فرق كبير بين إنك تفرح عشان حاجة حصلت لك، وإنك تفرح لأنك عارف إنه عندك رب، عندك سند، عندك رجاء، وعندك إيمان إنه مهما تغيرت الظروف أنت ما ماشي براك. الفرح في الرب ما معناه إنه المؤمن ما يحزن، وما معناه إنه ما يمر بضيق أو خوف أو تعب، لكن معناه إنه وسط الضيق ده لسه في حاجة جواه بتقول له أنا عندي رجاء. ممكن الدنيا تكون ما ادتك الحاجة العايزة، لكن لسه تقدر تقول يا رب أنا واثق فيك. ممكن تكون الإجابة تأخرت، لكن قلبك يقول أنا ما حافقد رجائي. ممكن تمر بيوم صعب جدا جدا، لكن يعني تتذكر إنه وجودك ذاته في الحياة بيد ربنا. وعشان كده الكتاب المقدس بيقول في رسالة فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. لاحظوا كلمة كل حين، ما قال افرحوا لما كل حاجة تكون كويسة، أو افرحوا لما يكون ما عندكم مشاكل، لكن قال افرحوا في الرب كل حين. يعني يكون مصدر الفرح الحقيقي هو الرب، ما بس الحاجة الحاصلة حوالينا، لكن هو الرب. والسؤال يعني اللي ممكن يعني يطرح هنا، هل ممكن أكون حزين وفي نفس الوقت عندي فرح في الرب؟ وهل ممكن أبكي وأتعب وأمر بظروف صعبة لكن جواي سلام ورجاء ما قادرين الظروف ياخدوهم مني؟ يمكن دي واحدة من أجمل الحاجات أو من أجمل صور الإيمان، إنه العالم ممكن ياخد منك حاجات كثيرة، لكن لما يكون فرحك مربوط بالرب ما بتكون كل فرحتك معلقة بالحاجات اللي بتحصل حولك، بالعكس بتكون معلقة في الرب. وعشان كده الليلة ما دارين بس نتكلم عن الفرح كحاجة بنعيشها لحظية، دارين نتكلم عن الفرح كمصدر مصدره الرب، وإنه شايفه بعد ما إنه الفرحة دخلت قلوبنا بقدر شنو فرقت معانا. شنو هو الفرق بين الفرح اللي بيكون بسبب الرب والفرح ذاته في الرب؟ أكيد عزيزي المستمع من اختبارك ومن التجارب اللي انت مرت بها بتقدر يعني تلتمس الفرق بين الاثنين ديل. وأنا بخليك تفكر شوية، وإذا عايز تشاركني بأي تجربة أو قصة مرت في حياتك وكان فيها فرح حقيقي شاركني، وأنا مستعدة أسمعك. لكن كده تعالوا في الفترة دي نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وأكيد كانت ترنيمة جميلة. أنا يعني شخصيا بحب الترنيمة دي وبحب أرددها كتير جدا في يعني وأنا بشتغل في البيت في المكتب في أي مكان بحب يعني أرددها. وإنت إذا عجبتك وحابة تسمعها مرة تانية بس قل لي إينات نزلي لي الترنيمة دي في أي يوم من أيام البرنامج، أو أنا عايز أسمعها بكرة أو عايز أسمعها الليلة مرة تانية، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حنستمتع بإننا نستمع لمعظم الترانيم الروحية لمختلف المرنمين الموجودين معانا يعني في ساحة الترنيمة السودانية. إذن برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وأكيد موضوعنا كان جميل وشيق، اتكلمنا وتونسنا عن الفرح وشفنا الفرح معناه شنو، وشفنا نوع تاني من أنواع الفرح اللي هو الفرح في الرب، وأكيد دي واحدة من أنواع الفرح اللي ما ممكن إبليس يسرقها عننا. وإذا جينا نفتش في الكتاب المقدس عن قصة بتقول لنا إنه الفرح ما مربوط دائما بالظروف، تعالوا معانا كده نمشي في سفر الأمثال ونقيف مع بولس الرسول وكمان سيلة. المشهد يعني في ظاهره كده فيه حاجة يعني إنها بتدعو للفرح، بس يعني يمكن في الظروف اللي احنا بنشوفها موقف ممكن يكون صعب جدا جدا، لكن هم كانوا في السجن، ظروف ما يعني ظروف زول مسجون يعني حيكون مبسوط ولا فرحان؟ اكيد لا، لكن بنشوف انه دي كانت اجمل اللحظات بالنسبه لهم. ممكن الظروف ذاتها تقول لك مستحيل انك تفرح، مستحيل انك يعني في حته زي كده تلاقي فرحك، لكن هم كانوا بيرنموا لانهم كانوا مبسوطين، كانوا بيمجدوا ربنا. هم ما كانوا فرحانين بالسجن، وما كانوا فرحانين بالضرب، وما كانوا فرحانين بالالم، لكن كان عندهم فرح اعمق من الظروف، كان عندهم فرح في الرب. هم عرفوا انه المكان ممكن يكون سجن، لكن الرب ما مسجون، لكن الرب هو وديهم فرح حقيقي وسط الظروف الصعبة. عرفوا إنه الناس ممكن تاخد منهم حريتهم في اللحظة دي، لكن ما قدر تاخد علاقتهم بربنا، وعشان كده طلع التسبيح من مكان ما متوقعين منه أن يكون في تسبيح. عشان كده أعزائي المستمعين رسالتي لكم في الأمسية دي إنه يعني نتمسك بالفرح، ومش يعني معناه إننا ما حنتعب ولا حنبكي، ولا معناه إنه ما حيكون عندنا مشاكل، لا، لكن معناه إنه ربنا لسه ماسك بإيدينا. فلو الحياة سرقت منك فرحك ما تستسلم لها، ما تسلم لها قلبك، رجع قلبك لربنا، لأنه في فرح بتصنعه الظروف، فرح بيجي من حضرة ربنا. وفرح الرب حتى لو بدأ كنقطة بتاعت نور صغيرة في قلبك ممكن يكفي عشان يوريك الطريق وسط الظلام. ربنا يملأ قلوبكم بالفرح، الفرح الما مربوط بالحاجات اللي بتحصل حوالينا، لكن مربوط به هو. فرح لا ينكسر بسهولة، والرجاء لا ينطفي، وسلام يفضل ساكن جواكم مهما تغيرت الأيام. يمكن ما نقدر نختار كل الحاجات اللي بتحصل لنا، لكن نقدر نختار وين نخد قلوبنا. عشان كده بقول لكم أفرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ونتونس كمان في موضوع جديد. خلوكم موجودين دائما حول راديو سمر، وأكيد حتستمتعوا بكل ما هو جديد على الصفحة. أدخل على صفحتنا وحتلقوا كثير من البرامج الجديدة الجاهزة يعني كده للبس، ترقبوا بودكاست خطوة لقدام مع مقدمة البرامج رشيدة خليفة، وكمان حتلقوا برنامج بر الويف للجميلات إنجي وترنيم، وعندنا برضو برنامج لبناء السلام مع المقدم أو المذيع سمعان، وأكيد مع الأستاذ أو الباشمهندس رأفت. إذا مستمعينا وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا، ولحد ما نتلاقى معاكم في موضوع جديد وحلقة جديدة وترانيم جديدة، أقول لكم في رعاية ربنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي، إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة، خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض وبقوا بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة، قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه، لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين أن نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديه من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطية عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبذة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي لو عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاين دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بالزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد: أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني لما بتلحقوا يعني بالضبط كده، لما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال: طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة؟ يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص، وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش ما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في كتاب مقدس هامان ومردخاي، بالرغم من هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن كان يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين، فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، ما بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين، خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين انه نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين، نقتنع انه الله عنده بركه لحياتنا الشخصيه، والبركه بتاعتي اذا كان البركه ماديه او اي حاجه يعني او اي ميزه ممكن ربنا يديني لها مختلفه تماما عن الشخص الاخر، فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية، ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.